0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب
1: ايوه
0: مبسوط
2: دلوقتي
0: متفائل
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا
0: او حزين
4: انت زعلان يا عبدو
0: نجوم اف ام
5: على كيفك

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت مطور العربية، تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: جديد نجوم أف أم، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في مع الفأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فأم على نجوم فأم تي في.
3: إيه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
5: صباح الهنا،

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا هلا يا هلا يا هلا ويا صباح الفل لكل الناس, على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. المفروض يوسف التهامي وفرنا إمام بس لسه مكملين, ويوسف لسه في أجازته مرجعش, وبيسلم عليكم كلكم كلكم, بيقول لكم إن هو رجع قريب جدا إن شاء الله. حلقة يوم الثلاث بنبتديها معاكم منتصف الأسبوع, ولا احنا لسه بنبدأ الأسبوع ولا الويك أند قرب, حاجة كده زي اللي رقصوا على السلم, احنا قاعدين في النص. يوم ثلاث, يوم ثلاث, وسبحان الله يمكن ده اليوم الوحيد في الأسبوع اللي ممكن نشبه بيه أشخاص. يقول لك انت شبه يوم الثلاث قوي, دي حاجة يوم ثلاث, فاهمين قصدي؟ صعب قوي ان الموضوع يتشرح, بس هو زي ما قلنا هو يوم ثلاث في النص كده. مش عارف انت تتحمس ولا انت بنخلص الأسبوع ولا دي بداية الأسبوع, فكده كده الواحد يبقى في بس نفسه مفتوحة كده ان هو يبدأ كده ويخش الأسبوع. لا احنا واقفين في النص كده, مش عارفين راسنا من رجلينا, بس اهم حاجة الروقان والمود الحلو وان احنا نزق اليوم مع بعضينا. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب, هتبعتولي عليه كل المسجز, طمنوني عليكم وقولي اخباركم ايه, اخبار الجو ايه, واخبار الطرق ايه, واخبار المود ايه, وعايزين تسمعوا مزيكا عامله ازاي النهارده. هحضر لكم برضو بلاي ليست لذيذه ان شاء الله. الساعه الاولى يكون معانا شويه اخبار كده نتكلم فيها, والساعه الثانيه نطلع على طياره عيش صباحك ونشوف طياره عيش صباحك مودينا فين النهارده. نبدا يومنا بفيروز كالعاده ونرجع نكمل معاكم ونقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

الله يا فيروز، بدأنا يومنا بفيروز كعادتنا بأغنية اسمها معرفتي فيك، حلوة قوي عجبتنا. ماشي يا جماعة، نقول لكم على ايه بقى دلوقتي؟ نشوف الجو عامل ايه، الأجواء أخبارها ايه، درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتكون 34 والصغرى 24 درجة، في اسكندرية العظمى هتكون 31 والصغرى 24، مطروح العظمى 30 والصغرى 25، سوهاج العظمى 38 والصغرى 26، قنا العظمى 39 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 40 والصغرى 28 درجة. لسه مستمرين في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع في نفس الوقت ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. الجو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وجمصة، وده طبعا هيؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأمواج. طمنوني عليكم، قولوا لي اخباركم ايه ونفسكم تسمعوا ايه. عايزه اصبح على محمد منصور، صباح الفل عليك يا منصور، مبسوطه جدا ان انت بتسمعنا النهارده، وهقرا كل المسجز بتاعتكم. بس نطلع نسمع حمزه نمره ونرجع نكمل معاكم، لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
3: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على

لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في وحلقة يوم التلات من عيش صباحك. طيب في برضو أحمد المهدي بيصبح علينا صباح الفل، بيقول هو من زمان يوم التلات مش يومي. هو معرفش ليه ناس كتيرة بتبقى معتبرة يوم التلات ده فيه مشكلة، يعني زي ما قلنا ان هو برضو هو واخد سمعة مش ألطف حاجة، لان احنا اوقات برضو بنشبه الناس يقول لك تشبه يوم التلات ماله يوم في النص كده طالع في وسط الأسبوع. لا انت محصل حد ولا محصل خميس ولا أي حاجة كده ولا مفهوم، احنا في قلب الأسبوع، عارفين اللي هو الموضوع تقيل، احنا لسه في وسط الأسبوع مفيش أي حاجة جديدة حاصلة، واللي هو حاسين ان احنا بقالنا اوريدي شغالين أسبوع، بس هو احنا بقالنا يومين حد واتنين وده يوم التلات، فمفهوم جدا جدا. بيقول حتى ده كمان زمان سهرته ما كانتش حلوة، كانت بانوراما فرنسي. يا لهوي يا مهدي، كانت يوم التلات؟ لا مش هتذكر حاجة زي دي خالص. بيقول استغربت كمان ان انتوا عاملين الاتنين الحزين. بص هقول لك حاجة، بس احنا لو علينا هنعمل اتنين وتلات حزين، بس لا مش للدرجات دي بقى، يعني كده الموضوع هنطفش الزباين مننا. هو يوم كفاية واحد في الأسبوع يكون حزين. ليه يوم الاتنين؟ لان دايما اتكلمنا على الموضوع ده، دايما يوم الحد بيبقى بداية الأسبوع، بس الواحد بيبقى طالع من الويكند مستعد بقى ونايم بدري على قد ما يقدر وفي طاقة ونشاط وحيوية. يوم الاتنين معرفش ليه بتيجي تصحى تلاقيه متعب بشكل مش طبيعي، التعب كله بيتجمع يوم الاثنين مش الحد، احنا مش عارفين ليه. ودايما يوم الاثنين يطلع لك فيه المشاوير ويطلع لك فيه المشاكل ويطلع لك فيه اي حاجه متاجله، مثلا عايزين حد يتفق معاك على ميعاد ولا يطلب منك حاجه، يختار يوم الاثنين ليه انا ما اعرفش. فدايما بنلاقي يوم الاثنين متكدس بالمسؤوليات وبالمشاغل، وفي نفس الوقت بيكون متكدس اكتر يوم متكدس في الاسبوع في الشوارع عامة. فقررنا ان احنا يعمل يوم الاثنين يوم حزين، مش حزين في مواضيعه لا بالعكس، بس حزين كده وفي الستايل بتاع المزيكا بتاعته. الناس اللي بيسمعونا ومتابعينا عارفين احنا نقصد ايه. طيب في حد بيصبح علينا بيقول بتهونوا علينا الغربة، والله بسمعكم بحس اني في مصر. صباح الفل عليكم يا رب كده تخلص من الغربة وترجع بألف سلامة لو ده الخير ليك. شوف يعني اللي فيه الخير يكتبه لك ربنا ان شاء الله. بيقول يا ريت أغنية عن الغربة، فاهمة المود ده والله، فاهمك يعني اللي هو وقت الواحد بيبقى ايه، عايز اعيط عايز اعيط وعايز حاجة تساعدني على العياط او على النكد. وكنت فين امبارح؟ كان في غربة وفراق وجراح وكل حاجة، اي كرشة نفس كانت موجودة معانا امبارح. طيب وانت مش كاتب اسمك، كان نفسي بس تكتب اسمك عشان ايه اعرف اصبح عليك كده. في برضو عبد الرحمن زبادي، صباح الفل عليك يا عبد الرحمن. بودي، صباح الفل عليك يا بودي. اسلام، حاضر يا اسلام هشوف لك الاغنية. مهموها حبيبة قلبي والله، رب كده يا مها تفضلي متفائلة كده طول ايام الاسبوع زي ما انت، ربنا يحميكي. احمد متولي كمان بيصبح علينا، صباح الفل. أميرة علي، صباح الفل عليكي يا أميرة. وآيات كمان بتصبح عليك. عمر صباح الفل عليك يا عمر. يقول يوم التلات ده أول ما بيجي كده خلاص الواحد بيحس إن الأسبوع بيخلص. هو إيه ده؟ لسه تلات أربع خميس، إيه اللي الأسبوع بيخلص؟ بس حلو يا عمر والله، حلو إن أنت تبقى متفائل بدري شويتين تلاتة، مفيش أي مشكلة. لو خلاص إحنا يوم التلات هانت، فاضل لنا تلات سنين كمان والأسبوع يخلص، مفهوم جدا جدا. ويجي بعد كده نهاية الأسبوع خميس جمعة سبت، يعني لو بيعدي كده اللي هو بتبربش تلاقينا يوم السبت، السبت وجع البطن بقى اللي هو خلاص ولا عارف تخرج ولا عارف تعمل ايه، ولازم تنام بدري ولازم تحضر لتاني يوم. مش تاني يوم، في ناس يوم السبت ده بتحضر لبقية الأسبوع كله، يعني سواء بقى في شغل في حاجات لازم تتسلم في واحنا نموت في التأجيل. ليه ما عملتهاش من قبل كده؟ انا احب اخلص كل حاجه يوم السبت قبل الاسبوع على طول. فين يوسف يا فنى؟ يوسف في اجازه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يرجع قريب وينور مكانه باذن الله. طيب يا جماعه معانا والله شويه اخبار كده، بس كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع بقالي فتره سحلاكم معايا في مواضيع. طيب بس بجد والله يعني عايزه

حد يكون عنده خبرة كافية في الموضوع ده أو مر بنفس التجربة يقول لي الموضوع ده بيتحسب إزاي أو بيتزبط إزاي عامه. وهو بيع العربية. أنت بتيجي تبيع العربية بيبقى في نية أن أنا خلاص أنا محتاجة أبيع العربية دلوقتي. أول حاجة بتتسأل عليها عايز كم في العربية؟ ما هو أنا معرفش عايز كم، يعني أنا لو عايز كم أنا عايز كم لوحدي؟ لا أنا هطلب كتير، أنا عايز كتير. لو عايز أنا عايز، شوف بقى مين هيجيب لنا المبلغ ده. بس إزاي بنقيم سعر بيع العربية؟ بنروح لمين؟ لأن كتير قوي ناس تقول لي أنت اللي بتقيم. أنا بقيمه على أساس إيه؟ يعني مهما كان ما هو أنا برضو ما ينفعش أقيم العربية دي تستحق كام. لا أنت بتختاري السعر اللي أنت عايزة. أنا بحس أن ده ظلم بصراحة. يعني أختار السعر اللي أنا عايزة ما هي مش سايبة؟ هل بنوديها مكان معين؟ هل هو التوكيل ولا بلاش؟ يعني هل نودي العربية التوكيل وهم يقرروا يساعدونا ويقولوا لنا العربية دي تتمن بكذا دلوقتي، ولا بنوديها فين، ولا بنسأل مين، ولا حسب ايه؟ حاجات كتيرة قوي. لو حد عنده خبرة في الموضوع ده، يعني سوري يا تامر، تامر بشير زميلي وصديقي وحبيبي، بنتدخل في شغلك شوية بس سؤال شخصي. يعني بعتولي يا جماعة على 015-5952-1006 لو عندكم أي إجابات مفيدة في الموضوع ده، لعل وعسى برضو حد يكون بيمر بنفس التجربة خايف يقدم على الخطوة دي علشان لسه ما عندوش الخبرة الكافية في إنه هو في بيع العربيات وفي السوق وكل الكلام ده. فقولولي يا جماعة إزاي بقيم العربية لو أنا هبيعها؟ بوديها عند مين؟ ايه الخطوات اللي بناخدها؟ بعتولي على 015-5952-1006. رامي صبري ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: ويجو الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي. محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب والله شكرا على كل المسجز، يعني في ناس والله ابتدت تبعت لي مسجز وترد على السؤال اللي انا كنت يعني بستفسر عنه، وهو مرحله بيع العربيه. انا دلوقتي هبيع عربيتي، طيب على اي اساس انا بتمن العربيه دي؟ لما انا بروح لحد اقول له انا عايزه ابيع عربيتي، يقول لي انت طالبه فيها كام؟ ما هو انا لازم يكون في حاجات معينه كده اقدر من خلالها ان انا اقيم العربيه دي تتباع بكام، عشان ما بقاش بضحك على حد وعشان ما بقاش جاي على حد قوي. ففكره بقى اللي هو العربيه دي تتمن ازاي، ده اللي انا كنت بساله، عشان لو في حد برضو ايه محتاج نفس الحوسه دي نبقى حوستين مش حوسه واحده. طيب عمرو صباح الفل، ميرسي عمرو والله، بيقول اسهل حاجه انزلي شوفي نفس العربيه لو هتشتريها هتجيبيها بكام، وبعد كده على حسب حاله عربيتك بتحددي. مفهوم، ماشي، فاهمه المعلومه دي جدا، بس هي برضو حاله عربيتي حاله عربيتي دي بقى يعني بوديها لحد ويشوف الحاله فيها ايه، يعني معرفش برضو الموضوع معقد شويه. انا لو في نظري حبيبتي زي الفل زي الفل وتستاهل كنوز الدنيا كلها، بس هو فعلا حاله العربيه دي فيها بقى ايه تفاصيل وصغارات كده كتير قوي. ناس يقول لك مثلا لا اوعي ترش العربيه، اوعي تصلحي حاجه لو الباب مخبوط ولا الاكسدام ولا لازم تبقى فابريكا. حد تاني يقول لي لا هتبيع العربيه ازاي كده مثلا وهي شكلها مخبوط، ده هيقلل من سعرها. طب ده هيقلل وده هيقلل، طب انا اعمل ايه؟ اروح فين واجي منين دلوقتي؟ ده سؤال تاني برضو، ده سؤال تاني عايز اعرف، هل موضوع ان انا سيبها فابريكا ده حاجه كويسه بتعلي من سعر العربيه، ولا ان انا اصلحها احسن عشان يبقى شكلها جميل كده ومتمكيجه ومتصلحه وترجع عروسه كده، ولا ده هيقلل من سعرها عشان هي ممكن تبقى مرشوشه ساعتها؟ ما اعرفش. متعبين قوي، انتوا ناس متعبه والله العظيم، ناس بتاعت العربيات. ماشي، في برضو حد بيقول على حسب سعر العربيه في السوق، هتدخلي على منصات بيع العربيات وشوفي اللي تشبه حالتها بكام. ما هي الفكره بقى ان انا مش باثق اصلا، يعني مش باثق ان الناس دي بتكتب حاجات حقيقيه، يعني لازم تروح دايما كده الناس تبقى كاتبه في المنصات دي او في الابلكيشنز دي، يعني بيبقوا كاتبين العربيه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ولما انت تروح تكشف على العربيه تلاقي ان فيها حاجات ما كانتش مكتوبه قبل كده. فبحس برضو ان ده سعر غير عادل، نوت فير وظلم مبين. ماشي، ممكن تقولي نوعها وموديل كام وماشيه قد ايه؟ ما ينفعش اقول اي حاجه من الحاجات دي ما ينفعش يا عصام والله يقول اي حاجه من الحاجات دي. ماشي، اهو الاكسدامات عادي تتصلح وتترش، البادي بتاع العربيه لا سيبيه فابريكا عشان ما يقلش من سعرها. تمام، ده اللي اتقال لي برضو. ما هي المشكله ان الناس منقسمه شقين، حد بيقول طبعا الفابريكا طول ما العربيه فابريكا ومش مرشوشه ومش معمول فيها اي حاجه ده بيعلي من قيمتها، وحد تاني بيقول لا شكل العربيه لو حد جه بص على العربيه ولقاها كده مش هيشتريها. مش معنى كده العربيه يعني يا جماعه متخبطه وحالتها صعبه، بالعكس والله الحمد لله. سو في الباب كده اللي ورا شمال مخبوط خلاص، وورا شمال ده يعني مش غلطتي عشان نبقى فاهمين، بس الناس اللي بتفهم في السواقه هتفهم ان هي مش غلطتي خالص، العربيه كانت مركونه ونزلت لقيتها كده بس. فده اللي انا بساله، هل اصلح الشكل ده ولا اسيبه على حالته وهو بقى يتصرف ولا هي تتصرف؟ مش عارفين. طيب بتروحي لمركز فحص بيعمل لك تقرير باللي فيها، اهو ده بقى هي دي الاجابه اللي انا بدور عليها، مركز فحص. ماشي، انا هدور على مركز الفحص ويعملوا لي تقرير. ماشي، شكرا والله يا جماعه، شكرا الهي تنسيتوا كلكم. طيب نطلع من موضوع العربيات والفابريكا ومش فابريكا والجوده كله، والنهارده في طياره تعيش صباحك، عايزاكم بقى تتوقعوا طياره تعيش صباحك هتكون موجوده فين النهارده. بلد احنا كمصريين بنحبها قوي، وشعبها بيحبنا اكتر بكتير، يعني شعبها متاثر بينا جدا ومتاثر بالدراما المصريه بتاعتنا وبالإفهات المصرية وكل الكلام ده بيحبونا جدا جدا جدا. بلد الروقان، بلد ان احنا نقع ونقوم تاني عادي ولا اكن حاجة حصلت. مش عايز اقول بقى تفاصيل اكتر من كده عشان احنا هتتسهل خالص. اهو ناس ابتدت تعرفها، برافو يا جماعة. قولولنا وبعتولنا على 015-5952 يا ترى طيارة عيش صباحك رايحة فين النهاردة، ونسمع أثار ونرجع على طول. صباحكم زي الفل يا حلوين.

ينفع شطارتكم دي؟ ينفع يعني؟ كله قال الإجابة الصحيحة، ما عدا يعني كام حد كده. طبعا عايزة أصبح على ده مين؟ ده بودي طبعا، بودي ماشي بيقول رايحة امبابة، عندنا أجدع ناس والله يا بودي، اعزمونا بقى، اعزمونا اعزمونا لو سمحت. في برضو حد بعت لنا سوريا، الناس كانت ما بين سوريا والبلد اللي احنا رايحينها النهاردة اللي هي لبنان. برافو عليكم يا جماعة، احنا رايحين لبنان، طيارة عيش صباحك متجهة ان شاء الله على لبنان بداية من الساعة الثانية. حضروا نفسكم كده وحضروا لي شوية معلومات وحاجات وأسئلة بقى، لو عندكم أسئلة على لبنان، لو انتوا مسافرين عايزين تسافروا، لو حد طلع لبنان، لأن معظم المصريين دايما تسألهم ايه البلد اللي نفسك تسافرها، أول حاجة أقول لك لبنان من أكتر البلاد اللي بجد بنبقى نفسنا نزورها إن شاء الله مرة واحدة، ما كناش نعيش فيها طبعا. بس فبعتوا لنا يا جماعه على 015-5952-1006 لو حد بقى يا سلام بيبعت لنا بقى من لبنان ولا بيسمعنا من هناك، يبعت لنا ويخش معانا مداخله ويشرح لنا اكتر بكتير. جهزوا الشنط عشان احنا طالعين لبنان، نطلع نسمع روبي وبدايه من الساعه الثانيه هنطلع لبنان. صباح الفل.

إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: كان كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
5: يا صباح الهنا

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انتم الان على متن طائره عيش صباحك، برجاء ربط الاحزمه، نتمنى لكم رحله سعيده.

اهلا بيكم في لبنان يا جماعه. بدانا فقره طياره عيش صباحك، وكنت سألاكوا هنروح فين واديتكوا شويه هينتس كده، وكنتوا شاطرين جدا جدا، وناس كتيره قوي قالت لنا لبنان. استنى ما نسمع المزيكا كده. تمام، هي قلبه على تركي شويه بس تمام مفيش مشكله. طيب لبنان يا جماعه من اجمل البلاد العربيه. احنا كان بقالنا كتير كده كام حلقه في دول اوروبيه، قلنا بقى ايه نرجع لأجمل الدول العربية في نظري بصراحة. لبنان من أحلى البلاد، من أحلى البلاد وأبسط البلاد وأسهل البلاد سفرا عامة، يعني لينا كمصريين إن أنت تعدي على لبنان وتروح هناك وتحس قد إيه الناس شايلينك فوق راسهم بمجرد بس إن أنت تكلمت كلمتين مصري في الشارع وحد سمعك بس بتتكلم مصري. يا نهار أبيض على الترحيب والجدعنة واللذاذة اللي انت ممكن تشوفها لو محتاج اي حاجة في الدنيا هيعملوها لك. تايه وبتسأل على مكان هيودوك ويروحوا معاك لحد ما توصل المكان ده ويتأكدوا ان انت وصلت بسلام. ناس طيبين جدا جدا. لبنان من اروع الطبيعة اللي ممكن تشوفها في حياتك. هنبدأ اول حاجة بصخرة الروشة، رمز العاصمة بيروت والمعلم الطبيعي اللي مستحيل ان انت تزور لبنان من غير ما تروح تتصور قدامه. بعد كده بعد ما نخلص الصور كلها بتقعد كده في واحدة من الكافيهات والمطاعم المطلة على الصخرة وقت الغروب مع كوباية شاي مع شوية ترويقة كده لبناني، وقاعدة ملهاش مثيل حقيقي. يعني في كذا حد بعت لي والله مسجز على موضوع يعني القعدة في الكافيهات وكل الكلام ده. في مسج لذيذة قوي، هادي فاروق بيقول لو انت في كافيه في لبنان وبتشربي أرجيلة اللي هي الشيشة وحطيتيها على الترابيزة من فوق ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا. بيقول دي معناها ان انت بتبعتي رسالة ان انا مفيش حد يعني مالي عيني في المكان وان انا مش شايف كل الموجودين. شكرا يا هادي جدا، شكرا جدا جدا جدا. حاجة مهمة قوي وبنتكلم فيها كتير ان انت قبل ما تروح بلد معينة، مش بلد حتى مكان معين، لازم تحترم قواعد المكان ده. لازم تسأل، لازم تعرف ايه العادات والتقاليد بتاعتهم، ايه الحاجات اللي ممكن يعتبروها إهانة ليهم، يعني في حين ان هي بالنسبة لنا حاجة طبيعية جدا، تصرف طبيعي ان انت ممكن تعمله، وده نوع من انواع احترام المكان اللي انت قاعد فيه. طيب من صخرة الروشة وجمالها نروح على اشهر شارع في بيروت، وهو في قلب بيروت شارع الحمراء، يعتبر الشريان الثقافي والفكري لمدينة بيروت. زمان كان بيتقال عليه شانزليزيه الشرق، مليان بالكافيهات التاريخية اللي كانت مكان للشعراء والكتاب والفنانين العرب. والشارع ده بيجمع بين عراقة الماضي وحيوية الحاضر، في ميكس كده لذيذ، انت تحس ان انت قاعد في حاجة قديمة وفي نفس الوقت فيها روح الحاضر. هتلاقي فيه مسارح ومكتبات وكافيهات ومطاعم ومحلات أزياء، جميع أنواع محلات الأزياء، يعني الناس دايماً تروح تعمل شوبينج هدوم وكده في شارع الحمراء. تلاقي من أول البراندات الغالية جداً لحد الأماكن بيع الحاجات المحلية بقى، يعني وفي ناس بتحب قوي الموضوع ده. أنا ما روحش البلد أشتري حاجة من براند معروفة، لا أنا روح أجيب الحاجة اللي بتصنعها البلد دي. لو في حاجات يدوية مثلا أحب أن أنا أشتريها تكون سوفونير، أو تحب الحاجة اللي هي ليها قيمة كده. في ناس تفضل ده وفي ناس تفضل ده، والاتنين موجودين في لبنان وفي شارع الحمراء. مغارة جعيطة واحدة من أروع المعجزات الطبيعية في العالم. خلاص، مغارة طبيعية عملاقة بتتكون من مغارتين علوية وسفلية مليانة بالصواعد والهوابط كده الملونة، اتشكلت على مدار ملايين السنين وده بفضل قطرات المياه، بقت كأنها قصر من الكريستال. سبحان الله في جمالها. المغارة السفلية دي بتركب فيها قارب صغير بيمشي بيك جوه نهر طبيعي جاري تحت الأرض وسط إضاءة بقى ساحرة بتخليك تحس إن أنت في عالم أسطوري. هو ده جمال الطبيعة، يعني أنت تلاقي في ناس مسافرة لبنان بالذات لغرض معين، انا رايحه اعمل شوبينج، انا بحب اروح لبنان اعمل شوبينج. ماشي يا ستي، في ناس بتبقى رايحه علشان تشوف المعالم الطبيعيه دي، تشوف الطبيعه بتاعت لبنان. طبيعه لبنان مش طبيعيه في حلاوتها، خطيره، حاجه كده تحسسك بالراحه النفسيه. صيف شتاء
لبنان ممكن يكون المكان الأمثل اللي انت تسافر فيه. أيا كان الموسم ايه هتروح لبنان هتلاقي الدنيا ايه متزبطة لك هناك. في برضو في سهل البقاع هنزور مدينة بعلبك، هناك هنلاقي واحد من أضخم المعابد الرومانية في العالم، معبد باخوس. خلاص على فكرة باخوس ده نفس اسم الإله الروماني اللي متسمي على اسمه حي باكوس في اسكندرية. هو لو حظنا حلو كمان هنزور المدينة وقت بقى أحد المهرجانات، مهرجانات بعلبك طبعا معروفة جدا الدولية، اللي بتحول فيها المعبد لمسرح مفتوح ووقفت عليه زمان أم كلثوم وفيروز وصباح وفريد الأطرش وأكبر فنانين وفنانات العالم العربي عشان يقدموا عروض أسطورية وسط الأعمدة الرومانية. لسه موجودين معاكم في لبنان ولسه بناخد لفة جميلة ولذيذة كده، لو في حد زار لبنان قبل كده يقدر يبعت لنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أمن 100.6. في شيماء برضو بعتلنا صباح الفل عليك يا شيماء، بتقول في لبنان لو حد قالك تكرم عينك أو تكرم عينك خلاص يبقى بيقولك العفو، لكن لو حد قالك تكرم عيونك يبقى بيعاكس. شوفوا بقى شوفوا المعلومات المهمة، يعني نسأل برضو على اللغة عشان نبقى عارفين حتى يعني اللي هو ايه حرف واحد بيودي الموضوع في حتة تانية خالص. احنا لسه مكملين معاكم ولسه بنتفسح في لبنان في طيارة عيش صباحك. بعتولي يا جماعة وقولولي لو حد زار لبنان يحكي لي برضو على احلى الاماكن اللي زارها هناك.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه طيارة عيش صباحك موجودة في قلب لبنان، وما ينفعش تزور لبنان وما تعديش على الأماكن التاريخية هناك وتزورها. من أهم الأماكن دي قرية حريصة. قرية حريصة دي موجودة على قمة جبل بتبص على خليج جونيا في شمال بيروت، ارتفاعها حوالي 650 متر عن سطح البحر، بتعتبر من أشهر وأهم الأماكن السياحية والدينية في لبنان. مزار سيدة لبنان، المكان ده فيه تمثال برونزي كبير للعذراء مريم مدهون باللون الأبيض. التمثال ده تصنع في فرنسا ومحطوط على قاعدة حجر وتحتيها كنيسة صغيرة. البازيليك الجديدة دي كنيسة ضخمة جدا مبنية جنب التمثال، تصميمها المعماري مودرن وبيدمج بين شكل شجرة الأرز اللبنانية والسفينة الفينيقية القديمة. طبعا التلفريك ده أشهر طريقة سياحية علشان تطلع بيها حريصة، بتركبه من مدينة جونيا اللي على البحر لحد القمة فوق. الرحلة دي بتخليك تشوف منظر بانورامي تحفة للبحر المتوسط وجبال لبنان. المزار ده يا جماعة بيستقبل ملايين الزوار كل سنة من كل الأديان والجنسيات. الناس بتروحه سواء للزيارات الدينية أو عشان بس يستقبل

الجامعات الشاطئية في لبنان تعد مكان يعني للناس اللي بتحب تمارس رياضة الغوص، اللي هم بقى اللي هم الدايفنج والحاجات دي والسباحة والسيرفنج اللي هو ركوب الأمواج وكده. وعصير الليموناتة هناك مشهور جدا جدا، البطرون بتشتهر ان هي بتقدم افضل عصير ليموناتة طازج في لبنان كلها. خلاص تروح للمحلات التقليدية اللي موجودة هناك تطلب عصير ليموناتة، زي الناس اللي بتيجي عندنا مصر كده تشرب قصب، لا انت بتروح البطرون تطلب عصير ليموناتة. عايز بقى تسالي، عايز الحياة الليلية والسهر والفرفشة وكل ده، المدينة عندها سلسلة من المطاعم والمأكولات البحرية والمقاهي الشاطئية، بالإضافة لأجواء ليلية حيوية طبعا بتجذب السياح والشباب من مختلف المناطق. مدينة خطيرة يا جماعة، خطيرة بناسها وخطيرة بأجواءها وبكل حاجة. لسه هنتكلم عن حاجات كتير، وعايزين نتكلم عن عادات وتقاليد الشعب اللبناني وشخصية الشعب اللبناني. بجد بحس ان انت لما تشوف حد كده تعرف ان هو لبناني من غير اي حاجة، معرفش ليه روحه كده بتحسسك ان الشخص ده لبناني. كتير جدا بعتن لنا مسجز بيقولولنا ان نفسي ازور لبنان من كتر ما بحب اللهجة بتاعتهم، اللهجة اللبناني. وعايزة اقول لكم بقى على حاجة، ان هم بيموتوا في اللهجة المصري وبيشوفوا ان اللهجة المصري رقيقة جدا ودلوعة جدا، اللي هو احنا بالنسبة لنا اللهجة اللبناني دي اللي هو لبناني، لا بنحب نشوف الناس وهي بتتكلم لبناني. لا هم بالنسبة لهم والله يعني انا ناس لبنانيين اللي قالوا لي كده، لا هم بيشوفوا ان لهجتهم زي ما بيقول كده بيطجن في الكلام، هم بيشوفوا ان دي طريقتهم عنيفة وبيطولوا في الكلمة وبتاع، وبيشوفوا ان اللهجة المصري ارق بكتير. شوفوا سبحان الله، محدش عاجبه حاله. اه والله العظيم. نروح لغابات الأرز. شجرة الأرز هي رمز وطني في لبنان، بترمز في الثقافة اللبنانية للخلود. ليه؟ لأن خشب الأرز اللبناني مشهور بقوته وصلابته، واستخدموا الفراعنة والفينيقيين زمان في بناء السفن والمعابد. لو عايز تشوفه على الطبيعة ممكن تزور منطقة بشرة، هنا هتشوف غابة أرز الرب التاريخية اللي فيها أشجار عمرها بيعدي مئات السنين. الأشجار دي بجد بقالها مئات السنين والمنظر هناك خطير. جبل لبنان هو أيقونة البلد كلها، سلسلة جبلية بتطل مباشرة على البحر المتوسط. في هناك هي سبب الطبيعة الخلابة والجو الجميل اللي هناك، بتتغطى بالتلج في الشتاء وبتدي انطباع أوروبي جدا للناس اللي بتبقى نفسها تسافر برا مصر عشان بس يعني يبقى تشوف مرحلة اللي هو أو تزور يعني بلد فيها تلج وكده، وعايزين بقى يتزحلقوا على التلج وكل الكلام ده، ممكن تروحوا لبنان على فكرة، مش لازم تسافروا لحد بلد أوروبية بعيدة. لبنان في الشتاء بتبقى خطيرة في الموضوع ده. في جبل لبنان هتزور الكرة التقليدية الجميلة، لسه محتفظة بالتراث والرونق القديم، وبيسموها في لبنان الضيعة. الضيعة دي بتكون في الجنوب. في الشتاء جبل لبنان بيكون المقصد الأول للناس اللي بتحب التزحلق على الجليد في الشرق الأوسط كله. لسه مكملين يا جماعة ولسه موجودين في لبنان وعمين نقول أشعار في حلاوة لبنان وجمال لبنان وطبيعتها الخلابة. مش بس كده، بس طبيعة يعني جمال الشعب، جمال المكان نفسه، من البلاد اللي بجد لما تروحها تحسش ان انت في غربة ابدا. ناس بتشيلك على راسها من فوق، ناس عندهم قوة ارادة وعزيمة وتفاؤل مش طبيعي. يعني انت ممكن مثلا تبقى في مكان ما، انت قبل ما تسافر السفرية بتكون حاجز مثلا اليوم ده انا هروح المكان الفلاني، اليوم ده هروح المكان التاني ده. في اوقات انت ممكن تحجز مكان انت لازم تتأكد ان المكان ده لسه موجود. يعني انتوا عارفين للأسف موقع لبنان وكده بيكون فيه شوية مشاكل، في حاجات بتحصل لها مشاكل وكده، فانت ممكن تلاقي المكان اللي انت حاجز فيه حاصل فيه مشكلة، محروق مثلا، متدمر، متكسر، والناس لسه مكملين شغل هناك وبيستقبلوا الزوار ومبسوطين والفرفشة في كل مكان، ولا أكن حصل أي حاجة، بيتعاملوا أكن ده شيء طبيعي جدا. وإيه المشكلة؟ وقعنا هنقوم تاني زي ما بنقع وبنقوم على طول. بحس ان احنا بجد الشعب اللبناني ده بيعلمنا درس كبير جدا في الحياة. لسه هنرجع بقى ونتكلم على المطبخ اللبناني.

والاكل اللبناني اللي المصريين برضو مشهورين بيه جدا. عندنا مطاعم لبناني كتيره جدا جدا جدا، من اقرب الاكلات لقلبي بجد الاكل اللبناني بتحبيشه بقى بسلطاته وبابا غنوجه بكل حاجة. عايزين نتكلم كمان على الأفراح اللبناني، بيحصل فيها حاجات لذيذة ولطيفة جدا جدا، وعاداتهم وتقاليدهم. نطلع نسمع أغنية وارجع أقول لكم على أخبار الذهب والفضة، مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: الفضل اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7143 جنيه للبيع و 7109 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6250 جنيه للبيع و 6220 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 50616 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في ملفات، كهربا في مرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

وي جولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم أف أم. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: موجودين بلبنان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خش بقى على المطبخ اللبناني وحلاوته وجمال. عندكم ايه وحش؟ عندكم ايه وحش في لبنان؟ مفيش حاجه وحشه في لبنان، ولا اماكن ولا شوارع ولا شعب ولا اكل ولا جو، يعني ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده جميله. المطبخ اللبناني احنا عندنا كميه مطاعم لبناني هنا في مصر من كتر ما احنا المطبخ ده بنحبه بجد، يعني من أحلى الأكلات اللبنانية. ودايماً المطبخ اللبناني هو أحد أركان مطبخ البحر المتوسط، بيتميز بقى بالمقبلات والمزات والسلطات. المزة اللبناني ده أسلوب أكل كامل قايم على أطباق صغيرة كده متنوعة بتنزل قبل الأكل الرئيسي، زي الحمص مثلاً، حمص بقى باللحمة، حمص مش عارفة إيه بتاع، مكسرات، بابا غنوج، ممكن بقى تطلب سمبوسك، مقانق، مش عارفة إيه. المزة اللبناني أو المقبلات اللبنانية دي مشهورة جدا جدا، هو ممكن دي تكون وجبة، ودايما كده الناس تبقى قاعدين يطلبوا كذا طبق صغير كتير كتير كتير، ويقعدوا يأكلوا ويشاركوا بعض في الأطباق اللذيذة الصغيرة دي. طبعا اللبنة، لبنة بالزعتر من أحلى الحاجات اللي لبنان برضو عاملاها. التبولة، عندهم تبولة وعندهم فتوش، وناس كتير بتتلخبط بينهم. سلطة التبولة الخضراء بتتعمل بالبقدونس والبرغل وزيت الزيتون، طبعا في مكونات تانية بس هي ايه انا مش عارفاها. الفتوش بقى بتبقى سلطة بيكون فيها العيش المحمص وعليها دبس رمان، يعني تعرف الفتوش منين تفرقها عن التبولة، ان بيكون فيها عيش محمص، قطع عيش كده وفيها دبس رمان وطماطم وخيار وبصل وجبنة ساعات، ولا أنا بفتي، مهم يعني إن تقدر تفرقهم بالعيش. الكبة بقى والشاورما، الكبة المشوية أو النية، الكبة النية أنا حاولت أحبها مش عارف، يعني باكل حاجات نية والله عادي، باكل سمك نية عادي، بس الكبة النية والله ما عارف، بس ناس كتيرة جدا بتحبها وهم مشهورين بيها جدا جدا. الشاورما اللبنانية طبعا متبلة بالتومية والخلطة الخاصة اللبناني. الكنافة بالجبنة على الصاج، يا الله، الكنافة اللبناني مشهورة بجبنتها البيضة الصيحة، بتتحشي جوه الجبنة وبيسقوها بقى بالشربات، وممكن ده يكون الفطار الرسمي الأشهر للبنانيين في الصباح. تخيل لما انت تصحى من النوم تفطر الفطار ده، اليوم خلص خلص انت كده نهيت اليوم، دي مش حاجة انت بتبدأ بيها، دي حاجة انت نهيت بيها اليوم. الجبنة طبعا الطرابلسية، ودي من مدينة طرابلس في شمال لبنان، رقائق الجبنة والقشطة الطازة ملفوفة ومزينة بالمكسرات وبتدوب في البق. السماء يا جماعة برضو، شكرا يا مها، برافو عليك. السماء من اكتر الحاجات اللي بتتحط على اكلات كتير عندهم، يعني دايما حاجات كتير السماء كده بيدي مزازة لطيفة قوي للأكل، فالسماء اللبنانيين معروفين هم بيضيفوه في أكلات كتير، على السلطات وعلى المشويات وحاجات كتيرة جدا جدا. في إيه تاني؟ لا في إيه يا جماعة، في إيه، إحنا في لبنان دلوقتي، خلونا في لبنان. في طبعا من العادات والتقاليد، وناس بعتالي برضو مسجز على الموضوع ده، لو في حد في يوم من الأيام زار لبنان لازم تعدي على فرح لبناني هناك. يا نهار ابيض على الحلاوه، يعني حاجه كده تشوف بقى فيها كل التقاليد اللبنانيه موجوده في قلب الفرح ده. اسلام بعت لنا بيقول بيرشوا الرز في حفلات الجواز، ورقصه الدبكه اللبناني من الحاجات المميزه عندهم. طبعا الدبكه اللبناني دي اول ما بتشتغل تلاقي من اصغر طفل لاكبر حد في العيله كلهم حاطين ايديهم على كتاف بعض وبيرقصوا الدبكه اللبناني. ما شاء الله، الله اكبر يا جماعه. لا الناس دي تحس ان هم بيعشقوا الاحتفال، او يعني بيقدسوا الاحتفالات والفرحه والسعاده والبهجه عامه بالنسبه لهم، اللي هو ايا كان بيحصل فينا ايه، ظروفنا عامله ازاي، هنقوم نرقص وهنغني وهنهزر وهنضحك. فبجد بجد ما شاء الله عليهم حقيقي. وفي كمان في العادات والتقاليد اللبناني في الافراح بالذات، طبعا في الزغروطه اللبناني بتفرق عن الزغروطه المصري، طبعا اكيد مش هقدر اعملها، مش بعرف ازغرط لبناني، بس يعني تقدروا ان انتوا تشوفوها، يعني تدوروا على السوشيال ميديا وتلاقوا الزغروطه اللبناني. وكمان دايما بتلاقي الجده او الخاله او الام او اي ست من الستات امهات العروس او العريس بيقوموا يقولوا زي يقولوا شعر كده في بنتهم او في ابنهم، بتبقى لحظه مؤثره بشكل مش طبيعي. يعني انا مش عارفه دي اسمها ايه بالظبط، ما عنديش المعلومه اكيده، بس اللي هم بيقعدوا يقولوا ويها، ويقعدوا بقى يكملوا بقى يقولوا كلام كده، يقعدوا يشعروا في العروسه او في العريس، يقعدوا يقولوا يا بختك يا عريس اخذت بنتنا اللي ما فيش زيها. يا جماعه لا لا لا لا، اجواء اجواء خطيره. عامه شعب بيتكلم ثلاث لغات، وممكن تلاقيه بيتكلم الثلاث لغات في قلب الجمله، يعني هي جمله واحده وتقال فيها الثلاث لغات، مثلا زي هاي كيفك سافا، عربي انجليزي فرنساوي. وهم متعاملين كده، يعني بتعرف اللبناني لما تلاقيه دخل ثلاث لغات في قلب الجمله الواحده. طيب في ايه تاني؟ في لو زرت مدينه طرابلس اللبنانيه هتحس ان انت في جزء من القاهره، لان هي بتضم تاني اكبر كميه من الاثار المملوكيه في العالم بعد القاهره نفسها، عاصمة المماليك. السباحة طبعا زي ما قلنا بسبب الطبيعة بتاعتها بتشتهر بيها، تزحلق على الجليد. شجرة الأرز عمرها آلاف السنين، بعض أشجار الأرز في لبنان بيوصل عمرها لأكتر من 3000 سنة، وتعتبر من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض. يعني كمية حاجات بيشتهروا بيها اللبنانيين وما بتلاقيهاش عند أي حد غير الشعب اللبناني. جرب هناك كده تتوه، جرب ان انت تبقى بتسأل على حاجة، مش هقولك بقى هو قالك فين، مش هقولك مش عارفة ايه، الشخص ده ممكن، وراجل او ست على فكرة، ممكن يوصل معاك لحد المكان اللي انت كنت بتدور عليه، يتأكد بس ان انت وصلت. شعب بيحب يرغي مع الناس ويتعرف على اي حد، تركب اي وسيلة من وسائل التنقلات هناك تلاقي الشخص بيتكلم معاك، انت منين وجاي لبنان، طب انت اتبسطت في لبنان، طب محتاج حاجة، طب مش عارفة ايه. بيحبوا التواصل، يعني لبنان من البلاد اللي ممكن انت تسافرها لوحدك بطولك، هتلاقي ناس بتسليك وهتلاقي ناس بتتواصل معاك، وهتحس ان انت بين اهلك وصحابك وحاسس بالامان، وفيها اماكن كتيرة جدا تقدر ان انت تزورها لوحدك من غير ما تزهق. لسه موجودين في لبنان طيارة عيش صباحك، اخر لينك، اللينك الجاي ده مستنيه مسجاتكم على رقم الواتساب. يلا بينا بدنا نروق، بدنا نروق.

جو لبناني ده ولا مش جو لبناني. طيب جاي لنا مسجز من ناس راحت لبنان وفي ناس نفسها تروح لبنان، ممكن نقرا كل المسجز دي. مصطفى بيقول انا صرت احكي لبناني وهيك من وقت ما اتفرجت على مسلسل مرحبا دولة. انا عاجبني قوي ان احنا يعني بنتاثر باي مسلسل، اللغه اللي بيتكلم بيه المسلسل انا خلاص انا بحس ان انا جزء من البلد دي، انا بطلع من بخلص المسلسل بتكلم اللغه دي شويه. حلوين، ميرسي جدا يا مصطفى. يعني احنا برضو بنتاثر بالحاجه من مجرد ان احنا اتفرجنا على دراما لبناني، دراما سوري، دراما تركي، نتاثر جدا جدا جدا. وده قد ايه موضوع صناعه السينما والدراما وكل الكلام ده مهم جدا في ان احنا نسوق لبلدنا، ان احنا يعني نظهر للناس بلدنا فيها ايه وعامله ازاي وبتقول ايه وكل الكلام ده. ففعلا الدراما اللبنانيه من اشهر الحاجات اللي الناس احنا كمصريين بنحب ان احنا نميل ليها اكيد. في نوران الخولي بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا نوران، بتقول احلى صباح عليكم، لبنان كلها تحفه تحفه. وماي فيفرت بليس او يعني المكان المفضل ليا ان انا اتمشى فيه هو البطرون. بتقول الفايبس بتاعته كده عامله زي البونه، الاجواء يعني بتاعته ليه، لانها اجواء ساحليه زي ما قلنا ومقفوله كده شويه والمباني كلها طوب كده وصخر، فتحس ان هو بلد عريقه، مكان عريق. وبتقول وطبعا بحب ان انا اعمل هايكنج في جبال الارز، احلى حاجه تحفه بجد. ميرسي جدا يا نوران، وان شاء الله تزوري لبنان تاني عن قريب. في عمرو التركي بيصبح علينا وبيقول من البلاد اللي انا ناويه اسافرها لوحدي. فعلا يا فانا كنت لسه بفكر في الموضوع ده، كويس ان انت قلتي كده. لسه بقول ان لبنان يعني من البلاد اللي ممكن تسافرها لوحدك. طبعا الناس اللي بتسافر لوحدها عامه متعوده على ده، اي بلد ممكن تروحها، اي بلد امنه بس ممكن تروحها لوحدك. بس لو انت اول مره وحابب ان انت تخوض تجربه السفر سولو كده بطولك، ابدا بلبنان، هتتبسط جدا وهتعرف تتفاهم مع الشعب والناس هتشيلك على راسها من فوق والموضوع هيبقى لذيذ وبسيط ليك، مش هتكون متوتر وقلقان وخايف ومش عارف تعمل ايه. فبرشح البلد دي جدا جدا. احمد صديق صباح الفل، منورنا والله يا صديق. في برضو مها صباح الفل بتقول برضو النعناع بيتحط في الاكل اللبناني كتير جدا، وزيت الزيتون والليمون. طبعا يا مها صباح الفل، زيت الزيتون ده يعني هو بيحطوه على حياتهم، زيت الزيتون موجود في كل الاكلات وفعلا من اشهر الاكلات اللبناني، يعني لازم تكون معموله بزيت الزيتون. طيب يا جماعه احنا للاسف وقتنا بيخلص ولازم نعمل لاندنج دلوقتي طياره عيش صباحك. كنا موجودين معاكم النهارده في لبنان، استنونا بكره ان شاء الله حلقه يوم الاربع باخبار جديده ومواضيع جديدة. يومكم جميل وزي الفل، وصباحكم زي الفل.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا هنادي مهنا أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان التذاكر متاحة على تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
2: التوليفة مش مجرد برنامج ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا بنتكلم عن الكوميديا الإثارة الرعب الرياضة والعلوم بكل أنواعها بس كل ده من خلال الكتب والفن هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM أحمد مراد
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV نجوم FM على كيفك
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV
7: تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الخارجية يستقبل أوائل الثانوية العامة ويؤكد أن الطلاب المتفوقين ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر.
3: مجلس الوزراء يؤكد أن مشروع الضبعة يتم وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
3: 27 من أغسطس الجاري غلق باب التقديم لحج القرعة عبر مختلف المنافذ.
2: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لذوي الهمم في 3 شركات ويشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل.
3: وزارة العمل تعلن عن 1140 فرصة عمل بمرتبات تصل ل 30,000 جنيه.
2: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي آلية إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
3: الأهلي يخوض اليوم مرانه الأخير استعدادا لمواجهة برشلونة غدا.
2: انخفاض بدرجات الحرارة اليوم، والعظمى بالقاهرة 34 درجة وجنوب الصعيد 39.
3: مركز المناخ يتوقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لا لا لا لا لا لا لا. يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. حلقه التلات يعني حلقه افهات الافلام، ومعانا النهارده فيلم لذيذ جدا. يعني ايه، بنحاول كده ايه نفرفش كده يوم التلات الجميل، ويبقى اخر حلقه في الاسبوع لممنوع الجد، وفي نفس الوقت يوم تلات، فمحتاجين ان احنا ايه كده نفوق مع بعض ونفرفش مع بعض. ابعتولي على 015-59-55-1006 ده رقم الواتساب، او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. كلنا او معظمنا بيتقلنا من واحنا صغيرين انه اقرب مسافه بين نقطتين هي الخط المستقيم، وانه تواجه مشاكلك وتحلها، ولو غلطت في حاجه تروح تعتذر، والحاجات الجميله دي كلها. عفوا. ولكن مع الوقت بتكتشف انه انا ممكن ابقى عايز اهرب، ممكن ما واجهش المره دي، ممكن اتهرب مش من مسؤوليه، بس انا حاسس ان انا مش في وقت دلوقتي ان انا اواجه مشكله معينه او موقف معين او شخص معين، هعملها بس المره دي. يعني مش هبقى شخص بيتهرب من المسؤوليه، فهعملها بس المره دي، فهيبقى زي الافيه ده.
1: وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟
0: والنبي ما هيجرى حاجه. فانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه، والنبي ما هيجرى حاجه. احس دايما في مواقف كده بتعدي علينا انه انا لو قمت مشيت هيحصل ايه جوه دماغك، حتى يعني حتى لو ما قدرتش انك تعملها، بس جوه دماغك بيبقى لهم، وانا لو قمت مشيت هل هيحصل حاجه؟ يعني حضرتك انا عايز اهرب، ميدو انا عايز اهرب. فامتى حسيت ان الهروب نفعك؟ يعني الهروب انقذك من موقف صعب. انت لو كنت قعدت، لا، الموضوع كان هيبقى أسوأ. سواء انت رد فعلك كان ممكن يبقى وحش فنروح لحته مش لذيذه، او الموقف اكبر منك وساعتها ما كنتش هتعرف تتصرف صح، فحس انك هربت، تفاديت اصلا مشكله مش بتاعتك ومشيت كده ايه اللي هو ايه في السلاسه كده، سلام عليكم انا ماشي، فتفاديت انك تتحط في مشكله هي اصلا ما كانتش مشكلتك من الاول. فايه الموقف اللي الهروب انقذك فيه من حاجه صعبه او من تداعيات أصعب؟ فكلموني وقولوا لي الموضوع ده. وطبعا الإفيه من فيلم إيه، عشان الجيم كلها هتكون على الفيلم ده، فيلم الأفلام اللذيذة جدا، فالإفيه كله والجيم كلها هتكون على الفيلم ده. فبعتولي على 015-59-55-1006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يجرى حاجة النبي ما يجرى حاجة. ما ده الإفيه اللي معانا النهاردة. لو أنا قمت جريت من هنا هيجرى حاجة؟ والله ما هيجرى حاجة. في مواقف كتير قوي بتحس إنه الهروب أنقذك، إنك قررت اللي هو مرة واحدة كده جالك إلهام كده إنه أنا لازم أمشي، أنا لازم أمشي من هنا علشان أنا مش مرتاح، أو أنا ما حاسس إن في مشكلة، أو الحاجات دي أنا عارفها كويس قوي، السيناريو ده أنا عارفه كويس قوي ومش هينتهي نهاية لطيفة، فأنا هنسحب. فبعد ما انسحبت وبعد ما هربت اللي هو اكتشفت إنه الحمد لله أنا عملت كده، أنقذك من موقف صعب أو من حاجة كنت هتندم عليها بعدين. يعني أنا شخصيا بحس إنه في شوية حاجات كده لا انا هنسحب، انا همشي. يعني انا من الناس اللي هي قطر ستة اللي تلت ده انا بتاعنا لوحدي اللي هو لا شكرا، انا مش هدخل بقى في صراع وهجوم وكده، انا تمام سلام عليكم يا جماعة، فرصة سعيدة جدا، انا ماشي. فبتكتشف بعد كده انه ده كان قرار سليم، حتى لو انت شخص في العادي هجومي او لا انا هواجه، انا هتحمل مسؤولية اخطائي، انا الحاجات دي كلها، بس جي عليك موقف كده حسيت انه انا همشي من هنا والدنيا هتبقى لذيذه، واكتشفت بعد كده ان الدنيا فعلا لذيذه. طيب معايا بقى مين؟ معايا عبد الرحمن. عبد الرحمن صباح الفل.
1: صباح الخير.
0: ايه الاخبار؟
1: تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟
0: كله حلو الحمد لله. انت في الشغل كده ولا فين؟
1: انا لا انا ورك فروم هوم.
0: تحفه، جميل جدا، تحفه. طيب قول لي بقى امتى حسيت ان الهروب انقذك من موقف صعب؟
1: والله بص هو كتير يعني هي بتحصل كتير بس هو مش دايما الواحد بيقدر يعمل كده طبعا، الموضوع بيبقى صعب
0: طبعا، يعني في حاجات كده بتحس اللي هو انا نفسي اهرب، انا نفسي امشي بس هو خلاص هي ما فيهاش. بس في حاجات اللي هو لما انت قررت حتى لو مش دي طبيعتك انك تهرب وعرفت تعمل ده بتحس وقتها انه لا هو انا نفعني، كنت لو قعدت دقيقه كمان كان هيحصل مصيبه كبيره. هل حاجة زي كده ممكن تبقى عدت عليك مع بني أدمين، مع خناقة، مع قرار غير اللي انت حكيتهولي؟ يعني هو بس بيفكر عشان هو حكالي حاجة ما ينفعش تتقال فبيحاول. فحاول عبد الرحمن.
1: بص انا افتكرت موقف تاني.
0: قولي.
1: هو يعني برضو ايه، هو موقف محرج شوية الصراحة بس يعدي.
0: ماشي قول.
1: كنت واحنا في الجامعه كنا تقريبا مش فاكر في سنه اولى ولا في سنه تانية كنا في رحله في مش عايز اقول الاسم، مدينه ملاهي كبيره كانت
0: حلو يعني برافو عليك. ماشي
1: فهمت. اكبر حاجه وقتها
0: اوكي.
1: فالمهم احنا كنا جروب كبير طبعا من الكليه مع بعض، فكان فينا ناس يعني ايه ناس مش قوي يعني ايه كانوا بيعكسوا بنات وحاجات زي كده. فالمهم ايه في اتنين راحوا عكسوا بنتين كانوا بيلعبوا لعبة اللي هي بيبقوا قاعدين في العربية كده لغاية لما اللعبة تلف اللي هي زي
0: ماشي.
1: فالبنتين اتاريهم كانوا مش لوحدهم، يعني هم كانوا فاكرين البنتين كانوا راكبين عربيه واحده لوحدهم،
0: فهم افتكروا ان هم لوحدهم،
1: هم افتكروا ان هم لوحدهم فرايحين يعكسوا.
0: وانت بقى عملت ايه؟
1: فالمهم اتاري كان معاهم ايه ولدين تانيين
0: معاهم
1: في عربيه تانيه وراهم وهم معاهم والدول ما يعرفوش. فطبعا الولدين اللي معاهم دول شافوا المنظر نزلوا لهم او الاول قعدوا يتكلموا معاهم وعيبوا ما يصحش ومش عارف ايه، هم كانوا راكبين عربيه مش باين احجامهم ايه.
0: انت فينك بقى في القصه دي كنت؟
1: انا واقف بعيد. انا واقف بعيد مش مركز قوي يعني. ماشي. انا عارف ان في حاجه بتحصل
0: بس مش قوي معايا. اوكي.
1: المهم الولدين دول ايه، احنا طبعا الولدين اللي معانا احنا جروب كبير فطبعا بيتكلموا بقلب جامد قوي يعني انتوا هتعملوا لنا ايه يعني. فالولدين التانيين دول نزلوا من العربية، بعد ما نزلوا بقى اكتشفوا حجمهم الحقيقي، يعني حجمهم حاجة كده ايه
0: ايه ده، هي مالها غيبت قوي كده.
1: ايوه بالظبط كده
0: اللي حصل.
1: وعايز اقول لك ضربوا الدفعة كلها
0: اصلا. بيك وانت كمان؟
1: لا انا
0: بس انت هربت بقى.
1: لا مش هربت، انا هم اصلا ولدين بيعكسوا بنات، انا مين انا هتخانق لهم ليه يعني؟ ان شاء الله
0: فانا حبيب قلبي مع السلامة بقى. صح، ده هروب بحسه

0: شاء الله يعني.
1: عربي.
0: أيوة. كان بيروح المدرسة كل يوم بيبقى راكب إيه؟
1: عجلة.
0: عجلة. في مرة هنيدي وقع بالعجلة كان فين؟
1: كان على الترع.
0: الترع. برافو. إيه أغنية هيفا وهبي اللي كتبها طالب في الكراسة وعصبت هنيدي؟
1: بتاعت بوس الواو.
0: بوس الواو. برافو. كان عايش مع مين في البلد؟
1: كان عايش مع مامته.
0: مامته كانت مين؟ الفنانة مين؟
1: مامته كانت ليلى طاهر.
0: ليلى طاهر. برافو. لو تهاني اللي كان هنيدي رايح يخطبها كانت معلقة في اوضتها بوسترات مين من المطربين؟
1: حماقي وعمرو دياب.
0: ماشي كمل الإفيه ده. هي مالها بردت كده ليه؟ ولا
1: انا بقيتني جعان.
0: بقيتني جعان. ليه الدنيا بردت مع هنيدي في الفيلم؟ كان وقتها كان بيعمل ايه؟
1: لما عرف ان هو كان بيضرب ابنه ده التعليم.
0: برافو. انت تعرف مين؟ لا يا اخويا ما اعرفش مين. برافو عليك جدا جدا يا عبد الرحمن ونورتني والله. يومك حلو. شكرا ليك قوي. باي باي. بحس عامه في عالم الرجال في قصة الهروب من الخناقات دي في اوقات كتيرة جدا بتكون القرار الصح. اللي هو بيبقى دايما في اي جروب كده في شاب طايش. شاب اللي هو انت بتدخلنا في مشاكل كل مرة. اللي هو احنا قاعدين في امان الله. ما بنعملش حاجة. الدنيا لذيذة. هو يقرر يلا بقى. هتخانق مع حد. هعمل حاجة غلط تدخلنا في مشكلة. ابقى ماشي ناسي بطاقتي. اللي هو فيه مشكلة انت هتدخلنا فيها. فبحس انه بيبقى فيه شخص بقى تاني عاقل. اللي هو فلان ده معانا وعمل المشكلة دي. طب انا ماشي. انا مش هدخل بقى دفع عنه وبعد كده بقى عنفه بعدين او هدخل معاه في الخناقه بقى عشان ده صاحبي وكده. بحس انه لا يعني انا ههرب عادي جدا لان انا مش عارف ممكن يوديني لفين. لان انا جربته في مره قبل كده والموضوع باظ خالص. فانا مش عارف ممكن نروح بيه على فين. فانا ههرب. بحس ان الهروب في الحاجات اللي زي دي حاجات بتبقى بتقدرها بعد كده. احمد متولي صباح الفل عليك. ماهر برضو صباح الفل عليك. في كمان اسلام. اسلام انت رجعت كده حاسه انه في ايه؟ ماشي مجاوب صح عامه. وبيقول لي من اكتر الافلام اللي بحبها عمر احمد السعدي. برافو. في ايه انا لسه حالا حالا حالا ثلاثة حالا قبل ما تبداي بعشر ثواني انا بقول هو انا لو قمت سبت الشغل هيجرى لي حاجه والنبي ما هيجرى لي حاجه. انا دايما باجي لك ايه في الوقت الصح. بحس دايما كده. لما اروح الشغل عشان ما اعملش شغل البيت. شيماء. ازيك يا شيماء صباح الفل عليكي. في البيوت برضو بحس ان في حاجات كده الهروب منها من واحنا صغيرين كان بيفاديك حاجات كتير. زي ايه؟ اي مشكله بتحصل في البيت لو انت مش طرف فيها. ما هم بيتخانقوا مع اخوك مثلا او مع اختك وانت مش طرف. انت ما عملتيش حاجه. انت لو ما هربتيش ودخلتي اوضتك دلوقتي او لو تقدر انك تنزل من البيت انت هتدخل في الخناقه وهيتخانقوا معاك وهيطلعوك غلطان وهيفتكروا لك حاجات قديمه وانا قاعد في حالي. يعني كلنا بيبقى عندنا خناقه. اخوك عامل مصيبه عامل مشكله باباك قاعد بيزعق وبتاع وانت ازاي تعمل كده ومش عارف. انت لو قررت قرار يعني اهوج وقررت انك تطلع بس من اوضتك هتجيب حاجه من المطبخ وراجع تاني. حتى كان رايح اجيب ازازه ميه وراجع تاني هتلاقيه باباك بقى تعالى لي انت كمان وانت بقى ايه يا بيه فاكرها لوكاندا. انا ما عملتش حاجه. انا كنت طالع من الاوضه للمطبخ. انا ما عملتش حاجه والله بس هتيجي في الرجلين. بحس ان بتبقى خناقه الاسره في الوقت ده لو انت مش طرف في الخناقه امشي اهرب اهرب قوم من هنا عشان سيرتك هتتجاب او اختك هتلبسك. ما انا ما كنتش لوحدي على فكره. ما انا ما سرقت معايا اشمعنى يعني بتزعقوا لنا وهي لا انا ما عملتش حاجه. انا ما اتكشفتش. طيب انت بتدخليني في جمله مفيده ليه؟ بس برضو الخناقات بتاعه العائلات دي لو انت مش طرف فيها امشي ارجوك. فبعتوا لي على 015 59 55 1006. ايه الموقف الصعب اللي حسيت ان الهروب منه او انك قمت في الوقت المناسب خلاك تعدي حاجه كانت هتبقى اوحش او سيناريوهات هتبقى اوحش بكتير. والفيلم اللي معانا رمضان مبروك ابو العلمين حموده. فالسؤال اللي جاي مين كان عامل دور التلميذ ابن الوزير؟ سهل. مين الفنان كان اسمه ايه اللي كان عامل دور التلميذ ابن الوزير؟

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي. في افيه الجميل ده اللي بحس ان احنا بنقوله كتير جدا اللي هو ده،
1: وانا لو قمت جريت من
0: هنا هيجرى حاجه؟
1: هيجرى حاجه؟
0: لا ما هيجرى حاجه. من فيلم طبعا رمضان مبروك ابو العالمين حموده. وامتى بتحس انه انا لازم امشي دلوقتي؟ يعني انا بحس في مواقف كتيره جدا لو انت شخص حتى عصبي، شخص بيبان على وشه انه هو مش طايق البني ادم اللي قدامه، فبيبقى جواك كده اللي هو طب ما نيجي نمشي عشان العلاقه تبقى كويسه وحافظ على العلاقه دي، وما نبقاش ايه نروح في حته مش لذيذه خالص. او عامل عامله، في برضو مش كل الناس بتعرف تواجه لو هي عامله وخصوصا في الشغل، في حاجه باظت بسببها الحاجات دي كلها، فمين اللي عمل ده؟ الو يا عم جيد انا طيب ما جاي لك بقى. يعني في دايما التليفون الوهمي اللي احنا بنعمله طول الوقت عشان نهرب بقى من حد لكاك مثلا، اللي هو في الناس اللي هي بتقعد تزن عليك وتتكلم وما بتفصلش، ومهما تقول لها كل الحاجات اللي بتقفل الكلام هم انا مكمل هتقول له كل الحاجات انا مكمل ومش سامعك اصلا، انا هقعد ارغي واحكي حكايتي كلها اللي انا مش مهتم بيها خالص. فبيبقى لازم يبقى في تليفون بقى، لو طب بص التليفون بس واجي لك تاني وخلاص. فبحس ان في حاجات كده انت لازم تهرب منها. معانا اسلام. يا اسلام صباح الفل.
2: صباح الفل،
0: عامل ايه؟
2: الحمد لله.
0: انت اول مره معانا على الهوا صح؟
2: اه
0: ماشي، ربنا يستر ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: قول لي بقى امتى حسيت ان الهروب لا حاجه تمام قوي انا فادتني من موقف صعب؟
2: والله ده انا يعني معظم حياتي كده، وللاسف دايما بيدسها ناس ثانيه. يعني انا وانا في الكليه عايز اقول لحضرتك اقسم بالله دفعته كلها جالها مصيبه بسببي، بس انا الحمد لله ضمن 40 واحد اللي ما حصل لناش يعني نتيجه المشكله.
0: بس انت اللي سبب كنت المشكله
2: اصلا؟ انا اللي كنت، انا وثلاثه معايا.
0: اوكي،
2: عملنا المشكله ودخلنا مع ال 40 واحد دول في مكان كان بعيد، الدفعه كلها اتجازت ما عدا ال 40 دول.
0: طب وازاي الدفعه ما فتنتش عليك؟ ازاي ما
2: هم كانواش يعرفوا مين إن انت... احنا ثلاثه بس اللي عملنا كده.
0: اوكي
2: لا ده بلاوي.
0: ما هو انا حاسه كده، حاسه ومش مش عايزه قوي ادخل في القصه دي لانه انت بتبعت لنا مسجات
2: عشان الناس ما تزعيش علينا بقى.
0: بتبعت لنا مسجات طول الوقت وحاسه كده ايه بطبيعه شغلك بالحوارات بتاعتكم دي، حاسه ان احنا هنروح. بس انت في العادي هل انت لا بتهرب اكتر ولا بتواجه اكتر؟
2: لا انا بهرب اكتر.
0: قال لي انا بحب انا بحب
2: ايه، احنا مش واقفين على الجبهه.
0: انا يا عم صباح الفل، انا اللي عملتها بس انا ماشي معايا تليفون مهم، تليفون مهم رايح ارد عليه.
2: لا بقيت اريح دماغي فعلا في كل حاجه يعني.
0: انا عامه انا معاك جدا، اللي هو خلاص طالما مش حاجه يعني اللي هو فعلا قاتله يعني حاجه اللي هو كده
2: حياه وموت خلاص.
0: خلاص انا ماشي
2: طالع يعني.
0: سلام سلام سلام، النفس اللي انت فيه ده يا اسلام تحفه تحفه. طيب
2: ودون جه من شويه عايزين نحافظ على بقيه
0: على بقيه. طيب قول لي بقى، بما ان احنا معانا فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده، انا كان قصدي ابن الوزير، وزير التعليم مين؟
2: اسمه المصري الامير،
0: امير المصري. برافو. ماشي كمل الاغنيه بتاعت الفيلم دي باللغه العربيه الفصحى.
2: استيقظ وروق واصحى
0: وهي وركز. ماشي
2: وركز واصحى.
0: مين اللي كانت بتغنيها؟ مين المطربة؟
2: نهار أبيض. اسمها نسيت اسمها
0: خالص، أوله سين.
2: نهار أبيض، أنا عارفها والله.
0: أيوة
2: أنا
0: أوله سين.
2: انا عايز الاسئله اللي تجاوب عليها
0: ماشي الاول. طب خلاص هنكمل، هي كانت سيرين عبد النور.
2: ايوه
0: شوف ازاي. طب بعد الجواز بقى هو غير اسمها من نجلاء وجدي لحاجه تانية، قال لهم مفيش
2: نبويه.
0: لا
2: مش سعيده، هو اسم فلاح كده.
0: ايوه كانت حاجه على اسم فاكهه
2: خضرة.
0: خضرة
2: خضرة مش فاكهه صحيح. اقول لك تفاحه.
0: ايوه تفاحه والله كانت تفاحه. بس عارف كانت تفاحه ايه؟
2: تفاحه الرمان.
0: خلاص لا تفاحه الزحلاوي، احنا هنروح في حته
2: الزحلاوي.
0: كمل اخر اخر سؤال، كمل الافيه ده. احنا عندنا الحريم بتاكل
2: لما الرجاله بتموت.
0: ده طبعا ده طبعا اللي انت عارفه طبعا من كل الافيهات اللي انا قلتها ده اللي هتبقى حافظه. ماشي ماشي يا اسلام صباح الفل عليك.
2: صباح الفل،
0: نورتني. باي باي. في كل الحاجات اللي هو مين فين قال لك الحريم بتاكل لما الرجاله بتموت، حافظه طبعا. ماشي يا جماعة، ماشي يا جماعة. في برضو الحاجات اللي هي أنا مع تريح الدماغ جدا إلى أقصى درجة، إنه بص طالما هي مش حياة أو موت أنا مش لازم أواجه وأبقى واقف لحد على الكلمة، ولا أنا هقول وأنا هعمل ومش هعدي فتفوتة. لا يعني لو قادرة مشي همشي، لو قادرة بدل ما أقول الكلام ده مش عاجبني وأنا القعدة دي مش عجباني وانتوا ناس مش شبهي، لا هنسحب في هدوء، ههرب أقول لكم إيه طب سلام عليكم وهمشي. ولكن بحس إنه الناس اللي بتهرب ها يا إسلام، بس أنا ملبسة حد تاني في موضوع ده بقى اللي بحسه لا ما ينفعش. يعني هيبقى في تأنيب ضمير، في حتى لو انا بدافع الخوف كده حصل اي هروب، بس هبقى عايزه اصلح الموقف. يعني هرجع تاني انا يعني ضريت حد، فمش هينفع. اوه رضا بيقول لي عارفه الجوستنج؟ عارفه ده انا حافظه صم. ده بقى نوع تاني من الهروب. الجوستنج ده يا جماعه هو مصطلح جديد طلع على إن الناس في العلاقات العاطفية يعني أكتر، أو يعني ممكن في الصحاب أو كده، بس بيبقى طالع في العلاقات العاطفية أكتر. فكرة إنه إحنا كنا زي الفل سمنا على عسل، الدنيا تحفة، مرة واحدة طرف من الأطراف دي يقرر إنه أنا شبح، أنا مش موجود معاكم، هاي باي خلاص شكرا مشينا، وإنت ما تعرف ليش طريق واختفيت تماما وتليفوني مقفول وما بردش عليك وخلاص مش موجود في الحياة، مش موجود. المشكلة في دول ان هو مثلا ممكن يفضل مش موجود او عامل جوستنج لحد مثلا شهر شهرين، وبعدين يرجع بعد شهر شهرين، ده اللي هو هاي ازيك عاملة ايه الاخبار طمنيني عليكي بقى ايه اللي حصل، اللي هو عايز احنا كنا كأننا موعد امبارح. دي من اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها الهروب انا ما بفهموش. ما هو لو انت يعني لو في شخص مش مرتاح في العلاقة دي، في الصحوبية دي، في اي حاجة مثلا، يعني تمام انا مش عايز اعرفك تاني شكرا ونمشي وخلاص اوكي. اما انه يتعمل لي جوستنج كده اللي هو ما انا مش عارفه انت فين، انت بتعمل ايه، تبقى موجود اسبوع الاسبوع التاني مش موجود، الحاجات دي ده توتر عصبي ما اقدرش استعمله. بيقول لي لا مش وحشين قوي كده، لا وحشين قوي كده يا رضا. انا بحس انه لا يا جماعه، يعني الطرف التاني على الاقل محتاج يبقى عارف اسباب، يبقى في اسباب انت فين، انت اعتمد عليك ولا ما اعتمدش عليك، موجود في حياتي ولا مش موجود، ما تجننيش، انا في كذا حاجه في حياتي محتاجه اتابعها، ما تبقاش انت واحد منهم. فالهروب في حوار الجوستنج ده لا، انا بحس ان هو صعب بصراحه. ما تحاول انت بتكتب حاجه يا رضا، ما تحاولش تقنعني. ماشي ابعتوا لي على 015 59 55 1006. امتى كان الهروب فادك من موقف كده صعب حاسس انه انقذك منه؟ يلا بينا.

ماشي. أسماء بتقول لي لما خطيبي بيكلمني ويفضل يرغي بكون عايزة أخبطه بحاجة في دماغه وبتحجج وبقفل. بحب جدا البرنامج، بحسه بيفصل شوية عن الحياة. ده الغرض الأساسي والله، بحس بس محتاجين الساعة دي نفصل شوية ونرجع. الناس اللي بترغي عامة مشكلة، أنا بحس دول اللي بنبقى محتاجين نهرب منهم، خصوصا لو أنت شخص مش رغاي. في ناس بتحب الرغي ونقعد بقى ونقول أما أنت وشخص ما بتحبش ده بتبقى مشكلة ولازم تهرب. يعني في ناس في حياتنا بجد أنت عارف إن لما هتشوفه أنت استحالة هتقوله إزايك عامل إيه وتمشي، إيه مش تبقى كده. احنا نقف مع بعض من ساعة لربع لثلاث ساعات، ده على أقل تقدير. هنحكي في أي حاجة، وكل ما هتحاول تقفلها له من حتة هو بيفتح بيها موضوع جديد. هو انت خلاص قلت له حاجة، لو بقى خلاص تمام ماشي بقى يلا شوف شغلي، الشغل والحياة والدنيا اللي هو هيقعد كده عارف ان هو مكالمة التليفون بتاعته عمرها ما هتبقى 10 دقايق. التليفون بتاعه يلا بقى سافر بيا بقى، فاهم؟ الغردقة انا معاك، مش هيحصل اي حاجة. فبحس ان الناس اللي هي بتتكلم كتير او الرغاية دي اللي بتبقى لازم تهرب. مش هينفع والله، مش وقتي، مش ما بنقولش حاجة مفيدة فانا محتاجة امشي. في كتير قوي بقول وانا لو قمت مشيت مش هيحصل حاجة، لما بتعرض لضغط الشغل ده طبيعي، بس انا طبعا ما ينفعش امشي. وبنقعد بنعد الساعات حرفيا عشان اليوم يخلص، وبنسأل كتير يوم الجمعة امتى. ده سلمى. عامة ضغط الشغل بنبقى اللي هو انا يا جماعة لو قفلت اللابتوب ومشيت هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجة، خلاص هحافظ على صحتي النفسية وعلى صحتكم عامة، هيحصلش اي كوارث. محمد صباح الفل عليك. محمد محمود في كمان مهامي وصباح الفل عليك، بتقول لي انا الشخص ده الايام دي بنسحب في هدوء، لسني ولا لياقتي ولا طاقتي تستحمل الجدال والنقاش، لو انت صح واللي قاعد هناك صح. وانا بحب قوي كده، هو كلكم صح، كلكم صح، نشوف انتوا عايزين تعملوا ايه واعملوه. في نور انا دايما بقول الافيه ده، مصطفى صباح الفل عليك. في كمان زهور بتقولي هو بيبان هروب بس بجد الموضوع ده فيه تريح دماغ وروقان غير عادي، اللي هو يا جماعه عيشوا حياتكم بره عني. بصوا انا كده مش جاي مني حاجه ولا وخلاص، وانتوا كلكم زي الفل. بحب فكره تريح الدماغ دي لحد ما توصل لمرحله معينه، يعني هو تريح دماغ او هروب طالما لا جاي على كرامتي ولا اذي بيه حد ولا ملبس حد في حاجه تانية. لو احنا في السكه دي فتمام. بالنسبه لي قرار كويس لما كنت بتكلم انا والمدير وسبته ومشيت عشان ما اضربوش، كنت على اخري. محمود بلال برافو، يعني برافو. تبقى فيه بقول لكم الناس اللي هي بتبقى عصبيه دي بحس لحظه الحكمه اللي بتيجي ان هو ايه، ماشي انا هنسحب دلوقتي علشان ما نروحش في حته غلط خالص. بحب التركه دي. في برضو عبد الرحمن برضو صباح الجمال والكريستال. في حد بيقول لك يا اسلام دي سرين عبد النور ازاي ما تعرفهاش، دي كراش الطفوله. ايوه احمد سكر، ايوه فهمك عامه. في عايز تقنعني بس سايق، لا ما تحاولش تقنعني، اي حد بيعمل جوستنج ده مش مقبول. في انا اتعلمت اخبي لان الهروب مش حلو ولا بتريحي دماغي. انا لما حد بيحرجني وهو متعمد بعد ما يكون خد اكتر من فرصه ببعد تماما وبقطع العلاقه وبعمل بلوك، خصوصا لو الشخص ده متعود يكذب عامه. يعني تفتكر انا غلط؟ لا لو ده مريحك حبيبتي مش غلط خالص. في محمد حمد صباح الفل عليك، شكرا جدا على الكلام الحلو ده. في ايهاب راضي برضو صباح الفل عليك. في مين مين مين مين يعني طالما الشخص بعيد عني فانا مش هدخل معاه في مواجهه. فيلو مش بحس دايما الهروب لازم ابقى عملت حاجه فهرب منها، ساعات بهرب من حد انا مش بحب قعدته علشان ما يزعلش مني، ما ده برضو جزء من الهروب. يعني اللي هو هروب اللي هو مش لازم يبقى فيه موقف، مش لازم يبقى فيه مواجهه. ولكن في ناس عندها حب، ودول بقى بحس ايه نوعين كده من الاشخاص. في ناس هي ما بتعرفش تعدي حاجه، يعني حتى لو حاجه ما تخصهاش، اللي هو شايف حد عمل حاجه في الشغل هو ممكن يكلمه ويقول له بقول لك ايه انت ازاي عملت كده، ويقعد ينصحه ويقعد يواجهه حتى هو مش في الموضوع خالص، هو مش اي علاقه. بس انا ما بفوتش حاجه، انا شفت حاجه في الشارع مش عجباني هنزل واتكلم واتخانق وافض خناقه. هو انا كده، انا بحب اواجه وبحب اتصدر في الحاجات والحاجات دي كلها. في بقى ناس تانية
هي هروب all the way. هو ما واجهش في حياته. كلمة المواجهة دي ما يعرفش معناها ايه. هو على طول هربان. هو مش عايزة اكبرها واقول تحمل مسؤولية، ولكن هو على طول بيفلفص كده، اللي هو انا مش هواجه ومش هقول اي حاجة غلط ههرب منها. حد مضايقني مش هواجهه، تمام، في مسؤولية هشيلها، هيجيلي تليفون مفاجئ وهيجيلي ظرف طارئ مفاجئ وهمشي. ده طول الوقت يعني، هو مش هروب تكتيكي كده عشان تخرج من حاجة، لا، وانا هربانة على طول، انا مش موجودة على طول. في علاقة حب وجمال هندخل في الجد، انا قافل تليفون، انا مش قابل بابا مين بابا فين، انا ما يخصنيش. هو طول الوقت ده بحسه المتعب، اللي هو تعالى واجهني. يعني انا مش بقعد عادي جدا، تعالى واجهني قولي والله انا مش عايز اشتغل مثلا في القصه دي، انا والله مش عايز اكمل، انا والله مش عايز انزل، عادي ونعدي القصه. بس هو احنا بنهرب والطرف التاني ما بيبقاش فاهم اللي بيحصل. ده انا ده ماشي خلاص الحلقة بتخلص. كان بودي أكلمك. في عيش مع نفسك ترتاح، ومش كل الكلام بيترد عليه. سعد، برافو يا سعد والله. أنا يعني بحس مش كل الكلام يترد عليه، ومش كل الناس ترد عليها يا جماعة. اللي هو في ناس كده اللي هو بتحس إن هو ببصله كده اللي هو بتقول ماشي يعني يا عيني طالما طلعت الكلام ده منك اوكي عديها خلاص. يعني في ناس كده اللي هو انت لما هتناقشهم او هتواجههم او هتقولهم ان الحاجه دي مضايقاني، هيبقى في عقل نتناقش فيه مع بعض، هيبقى في كلام منطقي رايح جاي. اما في ناس تانية بحس ان الكلام ده مش كلام طالع من بني ادم طبيعي، اقعد انا اهري بقى واقعد اطلع طاقه كبيره جدا عشان اتناقش معاك. فده بقى في المواقف العاديه. المواقف بقى اللي فيها خناقه، فيها ضغط شغل، فيها مش عارف ايه، حاول تاخد بريك بقى. يعني انا بحب الهروب جدا، لو مشيت من هنا مش هيحصل حاجه، بس هحاول تاخد بريك عشان ما يحصلش انفجار تندم عليه بعد كده. ماشي، يوم تلات كده ايه نقضي مع بعض، نمشي الدنيا ان شاء الله، يبقى حلو وجميل وجو جميل والدنيا تكون لذيذه. واشوفكم بقى انا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 259 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: الأمم المتحدة تحذر من تعذر وصول كامل للمساعدات إلى الضفة الغربية بسبب قيود إسرائيل الصارمة.
1: وزير الخارجية يستقبل أوائل الثانوية العامة ويؤكد أن الطلاب المتفوقين ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مشروع الضبع يتم وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان.
1: وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
2: 27 من أغسطس الجاري غلق باب التقديم لحج القرى عبر مختلف المنافذ.
1: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لذوي الهمم في 3 شركات ويشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل.
2: وزارة العمل تعلن عن 1140 فرصة عمل بمرتبات تصل ل 30,000 جنيه.
1: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
2: الأهلي يخوض اليوم ميرانه الأخير استعدادا لمواجهة برشلونة غدا.
1: انخفاض بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 34 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة.
2: مركز المناخ يتوقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتتفرج على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعة حظ جديده مع ندى فليفل كل حد وتلات من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر بكون معاكم. نشوف حظنا وندلع نفسنا كده ونشوف ايه اللي بيحصل في اليوم. يا رب يكون يومكم جميل ويكون يوم تلات سعيد عكس ما الناس كلها بتبقى حاسه على اليوم التلات. انا مش هبتدي بحظ هلف النهارده بالعجل. انا حسيت كده ان في مقوله طلعت لي الصبح على ظهر التريسيكل. انا حابه الحقيقه ان انا اشارككم المقوله اللي طلعت في وشي لان انا بصيت عليها وحسيت بحاجه عامه. ف طلع في حظي الصبح وانا سايقه الصمت لغه العظماء. وجملة بجد، عارفين الحاجات اللي بتبقى مكتوبة على ظهر الميكروباصات وكده، هي كانت مكتوبة على ظهر التريسيكل في وشي جدا، يعني هو قدامي قوي فانا مش قادرة ما اشوفهاش. فحسيت ان هي دي المقولة اللي طالعة في حظي النهاردة من غير بقى ملف بقى ولا عجلة حظ ولا اي حاجة. فانتوا عشان تعرفوا بقى حظكم زي كده اللي كان على ظهر التريسيكل بعتولي على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، بعتولي وكمان بعتوا قولولي ان انتوا عايزين مثلا تكلموني او ان انا اكلمكم في التليفون نلعب مع بعضين. عندنا العاب كتير جدا جدا جدا. يومكم يا رب يكون بادي جميل جدا جدا. احمد سعد محيروني، دايما بداية لذيذة طبعا مع احمد سعد. يلا بينا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

لسه بنبتدي حلقتنا، يعتبر صباحكم زي الفل. يوم تلات جميل سعيد. كمان احنا عندنا تابلت جديد، انا حاسه محتاجه ان احنا اشارك معاكم الموضوع ده لان هو ابعاده مختلفه تماما، هو اللي على التلفزيون يبقوا شايفين. طيب ماشي هنبتدي بقى نصبح على الناس اللي بعتلنا ونبتدي نشوف حظوظنا النهاردة في يوم التلات هيكون عامل ازاي. يا رب يومكم يكون جميل وظريف ولطيف وكل حاجة كده اللي هي ايه، خفيفة كده حلوة. اسماء صباح الخير. يا ندى صباحك فل، وهنا صباحك انتي فل وهنا وسعادة وكل حاجة جميلة كده يا رب. استنوا بس نفتح كده الحاجات قدامنا. ندود وعيون وحاجات حلوه جميله. شكرا لصوتك اللي بيونسنا في كل طريق ووقت زحمه، دايما منوره الهوا. ده ايهاب رودي. ايهاب يا رودي صباحك زي الفل، وشكرا والله ان صوتي بيونسك. وصباح الفل معاكي خالد ماكس. وعايز العب ماشي خلاص، اعتبر نفسك لعبت اي حاجه فيها ماث او افلام. ممكن بس بلاش افلام جديده. لا ما تقلقش، ما فيش افلام اصلا، في اغاني وفي شويه معلومات عامه حاجات زي كده كده يعني. صباح الفل يا ندى، والله انا يومنا انا الحكمه يعني انا يومنا انا الحكمه اللي بتعجبني دايما. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وكنت عاوزه اتكلم معاكي ونلعب سوا. دن اعتبريه حصل خلاص. محدش عايز يعرف حظه النهارده ولا ايه؟ انا ما قلتلكوش هنعرف حظنا بايه. طيب يا جماعه احنا هنعرف حظنا النهارده برقم، فبعتولي رقم تكونوا بتتفائلوا بيه على 015-595-1006 رقم الواتساب. ابعتوا قولوا لي حابين تعرفوا حظكم برقم ايه النهارده. زيد من تونس كمان بيصبح علينا وبيقول مولد نبوي شريف ان شاء الله خلاص على الابواب، فسمعينا حاجه بقى ليها علاقه بيه. حاضر، هحاول اشوف الموضوع ده. هلا على اجمل ضحكه اللي بتحل يوم الثلاثاء، وحشتيني يا كاريزما منوره يا نودس. والله ربنا يخليك يا مهموها، صباحك زي الفل. هلا دي جديده يعني. طيب ماشي. رقم 7 خالد ماكس. ايوه خالد اللي احنا هنلعب مع بعض في النص الثاني من الحلقه. تعال نشوف رقم 7 بيقول ايه. يلا بينا. طيب رقم 7 طلع في حظك مثلا بيقول لك اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. مثلا مصري معروف واصيل وجميل، ولكن كل واحد بقى يفسره بطريقته. الحاجه اللي بتخاف منها دي ما تجيش احسن منها. تبقى خايف من امتحان بتلاقي نفسك جبت في الامتحان ده اعلى درجه، والامتحانات التانية يطلع اي كلام. بتبقى خايف من مقابله شغلانه بتلاقي نفسك انك ابهرت الراجل مثلا. تلاقي بقى خايف كده، تبقى خايف من حاجه ما يجيش احسن منها. ده اللي طلع في حظ رقم 7. فيا جماعة ده حظ رقم 7 النهاردة. صباح الورد والجمال عليك يا ندوش. شوفي لي رقم 10 في حظي النهاردة بيقول ايه. ده مين بقى؟ احمد من السعودية. يلا بينا نشوف رقم راح فين. رقم 10 تاني، في حد تاني طالب رقم 10؟ لا والله ما في. طيب رقم 10 لأحمد من السعودية. طلع في حظك حكمة برضو. في النهاردة أمثلة وحكم مش لناس معينة، يعني بشكل عام احنا عارفينها زي كده اللي كانت على ظهر التريسيكل ليا عامة. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ودي حقيقة عامة. يعني أنا من يومين لقيت نفسي اتسحلت مع انستغرام. أنا رقم كده أنا مش عايزة حتى أقوله بصوت عالي لأن أنا مخدودة. هو أنا اتسحلت أكتر من 4 ساعات، ودي كانت مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأن أنا فتحت حاجة خلتني أتابع حياة ناس معينة. اتفرجت على بودكاست من اللي أنا كنت بتفرج على الريلز بتاعتهم. اتفرجت لقيت في 4 ساعات ضاعوا، او يمكن اكتر شويه صغيرين. فحسيت انه هو انا عملت ايه؟ ماشي اتفرجت على حاجات خلتني يعني مش كل وقت يعني لازم الحاجه تبقى نقعد نرفلكت ونتفكر ونتامل. اكيد مش كل الوقت لازم نعمل كده، عادي لو ضيعت شويه وقت في حياتك. بس انا يعني لما بتخض ان انا لو ضيعت الوقت ده على انستغرام انا بخاف. انا بحس ان هو طب انا ضيعته ضاع خالص. طب 4 ساعات دول مش هرجعوا تاني، انا هرجع اعمل ايه؟ طب في 4 ساعات ضاعوا. ففي وقت كده معين بتحس انه انا محتاج بس اركز انا بضيع الوقت في ايه. لانه عادي تبقى عارف ان انت بتضيع وقت، عادي ان انت تبقى عارف ان انا دلوقتي هروح العب،
عادي. انا بقيت احب الالعاب. انا بجيب لبنت اختي مثلا لبنت اخويا مثلا لعبه, بجيب لنفسي لعبه معاها, لعبه صغيره كده هبله اللي هو بتقعد تلعب بيها شويه صغيرين. بس في حته انت عارف ان انت بتلعب, فده هيحطك في حته كويسه. وفي حته ثانيه بقى انت مش عارف ان انت دلوقتي بتضيع الوقت ده, انت هو ضاع كده وانت ما خدتش بالك, هو اتسرق منك. فاتسرق في ايه بقى؟ ده بيخد. ففعلا الوقت كالسيف, ان لم تقطعه هو قطعك. فلما بتحس كده انه اتسرق, بتحس بحاجه حصلت, كحاجه غريبه. صباح الخير, انا عمر ابعت لك, بس كنت عاوزه اعرف حظي قوي. رقم 5 ده من هاجر. جماعة, هو ايه موضوع اليوزر نيم اللي في واتساب ده؟ ده بيسهل الدنيا ولا ايه؟ الناس بيبقى باين اسمها من بره. علشان انت لو مش مسجل الرقم وهم عاملين يوزر نيم, ده بيسهل قوي. طب والله كويس, اعملوه بقى, انا كمان هعمله. ماشي, هاجر عايزة رقم 5, واسلام كمان بيصبح علينا اعتقد, اتمنى, وكمان عايز رقم 5. مين تاني عايز رقم 5؟ عشان نقول رقم 5 ايه كله مع بعضه. رقم 5 مطلوب مرتين. يلا بينا. اوكي, امرين بيحددين شخصيتك. صبرك حتى لا تملك شيئا, سوري, صبرك حين لا تملك شيئا, وتصرفاتك حين تملك كل شيء. دي حلوة قوي. حاجتين بيحددوا شخصيتك, صبرك لما ما بيبقاش عندك اي حاجة, وتصرفاتك لما بتبقى عندك كل حاجة. طبعا طبعا طبعا طبعا, واللي قال كده جورج برنارد شو. بجد طبعا, فكروا فيها ان اصلا فكرة, انا بحسها كده, انا بشوفها كده بس عادي عادي, ممكن الناس ما تشوفهاش كده, انه اصلا في كده حتة انه انا شو ماشي, انا هقولها كده واللي جماعة مش عاجباه ما ياخدهاش بالطريقة دي, بس انا هشوفها من الزاوية دي, انه اصلا ربنا بيبقى مديلك الاحساس بتاع ان انت في وقت كده بيديلك كل حاجة, وبيديلك احساس

بالدنيا ويسافروه عشان يقولوا يسبع على كده في كل المجالات عامة. لما ده بيحصل أنا بحس إن ده أصلاً هو بجد شعرة اختبار من ربنا إن هو هيديلك كل حاجة عشان تشوف أنت بتتعامل بيها إزاي. لأنه أصلاً هو وهم إن أنت عندك كل حاجة، لأنه هو أصلاً كل حاجة مش بتاعتك، كل حاجة مش أنت ما تملكهاش. هي كل حاجة بتاعت ربنا في ثانية ممكن يغير قلبك أصلاً على الحاجة دي، إن أنت تبقى بتحب الحاجة دي أو بتكرهها. في ثانية ممكن تخسر كل فلوسك، في ثانية ممكن تخسر كل أملاكك، في ثانية رجل أعمال كان عنده يخت ب 50 مليون ولا مش عارفة كام مليون، في ثانية عامل بيشتغل جوه اليخت ده في ثانية بغلطة اليخت كله ضاع وهو ما يقدرش يعمل حاجة غير إنه يحبس الرجل ده. في ثانية الحاجات ممكن فعلا تطير منك. فأنا بحس إن ربنا بيديك الحاجة دي اختبار إنه يشوف أنت لما تبقى بتملك كل حاجة هتتصرف إزاي. علشان لما الناس بتبقى بتملك كل حاجة ساعات بتتصرف بهمجية، ساعات بتتصرف بعجرفة، ساعات بتتصرف بتناكة، ساعات بتتصرف ببيهيفير يخليها تبقى نسيت هي لما كانت ما تملكش أي حاجة كانت عاملة إزاي وكانت محتاجة إزاي وكانت بتتوسل إزاي لربنا وبتتوسل إزاي للحياة عامة عشان تديها حاجة. فمقولة في الجون صراحة، حاجتين يحددين شخصيتك: صبرك حين لا تملك شيئا، وتصرفاتك

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

الخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه لسه لسه عندنا حروف, ما عندناش حروف, عندنا ارقام كتيره جدا جدا جدا النهارده. ناس عايزه تعرف بيها حظوظها. صلاح, صباح الكنافه بالقشطه عليك يا ندوش. ابن الاصول ايه بقى ده؟ ابن الاصول مهما حصل ما بيتغيرش, بالعكس ده لو تقدم في الحياه في اي مجال بيحب يساعد غيره علشان المعاناه اللي شافها. بصبح على اغلى مليه اختي الغاليه ام منى, وبقول لحسين ابن اختي الف سلام عليك, انا سعد عمران. انا بحس انه عشان في ناس ساعات بتبقى اللي هو فقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه, ولا انا بحس انه بالعكس, يعني زي ما انت بتقول انها نفس المعنى, انه فقد الشيء بيعطيه بشده. فانت لما كنت جربت يعني ايه ان انت تبقى في حاجه صعبه, او جربت يعني ايه تبقى, جربت يعني ايه معاناه, جربت يعني ايه صعوبه لحد ما توصل لحاجه, هتبقى فاهم قوي ان انت لما تشوف حد بيعافر هو كمان, ده انت بالعكس هتبقى بتساعده. يعني ده انت, يعني انا مثلا في مجالات اللي هي ليها علاقة بالشغل في الإعلانات, لأن أنا عايشة ده برة فبشوفه, فببقى مهتمة قوي لما بشوف حد كبير, حد واصل لمكانة كويسة وناجح, واللي هو فنان بقى والناس بص عليه بصت إن هو جاي من عالم خارجي. هو ده في الأول في الآخر إنسان عامة يعني, ولكن أنا بحب إنه يبقى في احترام لنجاحه, في احترام لقصته لمشواره, مش عشان هو فنان, هو بني آدم في الأول في الآخر يعني. بس الفكرة إن لما البني آدم ده تشوفه إزاي يحب إنه يساعد حد تاني, عايز يبقى بنفس أهميته وبنفس المكانة بتاعته, هنا بقى بتحس إنك بتفهم ابن الأصول عن الشخص اللي عنده مشاكل أو نقص في حاجة معينة أو نقص ثقة, علشان ساعتها أنت بتفهم أنه لما هتتساعد الشخص ده هيقدم لك, النجم ده أو الفنان ده أو الشخص الكبير في مجاله, دكتور على فكرة, مهندس, مديرك في الشغل, اللي بيبقى عايز يساعد فعلا واللي بيبقى عايز أنه هو يقدم لك مساحة واسعة تعرف ان انت تطلع فيها مهاراتك فعلا, وتعرف ان انت تبين فيها قد ايه شطارتك, ويديك التولز ويديك المعلومات ما يبخلش عليك بيها اللي هي تطلعك لقدام, ده بيبقى عارف ان هو مش متهدد من انه نجاحك ده هيهدده. فبالتالي لان هو عارف ان هو كان في مكانك في يوم من الايام وكان بيعافر وكان بيذاكر وكان نفسه ان حد يديله المعلومات دي او يديله المساحة دي او يديله مساحة التطور دي عامة, او يديله احساس انه برافو كمل. ده بيبين اصل البني ادم وبيبين اصل الثقة اللي جوه بني ادم عامة. فبالتالي طبعا بيبان وبيفرق. انا معرفش كنت بقول كده ليه, بس بتهيألي كنت برد على حد. ابن الاصول دي حقيقة. طيب, وفعلا كل حاجة مادية. وانا بقرأ من نص المسج. صباح الفل يا ندودة, يوم ثلاث جديد وسعيد وربنا يسهل ونخلص من شهر 8 صح, عشان ما بحبوش. هختار رقم 7 او 17. اسلام, انا كل مرة انا اللي بختار لك, وفعلا والله كل حاجة مادية ممكن نخسرها في لحظة, ما يبقى في ود والرحمة حتى لو مع نفسنا ونبقى مسامحين ومتسامحين. طيب انا اختار لك رقم 17, يلا بينا. اوكي, طلع في حظك جزء من اغنية للكينج محمد منير, هو اسكن بيوت الفرح ممكن, اسكن بيوت الحزن لا يمكن. دي نصيحة, غالبا هي نصيحة عشان بتفكرك ان انت تسكن بيوت الفرح ولا تسكن بيوت الحزن. ربنا ما يجيب حزن يعني على اي بني ادم عامة, بيسمعنا او بيسمعنيش. صباح الحظ, صباح الورد ساعة الحظ والجمال على اجمل مذيعة مسندة, يومك زي الورد, كنت عايز رقم 6, ويا سلام لو اغنية على ذوق حضرتك, ده من عمرو مالك. طيب تعال نشوف رقم 6. وبعدين نشغل اغنيه. والله العظيم الحلقه النهارده كلها حظوظ غريبه جدا يا جماعه. النهارده الحظوظ طلع غريبه. تعرف حظك مقوله من اغنيه لأم كلثوم: العيب فيكو يا في حبايبكو، اما الحب يروح عليه. معرفش بقى، يعني كل واحد بقى يترجمها على حسب هو نفسه يترجمها ازاي، ولكن ان المشكله مش في الحب، يعني المشكله عامه ما بتبقاش في الحب، هو يا اما الشخص اللي انت بتحبه بيحب غلط يا اما انت بتحب غلط. فشوف بقى، معرفش عمرو مالك او اي حد طالب رقم 6 ابعتوا قولوا لنا ده ليه اي علاقه باللي انتوا بتعدوا بيه في حياتكم دلوقتي ولا لا. هنسمع لاجسي وهنرجع نلعب بقى شويه.

0: طب هو وقت اللعب بقى بصراحة، فاحنا ايه هنخلي لاجسي معانا كده في الباك جراوند ونخش على يومنا على طول عشان نلعب. صباح الفل يا يومنا.
1: صباح الفل يا ندوس.
0: ازيك؟ عاملة ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: اخبارك ايه واخبار اليوم التلات معاكي؟ التلات عامة معاكي بتحبيه ولا ايه كلام ولا ايه؟
1: بصي هو ساعات بيصيب معايا وساعات ببقى
0: وساعات بيخيب
1: يعني
0: هو بيخيب معنا كلنا ساعات صراحة يعني، فعشان كده عنده سمعة وحشة يعني التلات ده، معرفش ليه حبيبي مظلوم.
1: ده حقيقي.
0: طيب هالأول هسألك شوية أسئلة عامة كده وبعدين نخش بقى على ترتيب الكوبليهات ومواهبك الغنائية. أوكي
1: تمام. أوكي ماشي.
0: يلا هنوترك، نستني فين التوتر يا جماعة، التيك تاك. يلا بينا. إيه هو المعبد الفرعوني اللي تم نقله بعد بناء السد العالي؟
1: ثواني. المعبد الفرعوني.
0: ايوه ما تفتحيش جوجل عشان انا شايفاكي.
1: لا والله
0: لو مش عارفه قولي مش عارفه عادي، اسئله غير يعني.
1: اوكي ماشي معرفش.
0: ماشي. ايه هو اسرع حيوان بري في العالم؟
1: اسرع حيوان بري في العالم الفهد.
0: يا ولد. طيب اين تقع اكبر مكتبه في العالم؟
1: اللي هي في الفاتيكان.
0: لا
1: مكتبه الفاتيكان.
0: لا مكتبه الكونغرس.
1: اوكي
0: ماشي. عاصمة تركيا؟
1: انقرة.
0: ماشي. مسرحية الزعيم كان ايه اسم عادل امام؟
1: السيد. مسرحية الزعيم كان اسمها سيد.
0: لا ده الواد سيد الشحات. مسرحية الزعيم.
1: مسرحية الزعيم كان اسمه
0: ده مش عارفة خلاص الوقت خلص.
1: ما اتفرجتش عليها صراحة عشان انا برضو مش من الجيل ده.
0: انت من انهي جيل طمنينا؟
1: انا 30 سنة.
0: طيب ماشي ده جيلنا برضو، ما انت معايا اهو. طيب بس انا برضو ما اتفرجتش عليها بصراحة. طيب تعالي نخش على الاغاني بقى، عندك مواهب غنائية؟
1: طبعا.
0: طيب ورينا يا استاذة. ماشي. عندك لو القلب، هقولك كلمات وانت هترتبيها خلاص، انت عارفة اللعبة صح؟
1: طبعا عارفاها.
0: ماشي. لو القلب كان عمري حلمي بستناك اكون معاك انا بتمنىك يوم كتير وياك من حبيب.
1: ايه ده
0: انتي خدي اهم كلمتين انا قلتهم واتكيت عليهم يعني، خليكي ايه نصحة كده، بستناك وحبيب معاك بتمنىك القلب كان عمري حلمي اكون وياك. في حد بيغششك صرف؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده صوت بعيد عنا، انا مش ليا انا خالص.
0: اغنيه الاليسا زمان يا ستي، انت ما مش بتقولي تلاتينات؟
1: هي اغنيه بستناك اللي هي بستناك يا عمري حتى عايشه معاك.
0: ايوه صح كده. صح برافو عليكي، ولو اني ساعدتك بس عادي تعدي. طيب اغنية معروفة برضو، مهما
1: تمام.
0: الحنان زمان على يغيب زي هيدور يروح الغريب او مش برضو بتاع الحب حضن هيلاقي حضننا. دي سهلة قوي، دي لو فكرت فيها هتلاقي انها سهلة جدا. ليه بقى؟ لان فيها حضن الغريب، فتفتكري ايه يا يومنا؟
1: لا
0: تخيلي كده معايا ايه؟
1: هي اغنية حضن الغريب اولا كده.
0: صح كده ارجوكي.
1: انا عارفة الاغنية
0: بس مش عارفة بداية الكوبليه.
1: لا
0: هيدور على الحنان. هيدور على الحنان
1: والحضن بتاع زمان مش هيلاقي
0: زينا مهما يروح او يغيب برضو
1: حضن الغريب مش زي حضننا.
0: ايوه بقى صح كده. طيب هنسقفلك مع ان انت يعني انا جاوبت نصهم، ما فيش مشكلة هنسقفلك برضو. طيب يمنى عايز تعرفي حظك بحرف ايه؟
1: ايه؟
0: عايزة تعرفي حظك برقم ايه؟
1: بصي هو كده كده يعني هو كده كده موجود بس برضو جيم.
0: ايه؟
1: جيم.
0: احنا برقم. انا غلطت الاول قلت لك حرف بس هو احنا برقم. انت لو مركزه
1: السؤال
0: السماء عايزه تعرفي حظك برقم ايه؟
1: حظك 6.
0: رقم 6 ماشي. اشمعنى
1: رقم 7 برضو لو ينفع.
0: احنا قلنا رقم 7 واعتقد ان احنا قلنا رقم 6 كمان.
1: رقم
0: انا بنسى. خلاص
1: يبقى رقم 3.
0: ماشي بروف حلو ده. اوكي يلا بينا نشوف حظ يومنا برقم 3. طلع في حظك حاجة هنكتشف دلوقتي. انت اللي هتقول لنا حاجة حلوة ولا حاجة. ده لا تسمح لأحد أن يكون من ضرورياتك في حين أنك من ضمن خياراته.
1: ده حقيقي فعلا. يعني في ناس فعلا بتبقى عايزة نفسها تبقى هي تبقى داخلة جوه حياة الواحد وهو وأنا أساسا مش موجودة في حياته أصلا.
0: صح. تبقى انت كده اللي هو ايه لما يبقى في شويه وقت زياده ولا حاجه نفكر نديهولك.
1: ايوه.
0: بس ما الناس دي بقى ايه استماره سته كده ومع السلامه
1: عشان انصرف بهدوء علشان انا مش هصرفك
0: عشان ما تشوفش الوش التاني اللي هيصرفك بجد بقى. ماشي انا مبسوطه ان دي حاجه. طب في حاجه بتحصل في حياتك دلوقتي حد بيديكي نوع المعامله دي عشان كده المقوله دي مثلا ممكن تبقى طلعت لك تفكرك او حاجه ولا لا؟
1: كان في بس انا يعني صرفت يعني بطريقه انا الخطفه
0: انصرف. ماشي كويس.
1: لا دي حقيقه فعلا. يعني كان في واحده كده في حياتي وانا صرفتها بطريقه معينه كده.
0: حلو.
1: هو ايه؟ هو انصرفي.
0: انصرفي بهدوء بقى بدل ما اوريكي الوجه.
1: اوريكي الوش التاني
0: ليا. ماشي اوكي. طيب ارجوكي ساعدي الناس ان هي تصرف غيرها برضو. قولي لهم يعملوها ازاي بقى. عملتيها ازاي؟ عملتيها بهدوء ولا عملتيها بايه بقى؟ عملتي ونوش ولا عملتي ايه؟
1: لا ونوش ولا حاجه. في هدوء جدا. هدوء جدا وانصرفت في هدوء فعلا.
0: اوكي. طيب يومنا انا خايفه شويه منك فانا هسيبك تكملي يومك في امان. وبعدين تبقي ترجعي الاسبوع الجاي بقى تحكي لنا على رواقه كده. ماشي.
1: اوكي انا مبسوطه قوي ان انا
0: كلمتك. كمان صباحك زي الفل.
1: صباح العسل.
0: يلا باي
1: باي.
0: طيب يا جماعه اللي عنده اي حد عامل نوش في حياته كده زي حياه يومنا يصرفوا بهدوء. تام تام تام. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع لاخر فقره بالصدفه. معرفش هنلحق نقولها لا لاني عايزه اصبح على كل اللي بعتين مسجز واحاول صبح عليكم كلكم. هنعرف يلا بينا زياد زوزو.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقولي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب يا جماعة، أنا قدام خيارين، الاتنين إيه ضغطيني، فأنا هقول لكم أنا هعمل إيه دلوقتي. أنا ما بين إن أنا أقول لكم فقرة بالصدفة، وما بين إن أنا أقرأ المسجز بتاعتكم علشان أصبح عليكم، وحتى لو إني مش هقرأ الحظوظ بتاعتكم. فأنا الحقيقة اخترت إن أنا أصبح عليكم، لأنه ما ينفعش ما صبحش عليكم. لكل الناس اللي أخدت من وقتها وقررت إنها تبعت لنا في الدقيقتين اللي باقيين للهوا. صباح الخير يا ندى، عاملة إيه؟ يا رب يكون يومك جميل. النهاردة عيد ميلادي وبتفرج عليكي أنا وماما وبابا. يا صباح الفل عليكي أنت وماما وبابا، وممكن أعرف حظي برقم كذا بأنه 18، يعني معلش سامحيني، بس على الأقل قريت المس. صباح الفل يا ندوش. أنا كمان طردت واحدة من حياتي عشان سبتها بالعافية، عملت لي محضر في الاسم، دراني عاصم. ايه؟ لا يعني ايه بقى، اشرح لنا. ممكن نعمل حلقة تانية الجاية عنك، يعني يوم الحد رجعي لازم وقوليلي المسج دي وطلعي على التليفون بقى احكي لنا كده الكلام ده. طب لو لسه في وقت ممكن رقم كده. صباح الفل يا ندى، صباح ده من موندو. يا موندو صباح الفل والجمال عليك. ندودة صباح الورد يا قمر، ده من أيوه، صباح الفل عليكي. وطبعا كانت مجاوبة على الأسئلة بتاعت يومنا صح. مهموها صباح الجمال والثقافة والأناقة والشياكة والإكسسوارات الأنيقة من أجمل مود. صلّى يا مهموها صباح الفل عليك انت. وبعدين بتصحح لي بتقولي بيبي اسمها الواد سيد الشغال مش الشحيط. طيب يا جماعة معلش معلش عادي سامحوني. هلو يا ندى ازيك، تاني مرة ببعتلك، بجد محتاجة حاجة فيها اي موتيفيشن ومحتاجة نصايح ازاي نتغلب على التوحد اللي بيجي من work from home. صوت صرصور الحقل. معرفش مش عارفة، يعني ممكن ندي النصايح يوم الحد الجاي، بس يعني انزل او انزلي اشتغلوا من برا البيت شوية. قاضي رضوى، قاضي في اي مكان، قاضي اشتغلي من برا البيت، انزلي تمشي واسمعي مزيكا حلوة، قاضي في جنينة، خدي شمس، الحاجات دي انا بحس ان هي بتساعد قوي. اي حاجة فيها موتيفيشن، الحلقة كلها موتيفيشن عندك النهاردة. صباح الفل عليك يا ندوش، ده من رقم اخره 040. مين كمان؟ رقم اخره 436 بيصبح علينا. صباح الفل. صباح الورد والياسمين على احلى ندى في الكون، اخر رقم اخره 313. مين تاني؟ صباح الخير يا نودة، ده رقم اخره 6060. ايوه فعلا انا لا املك شيئا. ده من اسلام الاشقر، وانا الحمد لله دايما قاطعني ده الوقت. ده كان احمد من السعوديه. مريم بتصبح علينا، عزة محمد بتصبح علينا، مين تاني يا جماعة ما قلتش اسمه وصبح علينا عشان بس ايه بقولنا كل الناس. رقم اخره 071. ما قلت صباح الفل عليك. انا جيت من اول لينك وما سمعتش حظي يا ندى، لان للاسف انا ما قلتش صباح الخير. انا ساره بحبك جدا، صباح الفل يا ندى، صباح الفل عليكم كلكم والله. رقم برضو من بره مصر، امل ساعة الحظ مع ندى فيها، صباح خير ومنورة. انتوا اللي منورين وشكرا جدا لكل المسجز بتاعتكو. انا عيد ميلادي النهاردة وبيبكي. طب ليه بتبكي؟ ما تبكيش دهيمة. يا ندى قولي رسالتي اهو اهو اهو. صباح الخير يا قمر، معاكي ايوشة ام اياد من اسكندرية. وعايزة اقول لجوزي ابراهيم ادري اني بحبه قوي، وهو ابني نور عيني اياد، ربنا يخليهم ليا يا رب. وعايزة ابعت واسمع اغنية احمد سعد وسلامي لكل القناة. والنهاردة عيد ميلادي، كل سنة وانتي طيبة يا رب. وقريت المسج اهو، يا رب تكوني سمعتيها. اي حد بعت مسج شكرا جدا ان انتوا بتاخدوا من وقتكم بتسمعوا البرنامج، ويا رب يكون البرنامج مسلي وعجبكم، ويوم ثلاث بقيت يوم ثلاث يكون حظ جميل وسعيد. اشوفكم بقى يوم الحد الجاي، ويك اند جميل عليكم. معكم ندى فليفل، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأهمية البالغة لبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 76 من الفلسطينيين العائدين إلى غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 259 حاملة مساعدات غذائية وإغاثية وطبية لقطاع غزة.
2: الأمم المتحدة تحذر من تعذر وصول كامل للمساعدات إلى الضفة الغربية بسبب قيود إسرائيل الصارمة.
1: هيئة التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك في 15 محافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
1: 27 أغسطس الجاري غلق باب التقديم لحج القرعة عبر مختلف المنافذ.
2: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لذوي الهمم في 3 شركات ويشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل.
1: التنمية المحلية والبيئة تبحث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
2: الأهلي يخوض اليوم ميرانه الأخير استعدادا لمواجهة برشلونة غدا.
1: مركز المناخ يتوقع انخفاضا تدريجيا في درجة الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ما دام القلب بيغني

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
5: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة الظهران على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا على العلاقات الثنائية والاهمية البالغة لبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 76 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 259 حاملة مساعدات غذائية وإغاثية وطبية لقطاع غزة.
2: الأمم المتحدة تحذر من تعذر وصول كامل للمساعدات إلى الضفة الغربية بسبب قيود إسرائيل الصارمة.
1: هيئة التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك في 15 محافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
1: 27 من أغسطس الجاري غلق باب التقديم لحج القرعة عبر مختلف المنافذ.
2: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لذوي الهمم في 3 شركات ويشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل.
1: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
2: الجمعة المقبل الأوبرا تنظم حفلين متتاليين ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

على facebook.com/nogumaff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطانية للشرق الاوسط ويعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأهمية البالغة لبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
1: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 76 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 259 حاملة مساعدات غذائية وإغاثية وطبية لقطاع غزة.
1: الأمم المتحدة تحذر من تعذر وصول كامل المساعدات إلى الضفة الغربية بسبب قيود إسرائيل الصارمة.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: هيئة التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك في 15 محافظة.
2: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
1: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الجمعة المقبل الأوبرا تنظم حفلين متتاليين ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
6: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس التنفيذي لفوربس العالمية سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر.
1: رئيس شركة فوربس يشيد بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية.
2: وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط ويعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.
1: وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأهمية البالغة لبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 76 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة الاقتصادية قناة السويس.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: هيئة التنمية الصناعية تعلن أن الخميس القادم آخر يوم لسحب كراسات الشروط للتقديم للحصول على رخص لإنتاج البيلت.
2: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
1: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الجمعة القادمة الأوبرا تنظم حفلين متتاليين ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعب.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد حلوة أبو

وخطره، اوبا،

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.
2: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم والتحديث الدوري للمناهج.
1: وزير التعليم يستعرض أمام الرئيس تطورات تطبيق نظام البكالوريا والثانوية العامة.
2: وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
1: وزير الخارجية يبحث مع الرئيس التنفيذي لفوربس العالمية سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر.
2: رئيس شركة فوربس يشيد بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية.
1: وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط ويعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادتها بالإسكندرية.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة الاقتصادية قناة السويس.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: هيئة التنمية الصناعية تعلن أن الخميس القادم آخر يوم لسحب كراسات الشروط للتقديم للحصول على رخص لإنتاج البليت.
2: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
1: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.
3: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم والتحديث الدوري للمناهج.
2: وزير التعليم يستعرض أمام الرئيس تطورات تطبيق نظام البكالوريا والثانوية العامة.
3: وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع الرئيس التنفيذي لفوربس العالمية سبل تعزيز نطاق عمل الشركة في مصر.
3: رئيس شركة فوربس يشيد بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية.
2: رئيس الوزراء يتابع وجود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادتها بالإسكندرية.
3: رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة الاقتصادية قناة السويس.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
3: هيئة التنمية الصناعية تعلن أن الخميس القادم آخر يوم لسحب كراسات الشروط للتقديم للحصول على رخص لإنتاج البلد.
2: التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعب المرجانية.
3: مهرجان القاهرة السينمائية الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض طفيف درجات الحرارة، والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: دلوقتي بمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ازيك يا مروان؟
1: استاذ يارا
2: منورنا.
1: ملكه
2: السباكيتي.
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 18 اغسطس. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله كده معاكم لغايه 7 الا كده. نحاول نسليكم في الطريق لغايه ما جيهان تيكس اوفر باجمد 7.
1: يا سلام. نحسس ان احنا يعني بايلوتس.
2: حاجه ان شاء الله
1: عمل الايرباص ياخد مكانه على الرنوي.
2: بص يا سيدي، هنبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 33، بالليل هتنزل 10 درجات وهتبقى كام؟ 22.
1: اما بالليل والله 22 بالليل. طب ده كويس قوي.
2: هو على فكره امبارح واول الجو بالليل تحفه، الجو حلو بجد. مش هوا لا يعني. انا امبارح واول فتحت الشباك، لا في هوا، في طيار.
1: من غير تكييف؟ انا بتكلم عن النوم.
2: لا بقى مش طول الوقت بشغله شويه، 9 على الاوضه واقفله، ما بقدرش بقى ببرد
1: عشان الكارت ما يخلصش.
2: لا ببرد وانا نايم. الهواء 13 كيلو في الساعه. الرطوبه 33%. ودي كده في السريع يا مروان درجات الحراره. مجهز ايه للحلقه؟
1: 0-15-5-9-5-5-1-6 ده رقم الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 ده رقم الأرضي. يارا 0-17-9-3-5-3-1-3.
2: طيب احنا نطلع أول فاصل، هنرجع عايزين نسلم عليكم لو عندكم أي أبديت مرورية وارد قولونا الطرق أخبارها إيه. تعالى نبتدي النهاردة بتو ليت ونرجع على طول، خليكم معنا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك ده.

مع ويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة مش هينفع نمشي يارا دلوقتي, مش هينفع نمشي يارا دلوقتي.
2: يعني
1: لا تكمل الشهر, حتى تكمل الشهر. نبيل حماد مساء الفل, حمادة المصري مساء الفل, عبد الهادي من الرياض مساء الفل. عاملين ايه يارا ومروان؟
2: الرقم الاخر
1: 7-6-4. نصيحة, ما تقوليش ليارا انت فين المكان, عشان يارا بتروح الحتة دي عادي, الحاجات دي يعني. نجوان مساء الجمال عليك, بتقول انا وماما ويوسف وملك بنسمعك وسلموا علينا. مساء الفل عليك يا نجوان, انت ووالدتك ويوسف وملك. مساء الجمال اللي معايا دي, عشان يوسف وملك ما يعرفوهاش, دي ابلة يارا. بس متخفي يا مروان, ما تقولش ريارة, وشوفوا المديرة تحب تتغدى ايه النهاردة. اكيد انت مش حمادة المصري لان الرقم من انجلترا, فانت اكيد ما خدتش فيزة انجلترا يا حمادة. في كمان مين تاني؟ اسمي كنزي وبحبكم جدا جدا, ده رقم الاخر 3-2.

0: كود ايه. في كمان مين تاني؟ خالد ماكس مساء. انا بدات احب يارا شويه والله. لا هي ظريفه، هي ظريفه كمان. لا انت ما بتشوفهاش بقى لما بتاكل دراي فود بتبقى دمها خفيف جدا.
1: لذيذ انت النهارده.
0: جدا جدا. الرقم 966 ده سعوديه اعتقد. ده معتز السويدي من جده مساء الفل، بيسلم علينا بيقول مساء الورد والفل ياسمين على احلى اذاعه وارق واشك مذيعين. الله الله الله يخليك. كل ما افتكروا انكم اوف بكره وبعده بزعل. لا ما تزعلش، هي يارا عشان بيبقى عندها غسيل سجاجيد اربع وخميس. مين تاني مين تاني؟ حمادة المصري بيقول مين ده الاتحاد شخصيتي. ما انا عشان كده تخيلت انت حمادة، يعني انت اصلا معاك رقم مصري بالعافية، فانت اكيد معاكش رقم من انجلترا.
1: انت بتتنمر على حمادة
0: اطلاقا، انا بقول حقيقة. آية استاذ مروان، استاذة يارا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. ايه الاخبار؟ درجات الحرارة النهاردة ايه؟ انا حاسة ان النهاردة الجو حر يعني امبارح واول. ممكن تطمنوني على درجات الحرارة؟ وعايزة اغنية رامي جمال على لو في، يعني ما هي غالبا مش كلمة شاطرة بس بتقول لو ممكن يعني. 966 ده سعودية. محمود عادل مساء الفل، مساء الجمال عليك يا محمود. بحبكم وزعلانة جدا ان انتوا اوف بكرة، ده الرقم الاخر 740.
1: هبعت لكم
0: مروان. مروان باشا ده أسامة عوض الله بيقول سلم لي على مساعد البرنامج يارا هانم. حاضر. حمد المصري بيقول لي بس يا متنمر ربنا يسامحك. بحبكم قوي دمكم زي السكر. سكر السكر اللي انا قلتها دي. دي رحمه سيد بتقول دمكم زي السكر بحبكم جدا. شكرين يا استاذه رحمه. مين تاني مين تاني؟ نبيل حماد مساء الجمال. مساء الفل و بس كده.
1: روجية اوكي حصلت كاميرا مرور في روسيا حررت مخالفه لظل عربيه.
0: تاني كاميرا مرور في روسيا
1: مخالفه لظل عربيه. اوكي
0: ماشي.
1: تخيل تبقى ماشي في امان الله بعربيتك وحاطط حزام الامان وبسرعه طبيعيه مش مفيش سبيدنج يعني، وتلاقي مثلا نفسك في الاخر واخد مخالفه ليه؟ علشان ظل عربيتك عدى الخط.
0: يا سلام.
1: ده بالظبط اللي حصل في روسيا بسبب الاي اي. في واحدة من أغرب أخطاء التكنولوجيا على الإطلاق. واحد روسي في موسكو تفاجئ بخبر غريب ومخيف في نفس الوقت لما وصلت له مخالفة مرورية متسجلة عن طريق الكاميرا الآلية. المشكلة إن الراجل كان سايق عربيته ملتزم بالقوانين تماما، لكن لما راجع الصورة المحطوطة مع المخالفة. المفروض ان انت ما تعديهوش بالعربية. أنظمة الرادار والذكاء الاصطناعي ما قدرش يفرق بين جسم العربية الحقيقي وظل العربية المطبوعة على الأسفلت، فقررت بكل بساطة هوبا يلا ايه
0: تديله مخالفة. يعني ادوا مخالفة لظل اللي هي لا في نمر باينة ولا في،
1: لا هي العربية واضح انها الكاميرا مش مصورة ظل بس، هي مصورة البلوك ده، فالعربية ظلها معدي الخط اللي هي مش المفروض.
0: ايوه فبالتالي العربية مش باينة ولا
1: باينه؟ بس هي بينا. زي ما يكون الاوت لاين بتاع العربيه بسبب الظل معدي الخط ده. فمهم بيقول لحسن الحظ بعد ما القصه الغريبه دي اتنشرت الشرطه تراجعت ولغت المخالفه فورا واعتبرت ان اللي حصل ده مجرد عطل تقني وعدت على خير والراجل ما خدش. تخيل انت تيجي فاهم تدفع مثلا المخالفات بتاعتك تلاقي مخالفه مثلا ظل عربيتك ولا المخالفه
0: كاوتشك الشمال الوراني.

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A-Series. الشارع عايز ايه على النجوم في

0: ونجوم اف ام تي في.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين. نزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: طيب كاترين بتقول انا زميلتكم في اذاعه صوت لبنان بسمعكم من بيروت وببعين عسقلال يونان.
1: ده مساء الجمال.
0: كيفك؟ صافا؟
1: لبنان الجميله وناس الجميله.
0: ده حقيقي ده حقيقي. حماده المصري مش قاري المسج برضو. سعداوي صادق مساء الفل بيقول مساء النور بتابعكم يومكم جميل وسعيد. سعداوي صادق من جده. مساء الفل مروان باشا ويارا القمر بجد احلى برنامج على نجوم. سلم لي على يارا يا مروان وقول لها هاجر بتقول لك شكلك زي القمر. هاجر كدب حرام يا هاجر
1: حبيبه قلبي
0: كدب حرام حرام. محمد سعد من الرياض مساء الفل. مساء الخير خساره مش هتيجوا بكره. انا بقول لكم بكره بيبقى يارا عندها.
1: ما ينفعش تقولها حد بيسالني سؤال بيرسونال.
0: لا لا لا هو عايز يعرف. هقول لك اللي هو الغالي النوع الغالي بصراحه.
1: لا لا
0: ازيكم وحشتوني. ده الرقم ده من امريكا. ده سامح مساء الفل عليك يا سامح. ساعات بيعلق شويه بس يعني تمام. علي التميمي مساء الفل. في مين ليونيل بطاطس بتقول مروان لابس بينك ويارا لابس اسود.
1: لا انا مفتحاها كده شويه فوق الاسود النهارده. لا
0: ده ايه مسفر شويه ولا ده ابيض ولا انا مش شايف قوي.
1: ايه
0: مسفر سيكا صح
1: اسمه ايه اللون الجديد؟
0: مش كان لالو
1: مش اصفر
0: بابي. كتاكيتك
1: بطري
0: لو انا عموما مش زيك يعني عايش في العزل اللي انت عايشه فيه ده. في مين تاني

0: بيقول ممكن اعرف المرحله التعليميه ليارا لاني في مره لقيتها مش عارفه نظام الثانويه العامه ولا الكليات اصلا. هو سؤالي فيه مشكله ولا
1: لا
0: ايه؟
1: لا خالص، انا شرحت على فكره. بص زمان
0: دي مشكله صنايع. لما
1: لا لا يعني انا قلت قبل كده ليه ما اعرفش الحاجات بتاعت التفاصيل بتاعت الثانويه العامه؟ عشان انا اي جي ومدرستي ما كانتش في مصر، فاتخرجت من مدرسه بره مصر، فما عداش عليا
0: خالص. سويس
1: سويس سويس. فما عداش عليا النظام بتاع الثانويه العامه، عشان كده دايما بقعد اسال مروان عشان فكطالب بليد يعني.
0: يا رب محرجه تقول انها معاها ابتدائيه وخلصت ودخلت دبلوم صنايع.
1: طيب انا عايز اسلم على احد اصدقائي.
0: يلا.
1: سموره بيسمعنا بس سمورة. هو قاعد في الساحل.
0: اوكي هو اسمه ايه اصلا؟
1: سامر.
0: سامر هو
1: الساوردو بس ده كل اللي اقدر اقوله.
0: ده اللي انت قلتي طلع لنا عيش بايظ وجالي سهال
1: ايه تاني ولا اي حاجه؟ ده
0: اللي ما انت النهارده اول ما جيتي واحد اسمه سامر وقرفني كل شويه بيبعت لي.
1: مش هو ده؟ لا يمكن يصدقك.
0: على العموم هي ممكن تبقى بتعمل ده عشان تقعد عندكم في الساحل، فيعني عموما انا بواجهك بالحقيقه.
1: هي بتكرهك يا راهي، شخصيتها وحشه قوي.
0: بتكرهك.
1: الفل عليك يا سموره، سلم لنا على البحر بليز. خد دب كده عشان خاطرنا.
0: مش لايق عليكي حتى اللي سلم لنا على البحر. انت طول النهار على البحر ومعاكي صندوق الفريسكا، اشمعنى سلم لنا على البحر؟
1: ده انا طورت منه
0: بقى. ايه
1: عملت
0: شوالي؟ صندوق بقى بيتعب لي كتفي قوي، بقيت شايله شوالي
1: بجر
0: ورايا على الرمله. الناس عماله تقول لي بتعمل
1: ايه؟ برنامج هادف اكتر من كده شويه.
0: موني بتقول، موني من امريكا بتقول انا منى من امريكا عايزه ابعت. ربنا معاك في اولى ثانوي.
1: روان وجمال دول ولادها؟
0: انا مش عارف هم في مصر ولا هم عندك في امريكا يا منى؟
1: وفين منى؟
0: وجوزها جابر معاكي ولا يعني مش اشرحي لنا
1: وهي
0: أكثر.
1: فين في امريكا؟
0: مش ما ترديش على فضول ليارا.
1: احكي لنا على الجو عندك.
0: امريكا البلد ولا امريكا القمح؟
1: ولا المحطه؟ قول لنا برضو.
0: شارع ايه في امريكا؟
1: شارع فجاله.
0: برافو عليكي. كل اللي حلو كده
1: خلينا بس كمل.
0: واسمعي بس.
1: والله كمل معانا وقت. اشتريت لك اعلانات.
0: بالراحه شويه على يارا يا مروان. دي كريزه والبونبونيه بتاعت القناه. والله انا بتعامل بتقول بيقول مش هنلاقي زيها تاني في التوكيل. ده معتز من جد يا معتز. والله انا ما بعملهاش حاجه، انا بس يعني يارا محتاجه تتغير عن فكره. هي كانت بتتعامل مع ناس زمايلها في معمل الطرشي بشكل. لما جت هنا قناه الموضوع اختلف. لان هي كانت ماسكه كمان براميل الارنبيط في المعمل بتاع الترشيح.
1: ارنبيط. كولي فلاور.
0: ده كورن فلاور بعيد صح اسمه ايه؟
1: كولي فلاور.
0: كوري؟
1: كولي.
0: كولي انت بقى.
1: وسيبينا.
0: واتكلي على الله. قالك التاني ايه؟ ايدي ماما.
1: ايه ده مامي.
0: على العموم لاي حد.
1: ابيتايزر خطير بالسي سولت.
0: سي سولت مش الهيمالاين سولت؟
1: لا ممكن هيمالاين بس يعني تشيز فروزن. بس
0: زر ملح كان بيشتري زر ملح.
1: تقولي بيتباع على العربيه في الشارع. بعد ما بروح اشتري كيس فروزن. واشوف مكتوب ظهرها ازاي يتعمل، يتغلي قد ايه، واول ما مش عارفه ايه يطلعه ايه كده يعني.
0: ده النابت. الفول النابت. اي انا بقى فاهم انا في يارا دكتوره شرعيه دي
1: بنسلفانيا.
0: اكتبوها يمكن تنفعكم. مش دي اللي فيها دراكولا؟ تانيه ترانسلفانيا. ما انا بقالي ساعه بقول لك.
1: ابعتوا لي لينك. ابعتوا لي على 015 017. هروح هطلع مروان فاصل كده اتكلم معاه شويه وان شاء الله ارجعه لكم تمام بعد النشره وبعد الفاصل. ابعتوا لنا لو عندكم اي ابديت.
0: لو يارا رجعت من الفاصل سنانها مش موجوده ده عشان بس الطقم بيتغشي بيتغشي.
1: هنطلع فاصل ونرجع على طول.
2: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي برعايه سامسونج جالاكسي ونجوم اف ام تي في. هو في فرق سعر بين تصميمات تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج وكلها بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فلوريش سهل وبأفضل.

فاضل، الوكيل الرسمي، أو 25-781-527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100
1: أصل وفي قول وكل قول محطوط في رقبتك طوق كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول ما الغد أنا المدعو إبراهيم عيسى هذه أقوالي في أي أقوال أخرى
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم

0: نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.
3: وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة.
2: وزير الخارجية يستقبل منسق مقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
3: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطهير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.
3: رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادتها بالإسكندرية.
2: غدا أعلن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد.
3: وزير التعليم العالي يؤكد زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات.
2: وزير التعليم يعلن توفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب من مختلف محافظات مصر.
3: الكويت تطلق رحلاتها إلى أسوان من 25 من أكتوبر القادم بوقع 4 رحلات أسبوعيا.
2: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
3: الأرصاد تتوقع استمرارا لانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، لسه مكملين معاكم، وطبعا مروان مجهز لنا شوية حاجات يقولها في اللينك ده. يلا.
2: طيب انا اسمي حازم، مساء الفل يا مروان. انا اسمي حازم، بسمعكم تقريبا من وانا في اولى ثانوي، يعني من 20 سنه واكتر. بحب الدويتو بتاعكم جدا، وهستناكم تقروا الرساله في الساعه الثانيه والاخيره.
1: ابتدينا بيها الساعه الثانيه والاخيره اهو.
2: حمادة المصري بيقول مروان الكتكوت الأصفر المشاغب المتنمر. حمادة، يا يارا اللي لابسة أصفر مش أنا.
1: لا بس أنت بتلبس أصفر كتير. وعندك تيشيرت النحلة كمان، عارفاه اللي هي الأصفر في سود دي؟ أنا في تيشيرت نحلة كده
2: بزمي. يا مارو، ممكن أبارك لابن أختي شريفة، لسه ربنا رزقهم ببنوتة غالية تتربى في عزكو، دي مها من الرياض. كل ألف ألف مبروك لأختك شريفة وتتربى في عزكو يا رب إن شاء الله. سالي بتسلم علينا، مساء الفل. في كمان سعداوي صادق بيقول بجد انتوا حاجة جميلة ما حصلتش، الواحد بيتفرج على البرنامج وبضحك بشكل كبير جدا على كل قلشة منك يا مروان. أبو حمزة الغالي بتقلشها على يارا، والحوار جميل اللي دار بينكو، بس بالله عليك بشويشة على ست الكل يارا. والله أقول لك على حاجة يا أستاذ سعداوي، يارا يعني عندها مشكلة زي ما فهمتكم،
1: مشكلة واحدة
2: أديك سامعة. يعني خلينا نشوف. يلا زي ما علمناكي برا. ها تعملي ايه واحنا على الهواء؟
1: سي
2: فهمت بقى احنا نقصد ايه؟
1: انا من الزواحف.
2: لا وكان في ايه دي جي ايه؟ كارثة. في مين تاني؟ بس لو سمحت عايز اشارك، ده الرقم اللي اخره 155، ده رامي. يا رامي شارك يا باشا، ابعت وقول اللي انت عايزه واحنا نقرا المسج زي ما انت بعتها. بس اذا بتكلم على مسابقات، لا ما عندناش مسابقات.
1: كنت قريت حاجه كده، معرفش ايه اللي جابها في مخي بعد ما قلت سي سي انا الثعبان. شفت فيديو كده
2: خرتيت ما برجعش ضهره.
1: ان ال ال العنكبوت
2: العنكبوت
1: بيحفظ انت بتعمل تحركاتك ايه علشان يتفادى ان هو يطلع وانت موجود.
2: انت بتجيبي يعني الكلام ده منين؟
1: والله شفت فيديو بيقول لك ان العنكبوت، انا ما اعرفش ده حقيقي بجد ولا، ممكن نسال شات. بيحفظ مثلا ان انت بتيجي مثلا تقعد في الحته دي اللي هي مثلا ليفنج روم، مثلا تقعد في الحته دي مش عارفه ايه، بالليل بتيجي تخش تنام في السرير تحط كذا مثلا على كوزينو جنبك. والله بجد قريت ان العنكبوت علشان يتفادى ان هو وجوده معاك في نفس اللحظه ما انت بيخاف، يعني بيحفظ تحركاتك علشان يقدر هو يتحرك براحته. والتعابين برضو فيها حاجة كده، بتعمل حاجة كده ممكن.
2: بص لو انت بتجيبي معلوماتك من مجلة ميكي، احب اقولك انه ممكن تبقى الحاجات دي،
1: انا مش يعني مش ضليعة قوي في عالم العنكبوت
2: عناكب. يعني انا يمكن في الزواحف اكتر، صراصير
1: زواحف سحالي، فعلا سحالي ممكن.
2: كومودوز يعني الحاجات دي.
1: بس
2: هو المذهل يا جماعة ان يارا دلوقتي فعلا بتسأل شات جي بي تي على معلومة العنكبوت النونو، طلع فوق السطح.
1: بيقول لك some spiders، ترجم فوري ها، some spiders can learn from experience،
2: تقدر تتعلم بالخبرة
1: مثلا.
2: For example. ترجم الاثنين رايح جاي.
1: يعني بيقول لك ان هو مثلا لو انت لو بتقعد تهش عنكبوت مثلا، فبيبقى خلاص حفظ ان انت تحركاتك ازاي علشان يأفويد ان هو يكون موجود في الحتة اللي انت ممكن مثلا تخبطه فيه.
2: ده لما تبقي عايشة في غابات الامازون. لكن لما تبقي قاعدة في بيكو وفي عنكبوت بيتفادى اماكن وجودك، ده معناه ان بيكو ما بيتنضفش.
1: انا ما عنديش عنكبوت، ده حاجه
2: انا ما عنديش بيت.
1: انت عارف بقى ان انا بحب العنكبوتات، مش بخاف منهم زي الحشرات، انا بترعب من الحشرات.
2: هي مبدئيا جمع عنكبوت عناكب.
1: العناكب العنكبوتات. مش بخاف من يعني بترعب من الحشرات بس العنكبوت مش عارفه ليه بحسه لذيذ.
2: المجد كل المجد للصرصار هي الحاجه الوحيده اللي بترعب اي ست
1: وبترعب رجاله كتير على فكره. رجاله كتير بتخاف من صراصير برضه
2: بنقرف منها. انا بقرف منها بس يعني خلاص لازم اموتها
1: يعني يبقى عنده رياكشن زي الست ممكن يفهم.
2: لا بس لازم نضربه
1: نفد من
2: مكانه. لازم نضربه عشان نخلص. لكن انت بالستات لا الست عادي انت
1: البيت. بس كده اسيب البيت وانزل
2: وتعيشي بقى بهلاوس وتعيشي بهلاوس ان الصرصار ده ممكن يبقى في وسط هدومك
1: متربص مستني مستخبي في شعري يعني لا اي نو
2: زي اللي ماشي على قفاكي دلوقتي.
1: كان في حاجه برضو طارت مره هنا ما عرفتش اركز في برنامجي وفي نجاحي وفي رسالتي الاعلاميه.
2: يحفظ تحركاتي ايه يا يارا ده بيمشي على ايدي دي هاجر الزملكاويه.
1: مش كلهم يعني ممكن يكون في انواع مثلا.
2: طيب ماشي هنقرا المسج الرقم الاخره 764. كوتش مصلحي مساء الفل قال لك ممكن نسال شات اللي هو ولا يا شات خد تعالى اما اقول لك عوض علينا عوض.
1: ايوه شادي
2: والله يا كوتش مصلحي
1: شادي
2: انا ابقى اديك سامع واديك شايف.
1: هاي شادي
2: انا
1: عايز اسالك سؤال كده.
2: فبيرد عليكي بيقول لك ايه بقى
1: يعني بس عشان مش ضمناه ممكن اساله على الهوا بس مش ضمناه.
2: ايوه لكن لما بتساليه عموما بيرد عليكي باسمك باسمك.
1: ما سمعتش اسمي منه بس هو عارف اسمي.
2: نزلت انا وهم كذا مره خدنا كوفي. بجد خطير
1: ماتشا
2: شات ماتشا
1: بس كده
2: بس كده فعلا.
1: 015-595-5006 facebook.com/nujumafm ابعتوا لنا قولوا لنا لو عندكم اي ابديتس مريه قولوا لنا برضو الدنيا اخبارها ايه. هنطلع فاصل اعلاني واغنيه سريعه ونرجع لكم على طول خليكم معانا.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مع ويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويسيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قول ما تخافش. قول كل
2: النكتة دي مرمورة بعتها نكتة بتقول هو أنا ممكن أحمر الفراخ بزيت البيبي أويل ولا بتتحمر بزيت شعر نوع تاني؟
1: ده سؤال ليه طيب؟ رد عليه.
2: ما عنديش رد يا مرمورة. الرقم الاخر 955 ده اسلام يحيى. ازيك يا مروان؟ ربنا رزقني ببنوته سميتها مهد. الف مبروك يا اسلام وتتربى في عزك ويا رب تفرح بيها وتشوفها كده عروسه. مساء العسل منورين. حابب اعرف اخبار الصيف معاكم ايه. تحياتي لاغلى الناس من السويس صديقكم محمود ماريو. مساء الفل عليك يا محمود. والله الصيف تمام. يارا انت اخبار الصيف معاكي ايه؟
1: انا تمام، بروح واجي على الساحل تقريبا كل اسبوع.
2: عشان هناك موضوع الفريسكا ما حدش بياخد باله من الصندوق اللي هناك. انا بمسي عليكم مروان، اقرا الرساله. ده رقم اخره 764. انا عندي فوبيا من الحشرات وكسرت تليفون جوزي بسبب حشره. كويس انه ما روحكيش عند والدتك والدك.
1: لا اصل خلي بالك البنات والستات تحديدا بجد من كتر الخضه والرعب الحشرات، انت لو سايق وطلع لك حشره دي ممكن بكل سهوله تتسبب
2: سايق على فكره دي حسن. اي بني ادم راجل وست، لكن في الحياه بقى في العموما
1: يعني فاهم. طيب تعالى نقول خبر. تطبيق اب يعني بيركز. بيرجعك لعصر الحمام الزاجل. الرسالة ممكن توصل أو ممكن الحمام تكون أوكي. تخيل تبعت رسالة بسرعة الحمام الزاجل خلاص، والأغرب إن الحمامة الافتراضية دي ممكن ما توصلش أصلا.
2: تكليها بعديها بيومين محمرة ومحشية رز وكبد
1: كارثة بقى أب فاهم. فالأفضل إنك ما تبعتش حاجة مهمة. دي فكرة تطبيق جديدة اسمه كارير بيجن، عمله شاب وبرمجه في حوالي 3 أسابيع، وهو نفسه بيقول إن التطبيق ملوش لازمة وما فيش ليه أي فايدة عملية حقيقية. لكن الفكرة الغريبة هي الشيء المسلي فيها، إن فكرته هي الحاجة المسلية. التطبيق ده بيستخدم الجي بي اس عشان يحسب المسافة بينك وبين الشخص اللي انت هتبعت له الرسالة دي، وبعديها بيحسب وقت وصول الرسالة على أساس إن الحمام ده بيطير بسرعة 110 ميل في الساعة. لو الشخص قريب منك الرسالة هتوصل بسرعة، لكن لو عايش في بلد تانية فممكن تاخد يوم تقريبا. وسرعة الحمامة ممكن تختلف بحوالي 25%، يعني الرسالة ممكن توصل أسرع أو أبطأ من المتوقع. وكمان في خريطة بتخليك تتابع رحلة الحمامة لحظة بلحظة وتشوف هي وصلت لفين، زي الاوردر مثلا انت بتطلبه من على الابس او السوبر ماركت والكلام ده. المفاجاه بقى ان في احتمال 0.2% ان الحمامه تموت في الطريق، ده بسبب يعني حد اصطادها او يعني فاهم او تاهت اين كان. يعني التطبيق بيكسب فلوس من خلال السماح للمستخدمين ان هم يوسعوا الاقفاص اللي حاطين فيها الحمام، وان هم يقدروا يضيفوا لغايه 10 حمامات عشان تقدر تبعت اكتر من رساله في نفس الوقت. والتطبيق هيتوفر على اندرويد قريب. تعرف الكارثه ايه؟ الناس هتنزل، في ناس هتلاقيها بتنزل التطبيق وهتستخدمه وهتدفع فلوس وتوسع
2: الخبر ده. الخبر ده انا مش شايف فيه غير حاجه واحده بس.
1: كويس ان انت شايف حاجه.
2: لا ما انا دايما عندي وجهه نظر، انا مش زيك. ان الحاجات دي اللي هي ملهاش معنى بتبقى تسويقها ونجاحها مرتبط بالشخص اللي عملها هيبيعها ازاي. يعني الشخص ده انا متاكد ان التطبيق ده هيكسر الدنيا مع انه ما فيهوش اي عايزه،
1: بس الشخص اللي عمله قال لك ان هو عارف انه ملوش اي ثلاثه لازمه،
2: وده هيخلي الناس تداونلوده اكتر.
1: ما هو انا بقول لك هو الكارثه.
2: ما احنا جايبينك اهو. يعني فعليا مفيش فايده.
1: يا جماعه مروان مثلا الاسبوع الجاي وهو على يا رب بعتت لي حمامه
2: ادلي السبت
1: وبعت لي رساله هات لي ازازه الميه من بره على الاستوديو هنا
2: ناول
1: لي
2: بقين ميه.
1: تمام. ماشي يا مروان انا بشكرك. انا ممكن انا اكمل باقي الحلقه من غيرك عادي.
2: حلو
1: امشي انت وانا هسلم لك على كل الناس الجميله.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط واكتر.

0: من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا قرينا خبر امبارح عن حمزة عبد الكريم المحترف في برشلونة. بيقول كشفت تقارير صحفية أسبانية عن سر تألق حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر مع نادي برشلونة الأسباني خلال مشاركته في المباريات الودية على هامش فترة الإعداد للموسم الجديد. زي ما قلنا امبارح برضو تأكيدا حمزة عبد الكريم سجل 3 أهداف في مباريات برشلونة الودية قبل مواجهة النادي الأهلي بكرة الساعة 9 على ملعب كامب نو في النسخة 61 من كأس خوان جامبر. صحيفة موندو ديبورتيفو قالت أن حمزة عبد الكريم بيثبت نفسه بقوة مع الفريق الأول لنادي برشلونة خلال فترة الإعداد لأنه قدر يسجل 3 أهداف عشان يكون الهداف الأول للفريق في المباراة التحضيرية. الصحيفة قالت كمان أن الجهاز الفني لبرشلونة بيطور حمزة عبد الكريم وبيساعد اللاعب على مشاهدة مقاطع فيديو للثنائي هالاند هداف مان سيتي وفيكتور جيوكيرس لاعب لو انا بقرا الاسم صح انا مش عارف لعيبه ارسنال لو بيلعب في ارسنال لتحسين تحركاته كمهاجم. اوكي ماشي عرفته. لتحسين تحركاته كمهاجم بجانب الاستفاده من مقاطع للمهاجم الكاميروني المعتزل سامويل ايتو لفهم التوقيت المناسب للابتعاد عن منطقه الجزاء. حلوه ناس بتشتغل يعني هو بيفرجوه على فيديوهات لمهاجمين تانيين هالاند بتاع مان سيتي فبيقعدوا حمزة عبد الكريم يفرجوه بص الماتش ده هالاند عمل ايه لما كان جوه الصندوق بص هنا اتحرك بدري ازاي بص هنا عمل ايه. صامويل ايتو ده برضو كان لاعب كاميروني هو رئيس الاتحاد الكاميروني دلوقتي في كرة القدم او كان لو انا فاكر صح يعني وكان محترف في برشلونة فبيفرجوه على مهاجمين ليهم طريقة معينة عشان هم شايفين ان ده قريب من طريقته فبيعلموه زي بص هالاند هنا عمل ايه بص هنا اتحرك بدري ازاي بص هنا جري ازاي بص هنا قطع ازاي فدي حاجة كويسة
2: بيشتغل هو ده مش المفروض يتعمل كده
1: يعني في اكيد في فرق بتعمل ده بس مش بالضرورة بالشكل اللي مكتوب بيه الخبر. أوكي. لو الخبر مكتوب يعني لو الخبر صح فهم مركزين مع حمزة عبد الكريم جدا دي حاجة مبشرة بالخير يعني
2: اكيد.
1: بس
2: شكرا كابتن مروان على الابديت الرياضي. تقدر تتفضل ترجع تاني لملعبك. هنرجع بعد الاغنيه دي نكمل اخبارنا 015 5955 1006. جهز لنا كده بقى مسجز لطيفه في الفاصل السريع ده وارجع لنا بيها قبل ما نختم الحلقه. ماشي
1: ان شاء الله.

0: نمبر 1. قول لنا قول لنا مسجز.
1: انا نفسي تردوا عليا. ده دي جانيس باشا. كنت عايز اسالكم لا مش هينفع نرد في المسج دي يا جانيس، بس يعني ممكن نرد عليكي بعد الهوا. صباح الخير او مساء الفل عندكم عشان فرق التوقيت. انا معاكم جابر من بنسلفانيا يو اس اي. طبعا تلم امبارح يا جابر بعد اذنكم
0: عايز ابعت. احنا في النهارده 2 من مستمعينا من بنسلفانيا تحديدا.
1: بعد اذنكم ابعت سلامي لمراتي منى واولادي اولادي وعائلتي الصغيره، ربنا يخليهم وهم بيسمعوكوا دلوقتي. مساء الفل يا جابر عليك وعلى عائلتك الجميله. في كمان مساء الورد والياسمين. انا جبت نجوم اف ام مع مروان يارا عشان اخرج من مود الشغل والزهق. روحكم حلوه جدا، ربنا يسعد ايامكم. دي دكتوره هالة، ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي جدا جدا. في كمان مين تاني؟ ايه رايكم تتغدوا معايا؟ انا عامله مشاوي وطحينه وسلطه ورز بسمتي ومخلل وعيش. ابعت اللايف لوكيشن ولا ايه؟ دي شموسه
0: طبعا.
2: احنا الاثنين في نفس الوقت
0: احنا اصلا مش باصين لبعض. طبعا. هو باصص في التابلت وانا باصه في التليفون.
1: يعني اكيد يعني
0: من غير ما تسالي اصلا.
1: في مين تاني؟ جابر هو جوزي. ديموني تقول اوكي جابر هو جوزي ماشي اوكي. ديموني
0: اللي هما الاثنين. يعني احنا قلت بقى كنا ممكن نعرفكم على بعض واصدقاء كلكم هناك في بنسلفانيا.
1: بس كده أوكي. عندك اي خبر نختم بيه؟ ذبا.
0: اوكي. راجل في الهند دخل يسرق ذهب. ام ايه نام
1: ام ايه
0: نام وصاحب البيت صوره. واقعه سرقه غريبه جدا حصلت في الهند قلبت السوشيال ميديا ضحك بعد ما حرامي اقتحم بيت عشان يسرق الحاجات الغاليه اللي فيه. نام جوه البيت وهو لسه شايل المجوهرات المسروقه. حلو. وعلى حسب اللي اتقال في الصحف الهنديه الراجل اللي بيتقال انه من نفس المنطقه دخل البيت بهدف السرقه وفتش الغرف وفتح الدولاب واخد المجوهرات الذهب. لكن اللي بدل ما يهرب بقى قال ايه يقيل على السرير شويه، يعني دخل نام على السرير فاهم. وفعلا نام واصحاب البيت اكتشفوا اللي حصل لما رجعوا لقوا حاجاتهم متبعتره والدولاب متبهدل ومتاخد منه حاجات. وفيديوهات بقى متداوله على السوشيال ميديا بينت الحرامي وهو نايم على ارضيه هنا قايلين ارضيه البيت، والعيله لقت المجوهرات المسروقه معاه. بدل ما يصحوه على طول صوروا المشهد الغريب وبعدين بلغوا الشرطه والشرطه وصلت وبعد كده قدرت ان هي تقبض
1: تمسك الحرامي.
0: وعلى حسب الادعاءات المتهم كان تحت تاثير يعني مخدر وقت ما دخل البيت والشرطه سجلت القضيه وفعلا بدات التحقيق وصوروا لاصحاب البيت صوروها له ونزلوها على السوشيال ميديا عادي جدا. بس الراجل اتقفش. مشغول في ايه يا مروان؟
1: طيب على العموم يا يارا وقتنا انتهى.
0: مشغول في ايه؟ مخبي ايه جنبك؟
1: وقتنا انتهى. ان شاء الله
0: إيه
1: احنا هنبقى معاكم يوم الاحد الجاي.
0: سرقت من الاستوديو.
1: سرقت ايه؟ السيرفرات حطيتها في جيبي.
0: سرقت سلك؟
1: سرافر. سرافر.
0: ما تسرقش سلك.
1: سلك سلكه. هنبقى معاكم ان شاء الله يوم الاحد، بكره هيبقى معاكم دينا وموني. فمعاكم
0: انا اجازه على فكره الاسبوع الجاي. هبعت لكم مروان لوحده. لو في حاجه انتوا عارفين ايميل البرنامج
1: بوكس.
0: يوم جميل عليكم، ويك اند جميل، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي, باي.
3: أهم 3 حاجات وانت بتشتري ذهب. أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة
2: يا سلام والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت وهم مش سمعين ولا أي حاجة
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم
2: آه طبعا عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة
1: عشان الوقت بفلوس
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة
1: بدأنا الضرب تحت الحزام
2: الحقيقة بتوجع
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص
1: لأننا مختلفين
2: مختلفين جدا
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة
1: أنا أحمد الهوان
2: وأنا يمنى
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
4: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.
2: وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة.
1: وزير الخارجية استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.
1: رئيس الوزراء يتابع تطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادتها بالإسكندرية.
1: غدا إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد.
2: وزير التعليم العالي يؤكد زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات.
1: وزير التعليم يعلن توفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب من مختلف محافظات مصر.
2: الكويت تطلق رحلاتها إلى أسوان من 25 من أكتوبر القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا.
1: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي وبعتذر على يعني العطل الفني السريع اللي حصل من دقايق, لكن احنا بنرجع تاني موجودين معاكم على الهواء, كل حاجة زبطت وكل حاجة زي الفل. يا رب تكونوا كويسين, يا رب تكونوا بخير. معاكم جيهان عبدالله على الهواء لحد الساعة الساعة كام. حد فاكر لحد الساعة كام؟ حد عارف؟ حد يقول لنا اي حاجة؟ مش حد الساعة 8 اكيد. شاركوا معنا وبعتولنا من خلال الواتساب على 0155 5955106. واضح النهارده انه يوم التهنيج العالمي. هتبعتوا لنا ايه بقى على الواتساب؟ هتبعتوا لنا اسم اغنيه بتحبوها, اسم نجم بتحبوه, اسمكم اللي انتوا بتحبوه بقى, ثلاث حاجات بتحبوها النهارده زي تريبل زيرو كده. اسم اغنيه بتحبوها, واسم نجم بتحبوه, واسمكم اللي انتوا بتحبوه في برنامج بتحبوه على نجوم اف ام بتحبوها. وحاجه بقت سكر خالص, سكر زي السكر. هنبدا برقم 7 معانا النهارده, وهي لعبه الايام لليسا. تراجعت معانا الاغنيه ولسه محققه نجاحات ولسه مستمره ولسه حابينها وبتطلبوها, وبعد كده بنشارك تباعا 6-5-4-3-2-1 وفقر 3-1 في النص. في انتظار مشاركاتكم, ابعتوا وشاركوا وخلي في بيننا لغه حوار رايحه جايه. قولوا لنا تسمعونا منين ومن اي مكان, يعني من اي مكان ومع مين, والنهارده تفاصيل اليوم لو كان في حاجه مختلفه حاجه لطيفه برضو يا ريت لو تشاركوا معانا واحنا بندردش على الهواء.

عمر تحياتي ليك وبشكرك على المسج اللي انت بعتها، وبيختار معانا اغنية بلاط الحب اللي تامر عاشور. احنا مشاركة معانا اغنية جدع، كانت معانا مرايه الحب الفترة، بس واضح كده ان جدع بقت اجمد سنة فاخدت مكان مرايه الحب. تغييرات بقولنا زي في فصل الصيف ده سريعة حبتين. مساء الخير، شكرا والله العظيم، يعني التعليقات اللطيفة دي الحقيقة بتفرق معانا. احمد صديق بيختار معانا اغنية نبيل، تحياتي شكرا يا أحمد. أيمن، في حاجة معينة بخصوص الحسد يا أيمن مش فاهمها، يا ريت لو تبعت لنا. في كمان الأغنية اللي بحبها هي لحمائي، ده عبد الغني. في كمان آلاء، الحقيقة النهاردة لأول مرة أسمع البرنامج راديو والهوا جميل وروقان ومبسوطة ومصحصحة، يا رب دايما بنحبك تكوني على طول مصحصحة كده ومظبطة كل حاجة زي الفل. طيب في إيناس بوجهلك برضو تحية، وبنكمل ونوصل لرقم 6 معانا النهاردة، وهي أغنية جدع لتامر عاشور، اسمعها وراجعين.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنكمل مجموعة من المسجز اللي جات لنا. اسراء، ازيك يا اسراء؟ عاملة ايه؟ بعتها بتختار اغنية جدك لعمرو دياب، بعت لها فوت. تحياتي، شكرا على المشاركة. في عايزين نسمع حاجة لمنير، وقولي محمد صدقي جوزي انه وحشني قوي ورب يرجع بالسلامة، ربنا يرجعه بألف سلامة يا رب. فقرة تلاتة الواحد لعسيلي، ودي الاء. وفي كمان مطلوب مننا انا بخاف. اوكي ماشي ايمن، شكرا على الاهتمام، شكلك حلو. شكرا، ميرسي على التعليق اللطيف. تحياتي للناس اللي متابعانا من خلال نجوم اف ام تي في. ممكن احمد زعيم او باتشان، فقرة تلاتة الواحد من رانا. ممكن جنات حب امتلاك من مايار لفقرة تلاتة الواحد. في اختيارات مختلفة، فكروا اخر كلام عايزين تسمعوا مين. تامر حسني تلاتة الواحد، واغنية معاك لعمرو دياب. احنا معانا جيت لك هي اللي مشاركة معانا النهاردة، فبنكمل وبنوصل لرقم خمسة، أغنية المركز الخامس معانا النهاردة. تعالوا نشوف لمين، لأحمد سعد. يا ولا يا ولا رقم خمسة نسمعها دلوقتي، وفي انتظار تبعتوا آخر كلام اختياركم لنجم تلاتة الواحد. هيكون مين النهاردة نجم مش مشارك معانا في السباق؟ مين من الأسماء المقترحة؟ في اقتراحات لأسماء كتير، وفي فنانين كتير بعتوا بيها مسجز النهاردة، زي زعيم، جنات، باتشان، عسيلي، كذا حد الحقيقة، تامر كمان، فشيرين، ومحمد منير، وشامي من ضمن برضو الأسماء. لكن كمان ده أي هيكون في اختيار أكيد أكتر أو إجماع أكبر على اسم حد معين. ما تنسوش تختاروا الأغاني وانتوا بتبعتوا مسج فيها اسم النجم.

يا ولا يا ولا في المركز الخامس ولسه في فرصة تختاروا معانا آخر كلام آخر اختيار النجم فقرة 3-1 و بسمعكم الأردن طبعا بحب عمرو دياب تحياتي تشريف عايزة أمسي على مراتي ابني نوح علشان سامعينك دلوقتي أهلا وسهلا تحياتي بالأسرة كلها في فقرة 3-1 متابعك على طول وفاء اليمين بقى فقرة 3-1 الشامي في كمان مسج و فوتس معظمها فوتس الاغنيات اللي موجوده معانا الواد قلب بيوجعه مطلوبه مننا وعفوت لعمرو دياب من جديد لسه في انتظار اخر كلام لفوت لنجم يشارك معانا فقره 3-1 النهارده مستنيينكم تختاروا اختاروا ابعتوا بقى على الواتساب على 0155955106 ليجاسي ومروان بابلو شفت كلام

يلا بينا نسمع عسيلي فقرة 3-1 النهاردة. هنبدأ بأول أغنية معانا وهي أخيرا العسيلي وصابرين نجيلي وفي انتظار أغنيتين تانيين بتحبوهم عايزين يشاركوا معانا النهاردة من خلال لما تبعتوا اسم الأغنية على الواتساب على 015-5955-1006. ابعتوا اختيارات ونشوف أنهي أكتر اختيارات.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر. اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقره 3 الواحد اللي عسيلي النهارده وباقي معانا اغنيه ثالثه. الاغنيه اللي موجوده معانا دلوقتي هي عمك وعم عمك، هنسمعها، لكن فاضل معانا واحده ثالثه اخيره. مطلوب مننا بقى كذا حاجه يا ناس، واختراع وحبيبي وابن حبيبي وفستان.

الفستان الابيض وايه تاني ايه تاني ايه تاني، في حاجة تانية؟ لو في حاجة تانية قولولنا عليها وابعتوا وشاركوا من خلال الواتساب، لسه في فرصة تختاروا اختيار مؤكد للاغنية التالتة والاخيرة لمحمود العسيلي النهاردة في اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

وانت كان بيدي الاغنيه الثالثه والاخيره لعسيلي النهارده فقره ثلاثه لواحد، ومطلوب مننا بقى كذا حاجه، لولا البنات وحبيبي وابن حبيبي، وشكرا جزيلا وتحياتي للناس اللي متابعه مبسوطه. مي شكرا جنبي وتتفرج، تحياتي ليكي ولوالدتك طبعا تحيه كبيره جدا. سعيده بالمسج بتاعتكم في اختراع في كذا اغنيه كانت تطلبوا مننا، لكن طبعا زي ما انتم عارفين احنا بيكون معنا ثلاث اغنيات بس، اكيد على نجوم اف ام تبعنا يكون في اغنيات تانية لعسيلي. رقم ثلاثة معنا النهارده، بنرجع تاني للسباق وباقي معانا الثلاث اغنيات الجامدين جدا عندنا النهارده. اغنيه وحدي رقم ثلاثة، في انتظار مشاركاتكم الاخيره في الحلقه على الواتساب على 0155955106.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الخطينة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على x.com/nogumfm. أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة إليسا لعبة الأيام.
2: وش علينا يا دنيا، رحنا استوينا يا دنيا، ما تحس بينا.
1: ستة تامر عاشور جدع. أحمد سعد يا ولا يا ولا. أربعة مروان بابلو ولاجسي شفت كلام. ثلاثة كايروكي وحدي. عمرو دياب جيت لي.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده. دقيق هيكون موجود معاكم احمد مراد وحلقه جديده من التوليفه. تابعونا من الساعه 8 لحد الساعه 10. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد. يوم لطيف جميل. اسمعوا مزيكا وابعتوا فوتس الاغنيه اللي بتحبوها واستمتعوا بقيه برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعه. سيبكم مع رقم واحد معانا النهارده تامر حسني في المركز الاول واغنيه الف كرني. اشوفكم على خير.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا.
2: وزير الخارجية ونظير الصومالية يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة.
1: وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ويؤكد أهمية دعم جهود تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.
1: دكتور مصطفى مدبولي يتابع موقف تطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادتها بالإسكندرية.
1: غدا أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لقبول الجامعات والمعاهد.
2: وزير التعليم العالي يؤكد زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات.
1: وزير التعليم يعلن توفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب من مختلف محافظات مصر.
2: الكويت تطلق رحلاتها إلى أسوان من 25 من أكتوبر القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا.
1: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: كبني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جي معاكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، وحشتوني جدا جدا. انتوا عارفين لما بقعد اركز كده في العالم اللي احنا عايشين فيه، اكتر حاجة بتسترع انتباهي حاجتين متناقضين جدا. رقم واحد، الكون الواسع حوالينا والصمت اللي فيه. يعني مثلا النهاردة في نظرية في العلوم الفلك، انا بحب جدا اقرا في الفضاء، يعني بغض النظر عن الكتابة والشغل بتاعي، انا ده مجال بيجذبني بشكل استثنائي، ما بين الكواكب والنجوم والمجرات وهكذا. بعدين قابلتني نظرية خلتني افكر كتير قوي. النظرية دي بيقول لك، النظرية اسمها نظرية الصمت، كان اتكلم فيها عالم فيزيائي مشهور قوي اسمه فانيمان، والراجل ده قال ايه، هو اللي حكاها مش هو اللي عاملها يعني، بس في كتابه يعني فانيمان بيقول ايه، بيقول انه الصمت اللي حوالينا في الكواكب ده شيء مخيف جدا جدا، لانه يا اما صمت ناتج على ان كله مات ما فضلش غيرنا، يا اما صمت بيقول ان احنا بداية شيء ولسه هيجي. الرعب الاكتر هو العنصر الثالث بقى، انه قال ده قال ايه، قال يمكن يكون الصمت ده كله مستخبي مش عايز يعلن عن نفسه، لان في شيء كبير قوي ممكن يكون بيخوف فمحدش عايز يعلن عن نفسه خالص، ومنك انكلودينج انه يقدر يقول هنا ان سذاجة الكرة الارضية هي اللي مخليها النهاردة بتحاول تطلع صواريخ وحاجات وبتاعه بتشيل لنفسها بشكل ما، ويمكن يكون ده من اكبر الاخطار اللي ممكن نتعرض لها. الثلاث احتمالات يخلوا بني ادم يفكر تفكير رهيب، خاصة الأولاني على فكرة. يعني فكرة النهاردة أن البني آدم يجد أنه ممكن يكون هو آخر حد موجود، ده معناه أن اللي قبلك كله مات أو اندثر بطريقة ما، فده معناه أنه في نوع من الدورة الكونية اللي ممكن تخلي البني آدم يعني في سايكل معين وهيخلص وهكذا. طبعا الموت علينا حق وكل حاجة، بس طبعا لازم نفكر إحنا ليس في لوحدنا في الكون، هم راحوا فين؟ طيب معقولة مجوش لسه؟ معقولة احنا بس اللي في كل الاتساع ده؟ اذا الانسان خد مركبة فضاء وقرر يروح لأقرب مجرة هياخد ملايين السنين، يعني يستحيل يوصل لها وهو حي، مش ممكن يعني. فولا ولو مش بسرعة الضوء مش هيوصل برضو، يعني الضوء نفسه بياخد 400 سنة ضوئية و400 ألف سنة ضوئية ومليون سنة ضوئية، برضو مش هيعيش. اذا احنا في أزمة غريبة جدا من التفكير في الحتة دي. اللي بيسترعي انتباهي اللي على الجانب الآخر، بنزل بقى للمايكرو مايكرو، بنزل لدماغ البني آدم للخلف الجبهة كده، المنطقة الأمامية لدماغ البني آدم، وبكتشف ان الألغاز اللي فيها ما تقلش روعة وغموض عن اللي بيحصل في الفضاء اللي حواليا. فالأسئلة بتطرح طبعا كتير قوي، وبعدين بلاقي انه انا اكتر حاجة بتبسطني لما اروح لألاقي كتاب في علم الاجتماع يبتدي يتكلم. وانا زمان كنت اسمع كلمه علم الاجتماع دي وانا في المدرسه، اقول اجتماع ايه يعني، ايه علم الاجتماع ده؟ وبعدين حظي ان انا رحت داخل علمي مش ادبي، مع ان انا راجل عايز اكتب جدا، او دلوقتي بكتب، بس كنت زمان طبعا ما كانش عندي اي تخيل ان انا هكتب. انا لغايه سنه 2007 يناير 2007 يعني لغايه يوم 7 يناير 2007 انا ما بقررتش خالص ان انا افكر اكتب. يعني بحلول فبراير 2007 انا كنت بدات اكتب، يعني في لهذه الدرجه الموضوع كان سريع معايا جدا. فاللي حصل كالاتي، ان طبعا الاسئله بتكبر قوي، فبروح اشوف علم الاجتماع اللي بقول لكم عليه، ويا ريتني درسته في ادبي، بس يمكن لما دخلت علمي خلاني افتح لعلوم اكتر انا محتاجها دلوقتي اكتر من اني ما كنتش اقدر اخدها ابدا. يعني الادبي برضو جماله ان انا اقدر احصله من بره، بس ما حدش بيعرف يروح حصل الفيزياء والكيمياء والاحياء من بره، صعبه شويه، والرياضيات بالذات اللي طبعا زعلتني امس لما جامد وانا متذكر، يعني مخي مش راضي خالص، ما بيهنج مع الرياضيات خالص يعني. المهم فلما قعدت اذاكر الفكره بتاعت انه علم النفس والمنطقه بتاعت فهم دماغ الانسان وعلم الاجتماع وسلوك الانسان، اكتشفت ان في حاجات كتير قوي احنا بنعملها ما نعرفش عامل ازاي. فانا مهمتي ان انا النهارده ادور عليها، اتساءل الاول، افك الغموض ده بكتاب، ارشح لكم كتاب واحاول افتح لكم الموضوع واقول لكم وجهه نظري اللي ممكن تساعدكم ان انتم تقروا بعض الحاجات المفيده. طيب السؤال مثلا زي اللي انا هقوله، اسئله بسيطه جدا يعني، واحنا بنسمع اغاني حزينه ليه واحنا اصلا مش زعلانين ولا حزنانين ولا في جرح في حياتنا؟ ده احنا فله، بس بنسمع الحزين ونتاثر ويا الله وبتاع. ليه بندفع فلوس عشان نتفرج على فيلم يخوفنا؟ يعني نبقى رايحين كده ويقول لك انا مرعوب، لا انا خايف جدا، هغمض عيني، انا مش هتفرج، انا رايح وسط اصحابي عشان ما اخافش، هروحوا سينما، لا بس. طب انت بتعمل كده ليه؟ احيانا ليه بنعرف نفتكر قوي علاقات انتهت وبتوجعنا؟ يعني ليه بنقعد نسترجع علاقة انتهت؟ طب ما هي كانت بتوجعك وخلصت. يعني انت لو دخلت عملت عملية جراحية فالغرز وجعك فالغرز خلصت فراحت في داهية، فيلا ننبسط بقى. طب احنا ليه بنسترجعها؟ ليه بنحتفظ بصور اشخاص مشوا من حياتنا؟ ليه ممكن نضحك واحنا بنحكي عن موقف كان مؤلم جدا؟ نيجي نحكيه كده وقعت في البلاعه واتقفلت عليا البلاعه 3 ايام وكنت باكل صراصير، وبتحكيها كده وانت سعيد جدا يعني، فايه اللي حضرتك وكنت في الصحراء تايه وبتشربت البول بتاعي ايه يعني؟ ازاي بتحكيها بالسعاده دي؟ ليه الناس تحب الافلام الرعب؟ بعضهم بيدور على افلام فيها بوكا كمان. اسئله كتير قوي. بنحب الالم ساعات على فكره، يعني في ألم معين احنا بنحبه، ألم جسدي وألم نفسي، ساعات بنبقى بنسعى له مش بنهرب منه. فأسئلة كتير قوي خلتنا نفكر ازاي ممكن ندور على الإجابات، والإجابات دي طبعا ممكن تطرح لنا معرفة تانية عن نفسنا. فقعدت اجمع من كذا كتاب بعض الحاجات، وأول حاجة طبعا بدأت افكر فيها هو ان الإنسان بيدور على الألم. ده مصطلح لازم نفكر فيه كويس قوي، ان احنا متخيلينها طول الوقت بنهرب منه، لكنه يصف استمتاع الانسان بمشاعر الحزن والخوف والتوتر بشكل ما، بشكل مازوخي. مازوخي يعني مصطلح طبعا ظهر في رواية قديمة واصبح مرادف ان البطل بيحب يعذب نفسه، فاذا دي اصبحت صفة من صفات الانسان، هو ساعات بعض الناس تحب تعذب نفسها. انا ليه اصدقاء كتير والله اقعد معاهم كده ويحكي حاجة خلصت وماتت وقعد اقول له ما هي مشيت او خلاص هتمشي او ده الحل على فكرة هو وبتاع، يقعد يعني يعيد ويزيد ويعجن في العجين ومش عايز يخرج من دايرة الأحزان الرهيبة اللي جواه. مهما حاولت تحلله أي حاجة هو يعني هو عايز يحط دماغه جوه حلة المحشي البايظ بس مش أكتر يعني. فكنت الأول بستغرب وببعد وهكذا، لازلت ببعد يعني ما بقدرش أتحمل قوي المنطقة دي. لكن هو ليه الوجع الاختياري وده ليه جاي بإرادتنا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الحلقة. وطبعا هنتكلم على أفلام الرعب وهنتكلم عن ملاهي وهنتكلم على الحاجات الحراقه وهنتكلم عن علم النفس وهنجاوب اسئله كتير قوي عندنا احنا مش عارفين احنا بنعملها ليه. فاستعدوا لبعض الاجابات الغريبه يعني. نسمع اغنيه ونرجع تاني نكمل.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: للسماء التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أسئلة كتير طبعا بنطرحها النهاردة في الحلقة بتاعتنا وكلها متعلقة بحاجات بنعملها كل يوم، زي ان احنا ليه بندخل افلام رعب واحنا عارفين انها رعب وبنخاف منها بس بندخلها، ليه بنتألم من علاقات قديمة نقعد نستعيدها ونكرها وناكلها ونعمل زي بالظبط الخروف كده يرجع الحاجة على المخدة وياكلها تاني عشان يهضمها تاني، يعني بنعمل ايه بالظبط؟ ليه بندخل ملاهي ونعرق ونتعب ونركب رولر كوستر وننزل تاني كده ونحس ان الدنيا تمام؟ فبيقولك ده ظاهرة اسمها سيف بين، يعني الألم الآمن. ايه الألم الآمن ده؟ بيقولك النهاردة الأفلام الحزينة والرعب، مشاهدة فيلم يجعلك تبكي بحرقة وتجلس على الأريكة كده وانت متضايق جدا بس انت آمن على الأريكة، لما بتسمع أغنية كئيبة فالشجن يجيلك والزعل بس انت قاعد برضو في منطقة ان انت بعيد عن المرمى بتاع الألم ده. والألعاب بتاعة الملاهي برضو بنركبها بس في حزام أمان موجود، والأطعمة الحارة بناخدها بس أنا جنبي فيه عيش وفيه حاجات وبتاع وأنا في الآخر مش هتسمم لأن أنا بس بتلسع وخلاص. الإنسان بيحب الخطر؟ هل الإنسان بيحب يمشي على الحافة دايما في حياته؟ ده هنعرفه بمنتهى البساطة لو فكرنا بالطريقة دي. بيقولك نحن لا نستمتع بالألم نفسه ولكن بالتناقض بين الألم والأمان. يعني إيه؟ يعني مخ بيعرف أن التجربة دي مؤلمة مخيفة بس عارف نفس الوقت أن وجود شيء بينتزعه من التجربة دي، لو حب زرار هيدوسه فالتجربة تنتهي، هيشرب مية فالشطة تروح، هيقوم من على الفيلم ومتأكد أنه جوه السينما بس هيتفرج على الاغنيه او يسمع الاغنيه الحزينه، هو عارف ان هو مراته نايمه في البيت ما فيش حاجه، هو بس الاغنيه الحزينه بتخليه بس يحس ان الدنيا تمام. العنصر ده مهم قوي لبني ادم، انه في لحظه تحكم، انا قادر اتحكم في الموضوع. مشاهده فيلم رعب وانت قادر على ايقافه في اي لحظه ده شيء بيخليك قابل ان انت تتفرج عليه بل هتستمتع بيه بشكل كبير. مخ بيتعامل مع الحزن باعتباره تجربه جماليه. يعني ايه؟ نختار الاغنيه اللي فيها البكاء، الحاجة اللي بتحطمنا عاطفيا، لان فيها جمال، هي بتطلع مننا حاجة احنا ما نعرفهاش خالص، بتطلع مشاعر يمكن احنا محتقنين في حاجة في شغلنا في حياتنا بس محتاجين جدا الشيء اللي طلعنا من ده واحنا مش عارفين يطلع منه ازاي. انا اشهد على تجربة، مثلا كان في زميلة ليا في المدرسة وانا صغير جدا وبعدين والدها توفى، فانا متذكر جدا ان قعدت عيط اكتر منها، يعني عياط هستيري زعلان جدا وما كنتش معجب بيها والله، عادي زميلتي صاحبتي جدا بس قعدت عيط لغايه بالليل وانا مش كده، يعني اكتشفت ان في مشكله تانية. انا ما بعتش عشان الموضوع ده، انا بعت عشان حاجات كتير قوي بس كنت محتاج يعني فتيل تفجير حلو اقدر ان انا يفجر كل الحزن اللي جوايا ده ويطلعه مني، فيمكن ده كان الموضوع. الامان كمان لما بيبقى موجود فوق الالم، لما بيركب فوق الالم بيعمل ايه؟ بيمنحنا فرصه نجرب مشاعر قويه من غير ما ندفع ثمنها. يعني برضو في الاخر الانسان لما يدخل تجربه وقلبه يتكسر زي بالظبط ما يركب عربيه سريعه وتتقلب بيه، زي ما يشوف فيلم بيدور عن مخدرات وما يشمش مخدرات، زي ما يجرب انه يقتل او يتضرب عليه نار وهو مش هيحصل له ده، فده فرصه جيده جدا تشبه احساس الانسان مع الافلام والروايات انه بيجرب الشيء بس في نفس الوقت هو ما بياخدش التجربه دي لدرجه ان هو يتالم الالم الحقيقي ولكن الم فيك، يعني اقتراب من الخطر. وهنعرف كمان شويه الاقتراب من الخطر الدفء بتاع النار ده بيودينا لفين. ساعات بنروح لحاجات بتؤلمنا لانها اكثر امانا من اللي ممكن كمان ما نقدرش نسيطر عليه. يعني ساعات لو انت النهارده رايح على حاجه عارف انها بتوجعك قوي بس هي ارحم من حاجه انت مش قادر تسيطر عليها، يعني ما تقدرش تسيطر على قلبك لو حب او لو اتكسر، ما تقدرش تسيطر على دماغك لو دخل فيها كيمياء مخدرات او حاجه. فاذا انت النهارده لما تجرب المها بدون ما بتجرب الحاجه نفسها ده شويه بيعمل نوع من انواع الحب المغامره. والرعب طبعا شيء لازم نعرف ان هو الوحش اللي على الشاشه ده جسمك بيتصرف بكل ضربات القلب السريعه، العضلات بتتوتر، الانتباه والارتفاع بتاع الانتباه بيعلى جدا، ادرينالين جامد قوي بيتضخ في الدم، في كميه رش جامد قوي، في عرق، في كل حاجه تأذي اللحظه بتاعت ادراك الامان، فتتحول كل الحاجات دي الى ارتياح ومتعه. ما هو بعد ما نطلع قمه جبل ورجلينا توجعنا جدا النزول ألذ، بعد ما نعوم واحنا خايفين جدا ونطلع البر وننام على ظهرنا على الرمل، النومة دي أحلى نومة على فكرة. إذن الإنسان دايما عشان يصل إلى الشيء اللي بيحبه ساعات بيضطر إن هو يعني ينزل جامد قوي قوي عشان يعرف يطلع كويس قوي، أو بمعنى أصح يتعب يعرق عشان يحس بالإحساس بالمتعة. والموضوع ده مش بس في المشاعر بس الخاصة باللي جوه البني آدم، بيقولك إنه أنت النهاردة الأطعمة الحارة مثلا لما تاكلها، التمارين الرياضية الشاقة، الساونا، ألعاب ملاهي، كل المغامرات اللي بتحصل دي بتعمل تجربة إحساس قوي ومزعج جدا في بيئة احنا عارفين انها امان، فلذلك احنا بنضحك بهستيريا، بنصرخ، بنبربر، بنعيط، بنعرق، بس في الاخر بيبقى في ابتسامه غريبه، لان ده اللي بيحصل. النهارده الدماغ بتكافئنا على اننا خرجنا من المشكله. يعني بتعمل ايه؟ الخطر اللي موجود ده مش حي، فالاوتوماتيك على طول يبتدي يتفرز السيراتونين والاندروفين والدوبامين اللي هم بيبتدوا يعملوا حاله رشوه للجسم كله عشان يقول له اهدى، انت تمام على فكره، ما تقلقش. سعاده غامره وحكايات بعد كده لكل الناس، وتحكيها بفضل وبلذاذة، وبتقعد تقول لهم قد ايه انا جامد، وان انا عديت، وقد ايه كان صعب بس انا حصل لي، بس انا قدرت امر، وهكذا. ده معناه انه الشعور بتاع الراحه والنشوه طغى على كل شيء. تعال ناخد مثال هيفهمنا كل ده بشكل اكبر قوي. الست النهارده وهي حامل 9 شهور بيبقى يعني بتبقى تعبانه جدا، وبعدين بتيجي في لحظه الولاده بيبقى الالم مريع مش طبيعي، لا تتحمله الرجال على فكره. يعني الم الست في الولاده والطلق من اول الطلق لغايه نزول الطفل ده الم، لو جه الشخص، لو جه الراجل بيلعب كمال اجسام هينهار عصبيا. احنا كوكو جدا بالنسبه لتحمل الالم، الستات عندهم القدره دي بشكل اكبر مننا بكتير. طيب اول ما الست تحمل، تخيلوا جه حد كده قال لها ايه، ست الكل مش هنخاوي حماده بقى، احنا جبنا حماده، نجيب بقى اخت حماده، وهي لسه طلق، يعني لسه بيسخنوا المغات. المغات دي اللي هي السائل اللي هو اخضر اللي هو ما بيبردش، يعني اللافا بتاعت البركان بتبرد. المغات بتفضل تلسع لمدة 8 ايام قدام، تفضل سخنة 8 ايام، وده شيء بيدر اللبن، فالست بتاخده. ده للجيل الجديد، انا بتكلم عشان الجيل الجديد طبعا. طيب لو احنا الست وهي حامل كده جاي واحدة قالت لها بقول لك ايه، ما لازم تخاوي حمادة، هتقوم ضربها بالقلم على وشها. 9 شهور بالظبط، لا الست بتفكر تجيب اخ الحمادة بالفعل. الالم ده ما خلكيش تفكري، الجمال اللي بعد الالم والريليف اللي حصل بعد الالم، وان انا بعد ما همت وعرقت وتعبت وهكذا، ومسكت الطفل في ايدي ورضعته وطمنت عليه وبدا يكبر قدامي وبدا يضحك في وشي، اوتوماتيك المكافاه الرهيبه دي بتخلي الست تخلف 6 عيال كمان. هي دي بالظبط نفس الفكره بس على مستوى سكيل ابسط شويه. تعالوا ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا مع الالم والحزن، وحاول نفهم نفسنا من خلال اسئله اساسيه لطفل يعني شغوف بانه يعرف. يعني يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على رغبة الإنسان الشديدة في إنه يحزن ويتألم ويبقى بيدخل في حتة كده مظلمة وهو تمام على فكرة ما عندوش أزمة في ده خالص. وده سلوك غريب لأن المفروض الإنسان بطبيعته العادي يعني إنه يتجنب الألم. فتعالوا نروح لتجربة علم نفس اتعملت. دكتور اسمه بول روزين وفريقه عملوا تجربة بيقولك ليه الإنسان النهاردة بيستمتع بحاجة جسمه أصلا بيقوله اهرب منها. ودرسوا 29 تجربة منها الأكل الحراق والموسيقى الحزينة وأفلام حزينة وإرهاق بدني رولر كوستر بتاع الملاهي واشمئزاز وألم وهكذا. فاكتشفوا أن النتائج غريبة جدا. قالك 64% قالوا أن الرولر كوستر هي أعلى وألذ حاجة ممكن تحصل في حياتنا إحنا بنستمتع بها جدا. 64% قالوا أنه الأكل الحراق بنحبه قوي. 58% الإحساس بالإرهاق بعد مجهود. والمفاجأة أن 55% يعني نسبة مش قليلة الموسيقى الحزينة. يعني قد ايه الموضوع ده مهم قوي. لكن الرقم اللي كان غريب ان طبعا رولر كوستر نفسه قالك ان ده المفضل بالنسبة لنا والنسبة دي ارتفعت 82% لناس اصلا بتحب الرولر كوستر. يعني اصبح الموضوع كمان ايه مش مجرد ناس عادية, لا في ناس متخصصة وما بيقولك دي اجمل لعبة حصلت في الدنيا. الانسان بيجري بسرعة عالية جدا مربوط وبيجري بسرعة اكبر من حياته وبالنسبة له دي مفاجأة كبيرة لجسمه. فطبعا الناس دفعت فلوس عشان تقف في الطبيب وتركب آلة تعورهم وتخوفهم نفسيا يعني. في الآخر ده أجمل حاجة بيعملوها. هو بيقول هنا النهاردة يعني ده السيف بين ده شيء مؤلم لذيذ. جابوا كمان تجربة اسمها أنه جابوا حوالي 8 أشخاص حطوهم جوه أجهزة MRI أو FMRI اللي هي MRI الجديدة والمقطعية الجديدة اللي بتقدر تقيس المخ في كل لحظة بيتحرك ازاي. وقدروا ان هم يقنعوهم يقعدوا في الجهاز ده ونشروا لهم صور وده موجود

فكرة الدراسة دي موجود في مجلة منشورة في مجلة اسمها PNAS، دي مجلة مشهورة قوي في الدراسات العلمية دي. وبيقولوا النهاردة الناس اللي اتمرت بانفصال عاطفي ومعهم إكسات وناس زعلوا منهم وفصلوا عاطفيا، جابوا صور الإكسات وخلوهم جوه الجهاز يشوفوا صور الإكسات، واكتشفوا أن المناطق المرتبطة بالجانب العاطفي للألم ظهر استجابات رهيبة مكونة إحساس ألم جسدي لمجرد هم شافوا بس اللي بيحصل من عينين الناس، وشافوا قد ايه الألم الجسدي حصل والنفسي بسبب ان هم شافوا صورة الإكس. انا حاسس ان قلبي بيوجعني، ده كلمة اتقالت على كل الموجودين، لانه في الاخر ده احساس مش رومانسي بس، ده عصبي وفي ألم شديد في الجسد بسبب ان النهاردة الانسان ده يعني دخل في تجربة عاطفية قد ايه انها فيزيكالي بدأت تأثر عليه. وعلى فكرة في البروكن هارت سيندروم، ده شيء موجود على مستوى العالم، لو كتبنا بروكن هارت ديسيز او سيندروم، ده عبارة عن ناس بتدخل تجربة عاطفية وتخرج مكسورة القلب وبيكمل حياتها غلط والدنيا بتبوظ وبيموتوا. يعني ده شيء من الرفض اللي حصل بشكل كبير، الجسم نفسه مش موافق. وطبعا ده الاغرب ان مسكن الالم عمل تأثير على الم الرفض الاجتماعي، يعني النهاردة هو عندهم رفض اجتماعي كامل فخدوا مسكنات وبتاع فهديوا شوية، ده معناه ان الشيء انتقل من العاطفة الى الفيزياء الى الجسد، والجسد كمان تأثر بالتجربة ان هو ياخد مسكن فيهدى فيروح في حتة تانية. الدراسة دي طبعا اتعمل منها كذا تجربة بيومية لمدة 3 أسابيع، والناس خدت الـ يعني انتيدوت عشان خاطر يبطلوا انخفاض للمشاعر بتاعت الألم دي، هدوها وبمرور الوقت بدأ الألم يهدى، الاستجابات بدأت تهدى لأن هم يعني بدأوا ياخدوا مسكن. بعد شوية الاستجابة للرفض دي بدأت تعلى تاني ويحصل ضيق تاني، والإنسان برضو مش قادر يخرج من التجربة. والفيلم الغريب اللي حصل ده، إن لو حد خد باراسيتامول ما كمادة عشان حبيبته سابته، ده بيشيل وجع الفراق بشكل ما، يعني اكتشفوا ان ده ممكن انسان يحصل له يعني شيء من الريليف، ان هو لما بياخد الالم النفسي ده ممكن شويه المسكن ياثر عليه، وان كان مش 100% ولكن ممكن يخففه الى 20% ولا حاجه. ف ده خلينا نفكر 100 مره احنا بنعمل ايه، يعني احنا ايه اصلا، يعني احنا بنستمتع بالحزن كمان. الحزن في حد ذاته شعور مؤلم جدا، محدش بيحبه ابدا، مفروض ان كلنا بنهرب منه، بس احيانا بنختار اغنيه حزينه، فيلم ماساوي عن بطوله حرب وناس ماتت في الحرب، ومحدش مات في الحرب تبعنا، بس هنحزن هنزعل هنتاثر. اولا الانسان يتوحد وبيحصل له حاله انه بيحط نفسه مطرح البني ادم، ويحصل له توحد وتماهي ما بين جسمي وجسم الشخص اللي على الشاشه، وتخيل ان انا هو وحط نفسي مكانه وتنتقل لي المشاعر من الشاشه الى جسمي وابتدي احس بيها. الحزن طبعا بيسمح للشعور ان هو نحس اخر درجات الشعور بالحزن، لانه على فكره هو شعور لو جردناه من فكره ان هو وحش جدا بالنسبه لنا، هو في الاخر هو شعور صعب جدا حد يوصل له غير بعد مراحل كبيره او من كسر القلب والفقد، مش كل الناس تقدر تتعرض له بالشكل ده. فطبعا الاغنيه الحزينه بتودينا للمنطقه دي وتخلينا نزورها زي الملاهي كده بالظبط. يعني اللعبه لعبه ملاهي يا احمد، يعني اللعبه لعبه ان انا عايز ادخل اجرب حاجه. طب ما احنا بندخل بيت رعب عشان نخاف، وبنبص على المرايات اللي بتتخنا ومرايات تانية بترفعنا قوي، بنضحك بس ده لو حصل بجد هنخاف. رولر كوستر اسرع من تخيلاتنا، مش حلو ان احنا نعمله في الحياه العاديه، هنعمل حادثه، بس في رولر كوستر بنخاف بقدر. احنا بنحاول نعيش الشعور، ده معناه ان احنا مدمنين شعور، يعني مدمنين هرمونات، يعني الانسان كلب هرمونات، هو بياخد مخدر، بياخد اي انتشاء في حياته، بيحاول ينجح عشان في كيمياء معينه بتضرب في المخ فبتبسطه وتدلعه بمنتهى البساطه. يعني الحزن كمان وسيله للتنفيس، وكمان الفن كمان النهارده بيحول الحزن ده لشيء ليه معنى. يعني الحزن مش بس ان انا مثلا زعلان وحاجات وبتاع وفي حياتي العاديه، لا انا هخليه ليه معنى، ان انا اعمل منه خيال معين يخليني احس ان الدنيا مختلفه، وانا دخلت زمن تاني وشفت عالم اخر ومدينه تانيه واختبار شعور اخر. يمكن انا بدور على حب مش موجود، الحزن يخلينا نوصل له، او المشاعر القويه دي تخلينا نوصل له. يمكن انا بدور على فقد عشان انا محتاج اتغير، اذا تعالى ندوقه لك. اذا الانسان يحتاج الى النيجاتيف عشان يحس بالبوزيتيف. نبحث عن الحزن لانه يجعلنا نشعر بان احنا كمان مش لوحدنا، لانه انا لما احس ان كلنا شعرنا بنفس الحزن ده بيحصل حاله هدوء نفسي كده، كلنا على فكره هنسقط. فالمدام جت بتاعتي بتاعت الفصل كده قالت يا جماعه كله صيت، فانا تمام على فكره.
لو واحد بس او اتنين نجحوا وباقي سقط بنزعل. وده طبعا النهارده بيدينا مفارقه تاني خالص، انه برضو الانسان النهارده بيسعى الى انه يوجع نفسه. يلا نرجع الذكريات. طب الذكريات دي لما بنسترجعها بنحب نرجعها ليه؟ انا برجع للاكس وافتكر منها شويه حاجات واحزن واقول عملت وعملت وانا زعلت واتخانقنا وشتمنا بعض وانا مش عايز اشوفها تاني وبتاع. بس انا لما بسترجع برضو شعور حلو، كان في مسكه ايد، كان في كلمه حلوه، كان في خروجه حلوه، كان في اي حاجه. ما هو الموضوع ما كانش يعني كله دارك، ما هو اكيد كان في لحظات حلوه. فانا باستعادتي وان انا اروح للمنطقه القديمه دي اخد منها غرفه لذيذه من الحزن، فانا برضو بسترجع السعاده اللي كانت موجوده في وجودها. اذا انا بروح لحاجه سويت اند ساور، يعني عايز سكر وملح بشكل مع بعض. طب انتوا مش لاحظين الاطعمه السويت اند ساور خاصه الكاتشابات دي من اكتر الحاجات المطلوبه للناس؟ الناس عايزه الحاجه على فكره اليمين والشمال مع بعض. النهارده تعالى اعمل فيلم كده كله رومانسي، بس يقولك لا اعمل رومانتك كوميدي، رومانتك ادفنتشر، حط فيها مغامره، رومانتك اكشن. الخلطه ما بين اليمين والشمال والسخن والساقع وحط المانجا جنب الفراخ جنب الخس جنب جوز الهند، سلطه جديده، هي دي اللي بتاكل مع الناس بشكل كبير. والمتعه في التناقض كمان، انا بسمع اغنيه حزينه، بسمع صوت المغني واللحن والكلمات وفي جمال في الموضوع، وبعدين اغنيه فيها حزن، الاغنيه دي وجعتني بس حلوه، يقول لك ده انا بسمعها بتقطع بس بنت كلب ومعيدها مره كمان. طب انا بعمل ايه النهارده؟ احنا بنستمتع ليه؟ لان احنا بنختار الحزن عشان نعرف نتجنبه. اجمل حاجه لازم نعرفها ان احنا بنحب ندوق الحاجه عشان ما نشتريهاش كلها. يعني تعالى نتفرج على المخدرات بتودي الانسان لفين من متع، بس برضو تعالى نشوف نهايته بتبقى عامله ازاي، تعالى نشوف الجري والسرعه هيودونا لفين، بس انا مش عايز اعمل كده. الانسان هو قاعد سيف في بيته بيقرا روايه او بيتفرج على فيلم او اي اغنيه بيسمعها، هي بتنقل له شعور هو مش محتاجه انه يحسه بجد، بس هو عايز يدوق، بس يدوق الرعب والخوف. اذا احنا النهارده محتاجين نتجنب كمان الحاجه لما نشوفها. ما انا لما اشوف جريمه قتل هعرف اهرب منها. لما اتفرج، ليه احنا النهارده بنحب نسمع عن الجرائم ونقعد نسمع مين قتل مين والجريمه دي حصلت ازاي ودخلوا لهم ازاي؟ عشان ما يحصلنيش. فانا برضو بدخل علاقه العاطفيه عن طريق اغنيه عشان ما تحصلنيش، وبشوف الرولر كوستر عشان ما يحصليش، ابقى فاهم ازاي انا هبقى عامل ازاي عشان ما اروحش. فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ فطبعا ده كلام كبير قوي انا عيد النظر فيه متقلي في اللي بنعمله. اكيد احنا عندنا الاحساس الكامل بالكآبه اللي بتجينا ساعات مع اغاني حزينه ونقعد نسمعها في الساحل كده واحنا مبسوطين، بس بنسمع حاجه حزينه لازم نسال نفسنا احنا بنعمل كده ليه. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.
2: وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة.
1: رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.
1: الصحة تعلم مدى تسجيل رغبات التكليف خريج التمريض.
2: غدا إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد.
1: وزير التعليم العالي يؤكد زيادة أعداد الطلاب الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات.
2: وزير التعليم يعلن توفير منحة سفر إلى اليابان لعشر طلاب من مختلف محافظات مصر.
1: الكويت تطلق رحلات الأسوان اعتبارا من 25 من أكتوبر القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا.
2: مهرجان القاهرة السينمائية الدولية يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: للسمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يقول لك بقى وحشتني أيام الجيش، ياه كانت أحلى أيام لما كنا كده بنقف في الخدمة والدنيا برد وبالليل، وفاكر الثعلب اللي كان بيطلع علينا، ياه على الجمال. وحشتني أيام الجامعة وأنا مفلس، وحشتني الشقة القديمة اللي كانت متبهدلة والمجاري ضربة. والله كانت أحلى أيام يا أخي، كنا زعلانين قوي بس كانت أحلى أيام. الإنسان بيستعيد دايما الشعور المصاحب للحاجات، هو بيبقى فيه ألم موجود، بيبقى يمكن وقتها ما يكونش حاسس باللذة خالص، بس في الآخر بتكون ذكريات عنده بيبقى عايز يستعيدها، وغصب عنه بيبقى عايز يسترجع راحة بال، وقت كان بياخد فيه مصروف، وقت ما كانش عنده مسؤوليات، وقت كان فيه بنت حلوة ساكنة في الشقة اللي قدامه بس ما طلهاش، بس كان بيحس بانتشاء رهيب لما يبقى بس بيبعت لها أغنية ولا تبعت له أغنية ولا يبصوا لبعض. إذن اللعبة كلها مرتبطة جدا بشكل كبير بارتباط الشعور بحاجة تانية جنبه، هو ده اللي بيخليني عندنا نوستالجيا، بتخلينا نحس إنه إحنا بنحب الوجع أو بنحب بمعنى أصح النجاة من الوجع أو الخروج منه. يعني دايما اللي يقول لي أنا بشوف يا أخي أيام فترة الخمسينات والستينات كده في الأفلام، شوف بنات كانت جميلة كده لابسة لبس رقيق، مفيش أي حاجة فالجر، والرجالة لابسة بدل وطربوش ومحترمين، والعربيات شكلها جميل، ويا أخي الواحد لو يعيش في الزمن ده أنا حاسس إني بيلونج للزمن ده، أنا حاسس إني كان مفروض أتولد في الزمن ده. فدايما بيبقى عندي جملة كده بقولها وبقولها لكم برضو، ارجع للزمن ده بكل ما فيه. يعني عايز تعيش الزمن ده يبقى ادفع الفاتورة اللي موجودة. ايه بقى الفاتورة اللي موجودة؟ في الفترة بتاعت الخمسينات مصر خارجة من حرب عالمية تانية، ودخلة في ثورات، ودخلة في مشاكل، وبعدين في 56 دخلنا في حرب، 48 قبلها كان في حرب، 67 في حرب، 73 في حرب، في جيل كامل عاش والدك وهو لو رجع بالزمن يتمنى ما يعيش كل هذه الحروب اللي احنا اوريدي بيعيش جزء منها، معناها مش في بلدنا بس اهي جنبنا، وشوفوا عاملة فينا ايه. تخيلوا لو ده حاصل عندنا بالفعل جوه بلدنا كانت الشكل يبقى عامل ازاي. مثلا في معلومه كانت لطيفه جدا، قال لك النهارده من الحرب قامت، كنا في رمضان 73، والمعلومه دي كتبها صديقنا العزيز محمد توفيق في كتابه، بيتكلم عن ذكريات الكعك وبارود، عن اتكلمنا عنه مره في حلقه من الحلقات، وازاي ان الشعب المصري في اللحظه دي اجل الكحك بتاع العيد ان هو يعمله ويخبزه لغايه ما يحصل الانتصار عشان يحس ان الدنيا تستحق نعمل هذا الانتصار وبتاع. لو رجع بيك الزمن النهارده وما بتخبز وقاعد منتظر الانتظار وبتاع، انت تبقى في حاله اسهال مجتمعي رهيبه ورعب وكل حاجه مش زي ما احنا متخيلين، ولكن الانتشاء اللي جه من الانتصار يخلينا عايزين نستعيد اللحظه دي. ارجو اكون وصلت لكم بالظبط احنا ليه بندور على الالم بنفسنا. الفراق بيؤلم جسديا لسبب، لانه بينتج كميه كيمياء غير طبيعيه بتخبط كل الجسم وبتعمل الجسم لخبطه شديده، لان الالم النفسي ليه كيمياء، والالم والجمال اللي بيحصل في هرمونات السيروتونين والاوكسيتوسين والحاجات اللي خاصه بالحب والاحضان والجنس وبتاع بتدي كيمياء هي الاخرى. اذا احنا الانسان قائم على الكيمياء. طيب الدماغ ما بيتعاملش مع فقد العاطفي باعتباره فكره حزينه، بيتعامل معاه باعتباره حاله تهديد وضغط حقيقيه، والمخ ما بيفصلش بشكل كامل بين الألم النفسي والجسدي، لذلك الاثنين بيبقوا شبه بعض والاثنين بيخبطوا في الأعصاب، والقلب بيوجعني دي موجودة. الفراق بيضم أو بيحط حاجة كده على الجسم بيضملها، بيزود على الجسم حالة إنذار، وبيخلي التنفس صعب، بيخلي الأعصاب صعبة، وبيخلي كل شيء ماشي بطريقة مجهدة جدا. ما بيعرفش يتعامل الإنسان في غياب الشخص اللي موجود، جسم الإنسان مش عارف يتعامل مع غياب حد كان طول الوقت بيسأل عني بيطمن عليا، بيبعت لي قبل النوم يقول لي أشوفك بكرة، صباح الفل، فطرت ولا لأ. الفقد ده حتى لو بسيط الجسدي أوتوماتيك على طول الروح بتبتدي تزكيه، والاتنين بيغذوا بعض بشكل كبير، وبيربك كمان النظام بتاع المكافأة. الإنسان بيبقى قاعد صح من النوم معمص، بس عارف انه هيقابل حبيبته النهارده يتعشى معاها، فبيبقى في حاله انتظار لمكافاه هتحصل. لما ده ما يحصلش فالانسان بيدور على المكافاه، زي بالظبط كده السيجاره ما جاتش، الحقنه ما جاتش، اي شيء في الدنيا واخدين عليه ما جاش، كوبايه القهوه ما جاتش، الشاي ما جاش في ميعاده، فالانسان تلاقيه مقرف كده وزعلان وكده وهكذا. هو ده اللي بيعمل نوع من انواع الضغط العصبي، والعقل طبعا بيفهم ان هي قبل ما يتقبلها الجسم، يعني عقل خلاص عارف احنا سيبنا بعض، بس الجسم لسه ما عارفش، عامل زي الطفل الصغير عارف ابوه ومطلقه، هو لسه مش واعي للموضوع. الجسم مرحل الجسم بياخد وقت على ما بيتعود على الأشياء، فلذلك ده شعور ما بيختلطش أبدا أبدا بأنه يسحب كده بالراحة، ولا بالعكس هو بيبقى فادح فجأة. اكتشفنا كأن البنت مشت دلوقتي حالا وهي يمكن مشت من شهرين. فطبعا المؤلم بالنسبة للفقد كمان برضو فكر فقد الإنسان للإنسان اللي قدامه، فقد الخطط المستقبلية، فقد الإحساس بالأمان، كل ده بيعمل ألم في القلب جامد، أو تجربة كاملة الإنسان بيعيشها. وعشان كده هو دايما بيدور على إيه؟ إن هو يمكن عايز يحسها عشان يمهد لنفسه. يعني بيقول لك في علم النفس النهاردة إن يمكن أنت عايز تشوف الفقد ده على الشاشة مرة واثنين وثلاثة عشان تهيئ نفسك للفقد ده. عايز تشوف الحرب عشان تهيئ نفسك ليه، عايز تشوف الحب عشان تهيئ نفسك ليه بالإيجاب، عايز تشوف الفقد بتاعه عشان تهيئ نفسك ليه لو طلقت أو فارقت. فهي اللعبة بتبقى دايما البني آدم محتاج بروفة يلعب فيها الموضوع بطريقة زي بالظبط العيال الصغيرة ما بتلعب عسكر وحرامية كده. هو ما فيش لا ده حرامي ولا ده عسكري، بس بيخوضوا التجربة إن أنا بطارد والتاني بيحاول يمسك حد. اللعب ده بيننا وبين بعض واحنا صغيرين، اللي هو احنا فقدناه بالمناسبه بالنسبه للجيل اللي موجود من الاطفال دلوقتي. لعب في الشارع، لو ما كانش في النادي مع ام ما قاعده في التمارين بتاع الكوره، او بينزلوا يلعبوا مع بعض لان ما فيش موبايلات. ففي حاله بسيطه الانسان العادي اللي يملك موبايل هو اصبح 95% من الناس اصبح النهارده بنخاف جدا جدا، وبنسمع السوشيال ميديا العيال بتتخطف وبتاع، ما تلعبش الواد في الشارع، لا ما تنزلوش، لا ما توديهوش. الواد والبنت بيطلعوا لا عندهم تجارب ولا ألعاب ولا بيجربوا. الألعاب دي هي اللي بتهيئ البني آدم إنه يفهم جسد نفسه وجسد اللي قصاده، ويبقى عارف يتعامل إزاي، ويعرف يتعور، ويعرف ما يعمل إيه عشان ما يتعورش، ويتلافى المخاطر، ويعرف يلمس ويحس ويشم. فإحنا لما بنفقد ده ونشيل ولادنا ونقعدهم في البيت ونحطهم جوه بابل جامدة ما بيقدروش يخرجوا منها، إيه اللي بيحصل؟ بنولد أطفال عندهم عايشين في حالة أكسجين ومفيش ميكروب بيدخل عليهم، فطبعا بيعمل لهم نوع من انواع الضغط العصبي لما يقابلوا اي الم في الشارع. تعال ناخد قصه بوده مثلا النهارده، قصه بوده القائمه عليه الديانه كلها طبعا في الهند الهندوسيه، بتقول ان الراجل ده كان ملك، ابن ملك، وقاعد في في في قصر منيف، والبنات الجمال بس، والاكل الحلو بس، وما بيشوفش لا فقر ولا بيشوف موت. وإذا بيه في يوم من الأيام ينزل في موكب، ففجأة إذا الرجل مريض عجوز، فيقول للتابع بتاعه إيه ده؟ فيقول له ده المرض، ده الرجل ده هيموت على فكرة. فيدرك أن العالم في شيء مستخبي عنه، فيترك القصر ويخرج إلى البرية ويبتدي يخوض في الغابات وفي الأماكن كلها، ويصل لمرحلة أنه بيشحت أكله، يعني ساب الدنيا البزخ كله وبدأ يقعد لغاية ما حصل له حالة استنارة تحت شجرة كده قاعد مربع. ومن ساعتها أدرك الدنيا بطريقة مختلفة. هو ده تقريبا البني آدم طول الوقت بيحاول ان هو يعمله لما يمرن نفسه على انه يشوف قسوة الحياة عشان يعرف يتعامل معه بشكل صح. احنا بنعود كمان العلاقات اللي أذتنا مش عشان اي حاجة غير عشان احنا فعلا محتاجين الجمال اللي كان موجود، او يمكن الاهم احنا بنحب نسختنا واحنا مع الشخص ده. ليه؟ لان هو ريد فلاج، منيل بستنيلة، يعني علامة حمراء في الحياة. فاكيد جه واكيد قدر ان هو يدينا لاف بومب جامد قوي، وادانا حب وعاطفه ومغامره وكده، وانسحاب هذا الشخص اكيد بيعمل حفره كبيره جدا جدا للبني ادم. فهو بيفتكر ايه؟ بيفتكر ان انا في اللحظه دي كنت مدلل ومبسوط وسعيد ومزقطط، والتليفون لما يرن كده كنت بنبسط. هو بيبقى عايز يستعيد ده، بس مش واخد باله خالص ان الجنب ده كان فيه سم تحت الجلد اسود رهيب كان بيتحقن وانت مش واخد بالك، ويمكن نفسه هو مش واخد باله انه بيعمل كده او هي. فطبعا ده بيخلي النهايات اصعب، ويخلي بني ادم يقعد يشتاق للحلو ومش واخد باله ان الحلو ده ما هو زي بالظبط ما بنشتاق للتورتايه كده، بنحبها جدا جدا بس بتجيب معانا تخنه على فكره، بتعمل دهون ثلاثيه ودهون على الكبد، وبتعمل مراره للانسان في حياته النفسيه رغم ان هي طعمها حلو قوي لما ناكلها. هي دي نفس فكره البني ادم بياكل حاجه بتاذيه، نفس فكره السيجاره على فكره، هي بتدي مود معين. في ناس يقول لك انا باخد السيجاره لان انا برتاح لما اقعد افكر وانا ماسك سيجاره، النيكوتين ده بيعمل لي حاجه، انا لو متوتر السيجاره بتهديني. كل بني ادم يدور على حاجه رغم ان السيجاره بتجيب سرطان. سلام، مش عايزين نقعد نرغي كتير في كلام ملوش اي معنى يعني. يلا ناخد بريك صغنن اغنيه ونرجع تاني.

0: حاسس اصلا حاج على ايدك يا نادر ساعتين عمالك كم مش فاكر نص كلام
1: انت بتتكلم عنك لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: facebook.com/@NugumFM. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بحس انه اكتر حاجة ممكن تفيد البني ادم هو فهمه للتجربة الشخصية، يعني كيس ستادي. وانا هحكي لكم تجربة شخصية خاصة بيا. عملوا معايا انترفيو من فترة كده وقالوا لي انت ليه كتبت؟ فقلت لهم والله كنت زهقان. فالسوشيال ميديا يقول لك اشتعال السوشيال ميديا وكلمة طبعا يعني بتضحكني جدا، يعني اشتعال دي محاولة لجعل ان العالم كله يتحدث عنك، واحساس كامل ان الدنيا كلها بتلف حواليك انت على فكرة، وان انت كلمتك دي مصر كلها قاعدة في الشوارع، والناس على القهاوي، والناس في استوديوهات التصوير وفي عند الحلاق وفي المطاعم قاعدين ببص لبعض ويقولوا ازاي الجملة دي اتقالت وازاي اللي حصل. وبعدين تبتدي تشوف ايه التبعات، فتجد انه تبعات ان الناس spend time يعملوا لك تعليقات، وهل هو الدنيا كلها فعلا اتكلمت عنك واشعلت الدنيا؟ لا مش بجد، ده احساس مش حقيقي ومش موجود غير على ليفلات معينة كبيرة خاصة بالحروب وخاصة بفضائح كبيرة ومشاكل كبيرة. موجود بس اقصد مش زي ما احنا متخيلين طول الوقت. عامل زي البنت اللي هي شبكتها الخاتم اتقطم، فيبقى العيله كلها بتبص عليا والحي كله بيحسدني وكل الناس قاعده، وهي اصلا جايبه خاتم عيني 8 جرام، ويعني متخيله ان الدنيا كلها بتبص لها. فاذا في مبالغه في الموضوع. تعال اقول النهارده انا قلت ان انا كتبت لان انا زهقان، بس ما قعدت دققت في الموضوع. هو مش لازم الفن يطلع عن طريق على فكره الالم بس، يعني مش لازم اكون مثلا راجل فقير ومش لاقي اكل فانا قررت اعمل فن فنجح. مش لازم ابقى فان جوخ عشان ابقى راجل جالي مرض عصبي او نفسي او عقلي وبعدين ده تحول الى عمل فني. ممكن يكون العمل الفني جه لان انا زهقت. لما اتدقق في كلمه انا زهقت دي اكتشفت ان انا كنت بشتغل في الوقت ده مصور، وكان بينتظرني ساعات طويله من الانتظار وانا منعزل، وانا مش راجل اصلي، يعني ايه طول ما انا قاعد بقعد ارغف في الدنيا. انا بطلع كتاب اقعد اقرا، بحب جدا اقعد انعزل كده اقعد اقرا كتاب. فمن كتر الملل بتاع الانتظار، وده مؤلم على فكره، وده الملل ده اللي لازم نبيعه لاولادنا. يعني احنا الايام دي بنخاف جدا ولادنا يفضوا. يبقى عندك بنت كده 16 سنه وعماله تحرك فاضيه ليه؟ الانترنت قطع في البيت، فاحنا في جحيم الديناصور، ونفتح لها احنا الشبكه وعمل لها هوت سبوت عشان خاطر النت قطع، ويبقى مشفق عليها كانها في حرب. في حين ان يمكن لحظات الملل اللي بيشعر بيها اولادنا هي دي الحاجه الوحيده اللي بتطلع منهم الكرياتيفيتي وتعرفهم هم مين. ما انا لما مل قوي ابتدي ادور اكتر حاجه بحبها ايه، ولما الاقي اكتر حاجه بحبها هتجه لها ويمكن اتقنها ويمكن افكر اعملها. فانا في لحظات الملل، لحظات الانتظار اللي هي مؤلمه بشكل كبير، بدات اكتب. فبدات اطلع روايه واذا 6 شهور وانا قاعد كل يوم اكتب شويه، كل يوم وسط شغلي كده، اي راحه في شغلي، قايل بدري قبل ما ابدا الشغل، قبل ما امشي من الشغل قاعد فاضي اقعد اكتب. بعد 6 شهور طلعت روايه فيرتيجو وبدات تظهر للعلن، كانت تحمل الم داخلي مجتمعي احساساتي ومللي وكل حاجه. ورحت كتب وراح اعمل روايه مسليه ونجحت وهكذا. فطبعا انا بقول النهارده انه يمكن انا محتاج الالم، يمكن ولادنا محتاجين يتالموا، محتاجين يحسوا ان الدنيا فعلا قاسيه، وان في لحظات انتظار، وان هي تروح تقعد في حاجه ممله. انا ساعات باخد بناتي اطلع بيهم كده على رحله غريبه هم ما يعرفوهاش خالص، في متحف ما، في عرض موسيقي ممكن يبقى ممل جدا بالنسبه لهم مش متعودين عليه، بس بنخرج من التجربه دي بحاجات كتير بتتفجر جوانا. في فن معين بيتفجر جوانا، الفن اللي احنا شايفينه وبيحصل ده ناتج على الملل وناتج على المشكله اللي حاصله، ان احنا حسينا الوقت بتاعنا ضاع، وان انا سمعت موسيقى مش متعود عليها، شفت ناس غريبه قالوا كلام غريب، قعدوا مع بابا يرغوا وسمعنا قصه غريبه جدا منهم. ايه رايكم ان ده كله بيتحول بعد كده الى فواكه وزهور وانبساطات وحاجات لذيذه جدا؟ الانسان دايما ما بياخدش باله منها غير لما تخلص. بالفعل هي دي نفس الاحساس اللي انا دايما بحسه. المسافه ممكن تكون اهم من الالم، يعني مثلا النهارده ممكن الفنان ده يبقى في قلب ازمه، ممكن يبقى مسافه زمنيه بعيده جدا عن اي حاجه في الدنيا، فالسكون ده يطلع منه فن. الفنان ممكن من الفوضى يطلع فن، يطلع معنى. الالم مش الشرط الوحيد ان هو يطلع حاجه، ممكن بني ادم ببساطه شديده بمعطيات بسيطه عشان يتخلص من الالم. والالم خلي بالكم الالم دايما للانسان نسبي، يعني ما اقدرش اقول ابدا النهارده انه بني آدم فقد فلوسه في البورصة أكيد أبسط من بني آدم فقد عيلته كلها في حرب. لا طبعا، أكيد اللي فقد عيلته ده لا يقارن أبدا بأي شيء. لا، قد وطئت الحرب ده، ممكن الراجل ده بعد ما يفقد عيلته كلها يتجوز واحدة ويخلف عيلة تانية ويكمل حياته عادي جدا ويبقى الألم خلص خلاص. وممكن اللي فقد فلوسه في البورصة يجيله كل أمراض الدنيا وينتحر في الآخر. الألم فين؟ مين فيهم اللي نقدر نقول الألم أقوى هنا؟ حقيقة الأمر أن الألم الحقيقي هو نسبة لكل بني آدم وما يشعر به من وجع. ألم بنشوف ست بتتألم وهي بتولد والراجل واقف جنبها كده، نفس الألم ده لو اتنقل له هو هيروح في داهية. نفس الألم بمراته وهي حاسة أكتر بكتير، أو حد بيولد قدامه. ده معنى كبير قوي. فإحنا النهاردة لما بنبص على التجربة نجد كمان أن في ناس يقولك أنا بضحك من كل، يعني أبكي لدرجة أن أنا أضحك، أو العكس أضحك لدرجة أن أنا أعيط في الآخر. المسافة بتخفف في وطئة الألم، يعني لما نعرف أن في موقف انتهى إحنا أوتوماتيك بنحكيه وإحنا شايفين الحاجات اللي كانت فيه قد تتحول إلى ضحك للآخرين. أنا دايما أحكي للناس على ركوبي لأوتوبيس مسافة طويلة جدا في يوم من الأيام لشرم الشيخ، وقبل ما أروح كانت الدنيا حر جدا فشربت إزازة مية ضخمة جدا، وقلت أقعد في الأوتوبيس والتكييف اشتغل ضرب في بطني، ففي نص المسافة بدأت أدور على الحمام، فرحت للراجل قلت له أنا عايز أدخل حمام، فقال لي لا والله الأوتوبيس ما فيهوش حمام. فاكتشفت إن أنا قدامي تقريبا 3 ساعات ونص مفروض إن أنا أتماسك ومش عارف أعمل إيه. في اللحظة دي أنا كنت بفكر أقطع شراييني ولا أرمي نفسي من الأوتوبيس ولا أنفجر والناس كلها تلم ولا أعمل إيه، أنا مش عارف. وللأسف مش هعرف على الهواء أبدا أقول لكم أنا اضطريت أعمل إيه، لأن الأوتوبيس قلت له طب ممكن نقف ننزل طب في الشارع نقف، قال ما نقفش في الضلمة، الأوتوبيس ممنوع، الأوتوبيس ده أوتوبيس شركة عامة وما نقدرش في الضلمة، طب حضرتك أنا هنفجر. فالراجل بصلي كده وما هزش راسه حتى تاني. فأنا اضطريت إن أنا طبعا أعمل حاجات يندل جبين إن هو يقدر يذكرها على الهواء طبعا. ولكن اللي هقول لكم إن أنا دايما لما بحكيها في أي قعدة وبحكيها بشكل فادح جدا دي بتتحول إلى ضحك هستيري، بس لما أنا أرجع للحظة أنا ما كنتش بضحك خالص، كنت بموت يعني. فالمسافة بتخفف الوطأ. الضحك ممكن يكون وسيلة تفريغ التوتر كمان، يعني نضحك لأن أنا متوتر قوي فممكن أضحك. الحكي بيعيد لنا السيطرة، بيحسسني أن أنا دلوقتي إن كنترول. الحمام جنبي على فكرة، أنا تمام. يمكن اكتشفنا عبثية الموضوع، يمكن اكتشفت أن أنا كنت غبي جدا وقتها، كان المفروض أعمل حاجة أحسن من كده. وبالفعل أنا يومها واحد واخد رحلة طويلة زي دي، طب ما تسأل كان في حمام ولا، أو ما تشربش مية كتير زي أي طيارة محترمة يعني زي ما بنعمل دلوقتي.

أغبي وداري في قلبي وأقول لك بحبك وأقول ما تخافيش زهقت إن أشوفك وفي عينيكي خوفك وعيد لك حروفك ما تطمنيش.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا النهاردة خلصنا في الحلقة بتاعتنا على ان الانسان بالألم ساعات بيحتاجه عشان يستعيد معاني معينة ويحس بشعور معين ويجرب مغامرة معينة. واكتشفنا كمان ان الذاكرة ما بتحفظ الألم وحده، بتحفظ الشوارع والأغاني والأصحاب والحاجات الحلوة اللي كانت موجودة. وبعد شوية البني آدم على فكرة بينسى الألم خالص، مخه برضو شوية بيداري، بيبقى فاكر بس الحاجات الحلوة من العلاقة، من الشوارع، من الذكريات، ويفضل ده اللي موجود، ولكن لا يتذكر ان في اللحظة دي كان بياخد حقن التيتانوس والطعام وكانش معاه فلوس وكان الأكل قليل، وما بيفتكرش كل الفقر والضعف وكسرة القلب، وبيفتكر بس الحاجات اللذيذة اللي كانت موجودة، بيفتكر الضحكة والأغنية والخروجة والأكلة والعلاقة والحاجات المفيدة ليه. الزمن بيغير شكل الذكريات كمان، انتوا عارفين بني آدم النهاردة لو قال لك ان انا بحكي لك حاجة حصلت من 10 سنين لازم تبقى شاكك 180% ان في كمية اضافات حصلت. مش بيفشر عليك، مش بيبوظ لك الدنيا، مش بيحاول يقول حاجة، بس يعني في الاخر الانسان يتشوه غصب عنه، يعني بيجيله لحظة كده بيحس ان هو ده اللي حصل بالفعل، بس هو بجد مش ده اللي حصل. المخ بيرقب الصدع، يعني بيجي عليه لحظة يلاقي ثقب كده موجود في الذاكرة فيقوم على طول هو حاشر حتة في الموضوع، يقولك أنا كنت واقف وميدو معايا وكان حاضر، فبعدين تكتشف ان ميدو ما كانش موجود خالص في القعدة دي، هو بس انت ميدو بقالك فترة ما كلمتوش فوحشك، فانت مثلا يعني وليلى كانت هي في الوقت ده كانت بتحبني، وليلى ما كانتش اتولدت حضرتك، ده سنة 2000 وكذا، ده كانت ليلى لسه في حضانة، فانت اوتوماتيك على طول بترقب الصد، بتخيط التفاصيل اللي اتقطعت بالذاكره. واكتشفنا ان المخ عبر سنين طويله جدا بيقعد ينسك ذاكره حقيقيه، فاذا حتى السير الذاتيه اللي موجوده للناس ما بتبقاش حقيقيه الا لو هي دوكيومنتد جوه ورق معين ومرسومه. يعني راحوا عملوا تجربه، سالوا الرئيس جورج بوش على اليوم اللي وقعت فيه ابراج التجاره العالميه في نيويورك في الحادث الارهابي، ايه اللي حصل في اليوم ده؟ فقال لهم والله انا كنت قاعد وبعدين جالي الخبر وبعدين وروني الطيارة التانية لما خبطت، بعدين اكتشفوا ان هو ما شافش الطيارة التانية وان الخبر الاولاني جه وما كانش فيه لسه فيديو متشاف ولا حاجة، هو حط احساس الفيديو اللي شافه بعد كده على ان هم جابوه له على وهو قاعد اتفرج عليه وهو ما شافوش وهو قاعد ولا حاجة. اذا حتى ذاكرة هذا الرجل رغم ان هو راكب يعني هذا المنصب الرهيب برضو بتختل بشكل كبير. الحنين دايما للتفاصيل للماضي دايما بيخلي الماضي اجمل في حياتنا، بس هو في الاخر هو مش حقيقي. طيب تعالوا ارشح لكم كام كتاب كده لذيذ قوي. في كتاب اسمه The Sweet Spot، Sweet Spot البقعة الجميلة، والكتاب ده بيناقش او احنا جبنا الافكار دي من هذا الكتاب يعني ولازم تبصوا عليه. وكمان ده بتاع بول بلوم، دي بعض الافكار الموجودة جوه الكتاب. في مستعذبو الالم كتاب بتاع ادوارد بيج، الكتاب ده بيتكلم برضو عن قصة قصيرة عن أوائل أعمال الخيال العلمي والفلسفي، كتبها الكاتب إدوارد بيج وبتترجم للعربية، موجودة في مؤسسة هنداوي متاحة مجانا. يعني عن طالب في جامعة هارفارد بيعاني ألم عصبي مزمن وبيجد نفسه منخرط في مجتمع غريب ومليء بالألم، فدي برضو حاجة لذيذة قوي. كيف تتخلص من عقدك النفسية، أستاذ محمد عيد مناع، وبرضو الكتاب ده دليل إزاي إن المعاناة النفسية والألم ممكن تاخدنا لحتة ممتعة. دراسة الألم ودراسة الفشل اللي هو جزء منه في ألم كبير، يعني اتضح برة على مستوى العالم ان تدريس الفشل اهم جدا من تدريس الحاجات الصح. انا لما بدي كورس النهاردة في الكتابة مثلا بقعد اقول للناس تعالوا اقول لكم انا وقعت في كم غلطة عشان اعمل الفيلم ده، تعالوا اقول لكم بعد ما الفيلم ده طلع اتضح ان الغلطات فيه قد ايه علشان اتأكد ان انا ماشي صح. اذا اللعبة كلها بتيجي على البني ادم لما يفهم المشكلة فين، هي دي الازمة اللي لو حصلت ان احنا فهمناها مش هنقع فيها. فدرسوا الألم لولادكم، ما تعزلهمش في البيوت، خلوهم يلعبوا ويقابلوا بعض ويلعبوا حاجات فيها جسد أكتر وفيها طبيعة، وخليهم ما يخافش من الحشرات والحيوانات، وما تربهوش على الخوف من المجتمع، هو اتولد دايما خايف من المجتمع، طب ده هيعيش ازاي ويربي ازاي ويبقى جريء ازاي ويتعامل ازاي. احنا اجيال ما اتخطفتش على فكرة كلها وما حدش انتهك خصوصيتنا ولا بهدلنا ولا قطعنا كلنا وما طلعناش جيل كلنا مخطوفين ولا حاجة، طالعين موجودين عاديين خالص، مفيش اي ازمة خالص. بس طبعا لان قبل موبايلات بخمس دقايق ما كناش معتبرين ان الموبايل ده حاجة مهمة، لما ظهر بقى مهم. فبرضو الحماية والكاميرات والدنيا في كل حتة النهاردة عمالة تزداد وتعلي، بس في الآخر الإنسان بيفقد القدرة على التجربة، ودي أسوأ حاجة ممكن تحصل لنا. الألم مهم أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا، الوجع، الفقد، الإحساس بأن في شيء ممكن يتاخد مني، أن أنا أخسر شيء، ده فن، فن وإدارته محتاج أن أنا أحس بيه واسمع من الآخرين وأقدر أن أنا أتجاوزه، وإلا هيموتنا. السلام عليكم.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وصوتا من بعيد حلوة. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا, واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام, البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. لو انت من الناس اللي بتحب العاب الاوبن وورلد, فانت اكيد عارف ان احنا بنشوف العاب كتيره جدا بتوعدنا بعالم ضخم وخريطه كبيره جدا وانشطه كتير وساعات طويله جدا من الجيم بلاي, ممكن توصل ل 100 ساعه او اكتر. لكن في الاخر انت بتلاقي نفسك بتعمل نفس الحاجات وبتروح لنفس الايكونز اللي على الخريطة وبتخلص تقريبا نفس نوع الميشنز او المهمات. بس في لعبة نزلت السنة دي في شهر مارس اللي فات قدرت تقدم حاجة محترمة وتجربة ممتازة وبتنافس كبرى استوديوهات الالعاب. لعبة اسمها كريمزون ديزرت. اللعبة دي فعلا قدرت تملى فراغ كبير جدا في عالم الجيمينج وعملت قلق عند استوديوهات كتيرة. تعالوا نتكلم عن كريمزون ديزرت ونعرف ازاي اللعبة دي عملت حاجة شبه مستحيلة وممكن تكون لسه مستمرة معانا لكذا سنة, واحتمال كمان انه اللعبة دي تضاف ليها طور الاونلاين او المالتي بلاير. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. كريمزون ديزرت لعبة عظيمة وكبيرة جدا, كل ما تلعبها اكتر تكتشف ان انت مش عارف تحدد ايه نوع اللعبة دي, لانك ممكن تبدا وانت متوقع ان انت داخل على اكشن ار بي جي تقليديه, وبعد شويه تلاقي نفسك بتجهز معسكر وبتحرك مركبات او عربيات وبتستعمل قدرات غريبه وسحريه علشان تتفاعل مع البيئه, وممكن بعد ما تعمل الكلام ده كله بدقايق تلاقي نفسك دخلت معركه ضخمه في مكان بعيد, او تكتشف ان في شخصيات تانية انت تقدر تلعب بيها وتبدل ما بينهم وما بين الشخصيه الاساسيه. يعني اللعبة دي مش بتقولك أنا عندي فكرة واحدة وهنفذها بأفضل شكل ممكن, لا, كريمزون ديزرت من البداية كأنها بتقولك إيه اللي أنت بتفكر فيه وتعالى جربه, وهو ده بالظبط اللي بيخلي اللعبة دي غريبة ومثيرة في نفس الوقت. أنت مش بتلعب لعبة أوبن وورلد عادية بتفتح فيها الخريطة تلاقي مجموعة آيكونز وتبتدي تخلصهم واحد ورا التاني, لكن هنا العالم نفسه جزء كبير من التجربة, وكل شوية اللعبة عمالة بتفاجئك بحاجة جديدة. والأغرب إن كريمزون ديزرت لعبة فيها كمية أنظمة وميكانيكس مش طبيعية, وطبعاً السيستمز الكتيرة دي لها سبب معروف, إن اللعبة دي في بداية تطويرها بدأت أصلاً كمشروع MMO أو Massive Multiplayer Online, يعني كانت لعبة Multiplayer كبيرة جداً. لكن أثناء التطوير استوديو بيرل أبيس غير الاتجاه وحول لعبة كريمزون ديزرت للعبة Single Player RPG, علشان كده اللعبة دي فيها الكم الكبير ده من الأنظمة والتفاصيل. في ألعاب الـ MMO أنت تقدر تبني وتطور المكان اللي أنت بتعيش فيه, تجمع حاجات عشوائية من العالم وتتعامل مع نظام اقتصادي, عندك بنك تستثمر فيه فلوسك وحيوانات وكائنات موجودة في كل مكان تقريبا. فتخيل بقى لما استوديو ياخد العقلية بتاع تصميم ألعاب الـ MMO بكل الأنظمة والأنشطة اللي فيها ويحولها للعبة سينجل بلاير. هو ده الاستوديو بيرل أبيس عمله بالظبط, واللي بيخلي لعبة كريمزون ديزرت فعلا مختلفة هو حجم العالم وكمية التفاصيل اللي موجودة فيه. الخريطة دي مش معمولة بس علشان توصل من مهمة لمهمة, انت ممكن تكون ماشي باتجاه هدف معين وفجأة تشوف جبل بعيد جدا او كهف او منطقة شكلها مختلف, فتنسى اصلا انت كنت رايح فين وتقرر انك تستكشف, وده لان البيئة نفسها مصممة علشان تجذبك وتشدك بعيد عن طريقك الاساسي. انت عندك مناطق خضراء وانهار وغابات وجبال ومناطق تلجية وصحراء, وكل واحدة منهم ليها شكل وإحساس مختلف, ولو أنت وقفت في مكان مرتفع وبصيت على العالم حواليك هتلاقي فيه تفاصيل بعيدة جدا, وهتسأل نفسك هو أنا أقدر أوصل للمكان ده؟ وفعلا هتقدر, لأنه تقريبا كل مكان في الخريطة على مرمى البصر هتقدر توصل له في لعبة كريمزون ديزرت. اللعبة دي حجمها ضعف خريطة Elder Scrolls V وكمان أكبر من Red Dead Redemption 2, فلك أن تتخيل بقى. والحركة في Crimson Desert ممتعة جدا, أنت طبعا عندك الحصان للتنقل, لكن الشخصية أو البطل عنده قدرات وحركات بتخليك تتحرك بشكل سريع جدا. بطل اللعبة اللي هو كليف عنده القدرة أنه يعمل قفزات متعددة وممكن ينزل من على مرتفعات عالية جدا ويعمل جلايدنج كأنك طاير, وده بيخليك تتعامل مع الخريطة كأنها فعلا مساحة مفتوحة. البيئة مش مجرد ديكور اتعملت علشان تتفرج عليه, لكن هي حاجة تقدر تتفاعل معاها وتستعملها لمصلحتك. ممكن تجرب انك تعمل حاجة معينة في عالم اللعبة وتكتشف انها مهمة من غير ما اللعبة تقولك اصلا، وممكن تتفاعل مع العناصر اللي حواليك زي النار او انك تقطع الشجر او تستعمل حاجات موجودة في المكان بطريقة انت ما كنتش متوقعها. كريمزون ديزرت مش هتقولك كل الاجابات من بدري، لكنها هتسيب لك مساحة ان انت تجرب وتشوف النتيجة بعد كده. ونفس الفلسفة دي موجودة في كل البازلز وكل عناصر الاستكشاف اللي في اللعبة. في البداية طبعاً كريمزون ديزرت بيكون فيها توتوريالز، لأن في أنظمة كتير أنت لازم تتعلمها، والكلام ده بقى ممكن ياخد منك أول 10 ساعات في اللعبة، لكن بعد كده العالم بيسيب لك مساحة أكبر إنك تفهم بنفسك. ممكن تلاقي لغز في مكان بعيد ومفيش أي حاجة بتساعدك على الحل، أنت اللي تدور وتجرب وتفكر وتوصل للحل بنفسك. بس أحياناً النوع ده من الألعاب ممكن يبقى محبط لأي حد متعود على إن اللعبة توضح له كل حاجة، يعني اللعبة دي مش لأي حد. كريمزون ديزرت زي ما بتقدم حرية كبيرة بشكل ممتع جداً، ممكن في أوقات تانية تخليك حاسس إنك تايه أو إنك مش فاهم أنت المفروض تعمل إيه، وده عادي جداً في الألعاب الكبيرة. كريمزون ديزرت واخدة من ألعاب كتيرة جداً، وفي نفس الوقت عندها هوية أو ستايل خاص بيها، ودي حاجة مش سهلة على أي استوديو إن هو يعملها، لأن النهاردة في استوديوهات كتير بيعملوا حاجة بسيطة جداً، بيعملوا كوبي بيست من ألعابهم، لكن اللعبة دي لأ. لسه عندنا كلام كتير جدا عن كريمزون ديزرت هنتكلم فيه بعد الفاصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني، يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. كريمزون ديزرت لعبة خطيرة وقدرت تعمل حاجة مش سهلة ابدا، انها جمعت افكار وانظمة وسيستمز كتيرة جدا في لعبة واحدة. بس هل كل الطموح ده جه على حساب حاجات تانية؟ وهل اللعبة دي فعلا قدرت تحافظ على نفس مستوى الجودة في كل التفاصيل؟ لان اي استوديو العاب ممكن يعمل لعبة ضخمة جدا ويزود فيها محتوى يكفي عشرات ومئات الساعات، لكن في الآخر ممكن نلاقي بعض الميشنز مش واضحة أو تفاصيل صغيرة مثلا في الانفنتوري اللي انت بتجمع فيها حاجتك ممكن تضايقك، أو ممكن تلاقي حاجات تحسسك إنها كانت محتاجة وقت أطول في التطوير. وده اللي بيخلينا نسأل، هل كريمزون ديزرت لعبة عظيمة فعلا ولا لعبة عظيمة أحيانا؟ وهل ممكن نشوف المالتي بلاير في المستقبل؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. أول حاجة لازم نتكلم عنها هي إن كريمزون ديزرت مش دايماً بنفس مستوى الجودة في كل التفاصيل. في ميشنز أو مهمات ممكن تكون معمولة بإنتاج ضخم جداً بشخصيات ومشاهد وتمثيل وأداء صوتي ممتاز، وبعد كده ممكن تلاقي ميشن تانية وتلاقي نفسك مش فاهم أنت المفروض تعمل إيه، وأحياناً الموقف يخليك تفتكر إن في بج أو في مشكلة في اللعبة، لكن المشكلة بتكون في تصميم الكويست أو المهمة نفسها، أو إن اللعبة مش بتوضح لك المطلوب منك بالشكل الكافي، زي كده الباونتيز اللي بتبقى موجودة في اللعبة دي، في منهم اللي انت بتعرف توصله على طول، وفي منهم اللي بيجننك علشان توصله. ده بقى نوع من المشاكل ممكن يبقى مزعج أكتر من فكرة البج العادي أو الجليتش، وده بيخلي مستوى التجربة مش ثابت طول الوقت. في لحظات هتحسسك ان استوديو بيرل أبيس عمل حاجة على مستوى استوديوهات الألعاب الكبيرة، وفي أوقات تانية هتحس ان اللعبة دي كانت محتاجة وقت أطول في الاختبار والتطوير قبل ما تنزل. الكلام ده مش بشكل عام، لكن أحياناً هتحس ان هو موجود، لأن اللعبة كبيرة جداً لدرجة لا تتخيلها. ونفس الموضوع ممكن يظهر في الانفنتوري مع كمية الماتيريالز والآيتمز اللي انت بتجمعها، ممكن تتلخبط وانت بتحاول تفهم ترتيب الحاجات دي، أو لو انت عايز توصل لحاجة معينة. علشان كده انت بتقضي تقريبا اول 10 ساعات في اللعبة كأنك في توتوريال كبير جدا. ممكن تلاقي نفسك شايل حاجات ومش عارف انت محتاجها ولا لا، او معاك اوراق او بوسترز بتاعت الباونتيز واكل ونباتات ومعادن ومليون حاجة تانية. اللعبة بقى مش بتوضح لك بشكل كافي ايه اللي انت تقدر تتخلص منه وايه اللي لازم تحتفظ بيه، لازم انت تكتشف. ودي ممكن تكون مشكلة، لأنه لما لعبة يبقى فيها كمية اللوت والكرافتنج دي انت اكيد ممكن تتلخبط. اللعبة دي زي ما هي open world و RPG زي ما هي احيانا بتبقى souls like على خفيف، فهي لعبة معقدة. بس المهم بقى ان استوديو بيرل أبيس سمع كلام الجيمرز بعد ما اللعبة نزلت وصلحوا المشاكل الأساسية وعدلوا في الكنترولز تعديلات خفيفة، ولسه بينزلوا updates وبيحسنوا التجربة بناء على الفيدباك اللي بيجي من الجيمرز. في تحسينات في الجيم بلاي والكومبات، وفي محتوى جديد، والكنترولز بقت احسن شويه وبقى فيه اختيارين. يعني استوديو بيرل أبيس مش بيتعامل مع كريمزون ديزرت على ان هي لعبه نزلت وجابت فلوس ودورها خلص، لكن الاستوديو بيعامل اللعبه دي على انها عنوان مستمر في التطوير وهتستمر سنين كتير معانا. وكمان الاستوديو اكد ان هو شغال على DLC او محتوى اضافي جديد، يعني هيكون في تشابترز جديده في القصه، والDLC هينزل السنه دي. لعبة كريمزون ديزرت قدرت تخطف أنظار الجيمرز بشكل كبير بسبب الكومبات سيستم أو نظام القتال، لأن كليف بطل اللعبة عنده حركات سريعة ومجنونة جدا، وممكن في نص المعركة يستخدم حركات شبه المصارعة، ده غير طبعا أنه عنده قدرات سحرية. فالقتال هنا أو الكومبات مختلف عن معظم ألعاب الأوبن وورلد العادية، والفيزيكس والحركة اتعاملوا باحترافية عالية جدا، وطريقة حركة البطل أو كليف في العالم نفسه سريعة جدا وبتحسسك فعلا ان العالم مفتوح. كليف بيقدر يعمل قفزات من ارتفاعات كبيرة او يستخدم ادوات شبه حبال العنكبوت علشان يتنقل، وممكن بعدها يستعمل اجنحة الغراب ويطير في الجو او يعمل جلايدنج، وحتى وانت طاير ممكن تستعمل القوس والسهم وتضرب الاعداء من على مسافة. يعني اللعبة دي بتديك حرية حركة تخليك تتعامل مع العالم كأنه ملعب كبير، مش مجرد خريطة انت بتتحرك فيها من مكان لمكان وخلاص. وطبعا ده بيبان اكتر في البوس فايتس، انت عندك وحوش ضخمة وكائنات خرافية وعمالقة، وكل دول محتاجين منك طرق مختلفة في المواجهة. يعني مش كل بوس هتقدر تهزمه بنفس الاسلوب. وكمان كريمزون ديزرت فيها حيوان التنين الاسطوري، في تنانين انت تقدر تروضها وتركبها وتطير بيها في العالم، والاجمد انك تقدر تستخدم التنين في الهجوم على معسكرات الاعداء والحصون القوية وتضربهم من الجو باستخدام النار، ولا كأنك في عالم شبه جيم اوف ثرونز. يعني انت فعلا بتلعب لعبة فانتسي ادفنتشر ضخمة جدا، لانك ممكن تكون على الارض بتحارب بالسيف وبعدها بدقايق تلاقي نفسك في السماء راكب تنين وبتهاجم احدى القلاع من الجو. ولو الكومبات سيستم والحركة عجبوا ناس كتيرة جدا في اللعبة دي، فالقصة بقى او الستوري تيلينج موضوع تاني خالص. قصة كريمزون ديزرت خلت اراء الجيمرز منقسمة بشكل كبير من الناحية التقنية والسينمائية. اللعبة دي مبهرة جدا، خصوصا لما تتنقل من كاتسين لجيم بلاي بشكل شبه مباشر ومن غير شاشات تحميل تكسر الاحساس بالمشهد، وده بيخليك تحس ان انت جوه فيلم مستمر بدل ما كل شوية تطلع من المشهد علشان ترجع اللعبة تاني. لكن لما نتكلم عن القصة نفسها والكاركترز والحوارات ممكن نلاقي ان هي مش احسن حاجة. في ناس شايفة ان اللعبة دي عندها عالم وشخصيات وافكار مثيرة، لكن السيناريو نفسه مش بنفس قوة العاب القصص الكبيرة زي The Witcher 3 مثلا. وكمان المزج او الميكس ما بين الدارك فانتسي والعناصر اللي فيها طابع قريب من الساينس فيكشن ممكن يبقى غريب ومشتت شوية بالنسبة لبعض الناس، لكن ده مش معناه ان اللعبة وحشة. اللعبة دي جبارة وفيها بوتنشال عالي جدا، انها مع كل التحديثات والابديتس ممكن تتحول لواحدة من اقوى الالعاب وتقدم قصة قوية جدا زي ما حصل مع سايبر بانك 2077 بالظبط. لان العالم كبير جدا ومليان انشطة، والاهم انه مش ممل، واللعبة دي لسه عندها فرصة انها تستمر في النجاح. كريمزون ديزرت باعت أكتر من 6 مليون نسخة على مدار أكتر من 5 شهور ولسه عندها جمهور كبير جدا وفيها كمية محتوى مش طبيعي. والشركة قالت إنه في احتمال لإضافة طور الأونلاين أو المالتي بلاير، بس قدام شوية. إمتى بقى؟ محدش عارف، لأن التركيز كله حاليا على القصة وعلى إن التجربة تتحسن أكتر من كده. والظاهر كده إن لعبة كريمزون ديزرت عايزة تعيش معانا 6 أو 7 سنين لقدام، وهي تقدر تعمل كده لأنها لعبة ممتازة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، ولسه بنتكلم عن التكنولوجيا والجيمينج. وخلينا نتكلم بقى عن الوحش القادم، لعبة مارفلز وولفرين. استوديو انسومنيا جيمز عامل حاجة قوية جدا، وبدل ما يعملوا عالم مفتوح ضخم وخريطة مليانة ايكونز واكتيفيتيز، قرروا يعملوا تجربة مركزة اكتر حوالين شخصية وولفرين. لكن هل ده معناه اننا مش هنشوف شخصيات تانية نقدر نلعب بيها؟ وهل استوديو انسومنيا جيمز اتعلم من الانتقادات اللي حصلت في العاب سبايدر مان؟ يعني هل اللعبة دي فعلا هتكون مختلفة عن العاب سبايدر مان زي ما المطورين بيقولوا؟ انسومنيا جيمز اول مرة يشتغلوا على شخصية غامقة قوي وعنيفة بالشكل ده زي وولفرين، ويبنوا لعبة كاملة حوالين الشخصية دي. تعالوا نشوف لعبة وولفرين هتحاول تعمل ايه بشكل مختلف، وليه اللعبة دي ممكن تبقى لعبة مهمة جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. انسومنيا جيمز جاوبت على السؤال اللي ناس كتير سألته، هنلعب بكام شخصية؟ والإجابة كانت واضحة، وللأسف وولفرين هو الشخصية الوحيدة القابلة للعب، رغم ان في شخصيات تانية زي جين جراي وميستيك وسيبر توث، بس مش هتقدر تبدل ما بينهم وما بين لوجان او وولفرين. وده قرار مقصود من الاستوديو، خصوصا بعد الانتقادات اللي حصلت في سبايدر مان 2 بسبب الاجزاء اللي كانت بتبعد اللاعب او الجيمر عن الشخصية الاساسية، زي المراحل بتاعت ام جي او ماري جين. المراحل دي ما كانش ليها اي لازمة. فواضح ان انسومنياك سمعوا الكلام ده وقرروا المرة دي ان اللعبة دي هتخليك تلعب بلوجن طول الوقت ومش هتلعب باي شخصية تانية. وكمان الكومبات والبروجريشن والابيليتيز، يعني القتال والتقدم والقدرات، هتكون معمولة مخصوص لطريقة الجيم بلاي بتاعت وولفرين. لكن الشخصيات التانية مش موجودين في الباك جراوند او في القصة كده وخلاص. يعني مثلا جين جراي في الكات سينز او في لحظات معينة ممكن تساعد وولفرين بقدراتها وتشارك في ضربات مشتركة، لكن واحد زي سيبر توث مثلا ده علاقته بولفرين غريبة جدا، لان هو عدو اللدود. انت ممكن تكون في نص القتال او الفايت وقربت تعمل تيك داون او تهزم العدو، وفجأة تلاقي سيبر توث خطف منك الضربة وخلص على العدو بنفسه. يعني حتى لما وولفرين وسيبر توث بيتعاونوا مع بعض، هو مش بيتصرف كأنه واحد صاحبه، هو عايز يستفز لوجن لان في ما بينهم طار قديم جدا. وطبعا الناس اللي عارفين الكوميكس وتفرجوا على افلام اكس مان عارفين الكلام ده. وبالتالي إنسومنياك بتستخدم الشخصيات علشان تضيف تنوع للجيم بلاي، بس من غير ما تسحب منك التحكم في وولفرين. يعني إنسومنياك جيمز ما بيعملوش لعبة سبايدر مان تانية، لأن سبايدر مان مختلف عن وولفرين تماما. سبايدر مان سريع وخفيف وبيعمل ويب سوينجينج وبيمسك في المباني عن طريق الخيوط بتاعته، لكن وولفرين تقيل وعنيف جدا. وده طبعا انعكس على سيستم القتال أو الفايتنج ميكانيكس اللي بقت أقرب لألعاب البرولر، مع طبعا التركيز على الكلوز أو مخالب وولفرين والباري أو المراوغة والريج سيستم أو نظام الغضب، ودي بقى حاجة جديدة. وكمان الضربات القوية، كل ما تهاجم وتعمل باري أو مراوغة ويحصل لك دامج، انت بتبني الريج أو الغضب، ولما الريج بيتملي على آخره تقدر بقى تستعمل قدرات وولفرين بس بشكل عنيف. بس خلي بالك انه حتى مع وجود الهيلينج فاكتور وولفرين مش إمورتل، يعني لو انت لعبت بشكل غلط واتضربت كتير وولفرين ممكن يموت وهتعيد تاني. اللعبة دي مش open world او عالم مفتوح، لكن وولفرين لعبة لينير او قصة خطية، وده تغيير كبير بعد سبايدر مان وسبايدر مان 2. لكن إنسومنياك اختارت تجربة مركزة اكتر وفيها مناطق للاستكشاف، لكن هي مش مدينة مفتوحة ممكن تلف وتتمشى فيها بالساعات. رحلة وولفرين هتنقلك من غابات كندا المتجمدة لشوارع طوكيو لجزيرة مادريبور. وطبعا الجزيرة دي الناس اللي عارفين الكوميكس عارفين ان هي دي الجزيرة اللي بيتقابل فيها الأشرار في عالم مارفل. كل منطقة معمولة علشان تخدم القصة والجيم بلاي بدل ما تكون مجرد مساحة كبيرة ما بين كل مهمة والتانية. يعني الهدف ان انت تركز في رحلة لوجن مش في حجم العالم. وده مش معناه ان مفيش اكسبلوريشن او استكشاف، لكن في اماكن جانبية وماتيريالز وحاجات بتساعدك في تطوير السوتس، وفي تحديات او تشالنجز اختيارية اسمها نايت مير دورز، ودي بتكون مهمات مرتبطة بماضي وولفرين وذكرياته وبتكشف جوانب من شخصيته. يعني حتى في لعبة لينير زي دي انت لسه عندك اسباب تخليك تبعد عن طريقك الاساسي وتدور على حكايات تانية علشان تفهم الحكاية الكبيرة. وكمان في خاصية الميشن ريبلاي انك تقدر تعيد المهمات. والاهم ان لعبة وولفرين فيها نمط النيو جيم بلس من يوم الاطلاق، يعني بعد ما تخلص القصة تقدر تبدأ من جديد وانت بقى معاك كل الجير والابجريدز اللي انت جمعتها من غير ما تتعب او تدور على الحاجة دي كلها من الاول. وده بيدي اللعبة عمر اطول لانها مش مصممة علشان تكون لعبة مدتها 100 ساعة. إنسومنياك بدل ما تعمل عشرات الساعات من السايد اكتيفيتيز او المهمات الجانبية لمجرد ان حجم اللعبة يكون كبير على الفاضي، هم بيحاولوا يقدموا تجربة مركزة وبعدها

واحدة بتقدم قتال عنيف ودموي جدا، عالم مش open world أو مش عالم مفتوح، وقصة مركزة على حياة لوجان. وولفرين هتنزل حصريا على أجهزة البلاي ستيشن 5 يوم 15 سبتمبر اللي جاي، ومش هتكون موجودة على أي منصة تانية ولا حتى البي سي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني، يلا بينا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى

0: الموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1000

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. طبعا في ناس كتير جدا دلوقتي زعلانين ومش مبسوطين خالص لان شركة سوني هتلغي السيديهات والاسطوانات في 2028. الناس حاسة ان صناعة الجيمينج كلها بتتغير. هل فعلا النسخ الفيزيكال للألعاب بتختفي؟ وهل احنا داخلين على وقت هتتحول فيه الأقراص لمجرد حاجة للكولكترز والناس اللي بتحب تجمع النسخ القديمة وهتبقى حاجة نادرة؟ ولا ممكن يكون لسه فيه فرصة ان الألعاب الفيزيكال تفضل موجودة؟ الكلام عن نهاية الأقراص أو السيديهات ما بقاش مجرد توقعات من المحللين أو الجيمرز، لأنه الشركات الكبيرة بدأت تتعامل مع الديجيتال على إن هو المستقبل الطبيعي للصناعة. ولما تبص على الأرقام بتاعت شركة تيك تو وسوني وعلى اللي حصل لمتاجر جيم ستوب وعلى حجم الإنفاق على الألعاب في أمريكا، هتكتشف إن الموضوع مش إن الناس بطلت تشتري ألعاب، بل بالعكس صناعة الألعاب نفسها لسه بتكبر، لكن طريقة شراء الألعاب هي اللي بتتغير. تعالوا نشوف الأرقام بتقول إيه، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. خلونا نبدأ بشركة تيك تو، لأن الشركة دي عندها صورة واضحة جدا عن اتجاه صناعة الجيمينج. الرئيس التنفيذي للشركة ستراوس زيلنيك قال إن أكتر من 90% من أعمال تيك تو بقت رقمية، والبيانات المالية للسنة اللي انتهت في مارس 2026 بتقول إن حوالي 97% من صافي الإيرادات جاي من التوزيع الرقمي، مقابل حوالي 3% فقط من الألعاب الفيزيكال. ورئيس تيك تو شبه الأقراص أو السيديهات في المستقبل باسطوانات الفاينل بتاعت المزيكا. هو قال إن هي هتفضل موجودة وفي ناس كتير هتشتريها علشان بتحب تقتنيها، لكن مش هتبقى هي الطريقة الأساسية اللي أغلب الناس بتشتري بيها الألعاب. وطبعا مش كل الشركات هتلتزم بالكلام ده، ومعظم الشركات طبعا هتنزل الألعاب ديجيتال، إلا بس شركة سيجا اللي طلعت من كام يوم وأكدوا إنهم مع حق الجيمرز في استمرار الألعاب الفيزيكال. بس أنا مش عارف هيعملوا كده إزاي وسيجا ما عندهاش منصة ألعاب أو كونسول من أكتر من 20 سنة. بس ما علينا، النهاردة في شركات كبيرة بدأت تتعامل مع الألعاب الفيزيكال بشكل مختلف، ولما نسبة كبيرة جدا من الإيرادات بقت جاية من الديجيتال، يبقى تكلفة تصنيع وتوزيع وشحن السيديهات أو الأقراص وتخزينها في المتاجر بتبقى أقل أهمية بالنسبة للشركات. وبالتالي القرار بتاع شركة سوني مش سببه إن الشركات فجأة بقت بتكره الأقراص أو السيديهات، لكن لأن الجمهور نفسه غير العادات بتاعته والشركات بتتحرك ناحية المكان اللي فيه معظم المبيعات، والمكان ده هو الفضاء الرقمي. ولو رحنا لشركة سوني هنلاقي رقم مهم جدا برضه. في الربع الأول من السنة المالية 2026 اللي هو الفترة من إبريل لحد يونيو، وصلت نسبة المبيعات الكاملة الرقمية على البلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 ل 82% مقابل 18% بس للنسخ الفيزيكال، وده أعلى من متوسط السنة اللي فاتت اللي كان حوالي 78%، رغم إن النسبة كانت بتتغير كل ربع سنة. يعني ببساطة من بين كل 10 ألعاب كاملة بتتباع تقريبا على بلاي ستيشن، حوالي 8 ألعاب بيتم شرائهم ديجيتال، ولعبتين بالكتير بيبقوا فيزيكال. وده رقم صعب جدا على أي شركة إنها تتجاهله، يعني الأرقام التجارية بتاعت شركة سوني وقراراتهم ماشيين في نفس الاتجاه. أما بقى مايكروسوفت فالصورة عندها مختلفة شوية من ناحية البيانات أو الداتا. شركة مايكروسوفت ما بتنشرش نسبة مبيعات الألعاب الرقمية على الأكس بوكس بنفس التفصيل اللي بتقدمه شركة سوني، لأنها بتجمع الألعاب الرقمية مع الجيم باس والمحتوى الإضافي في بنود مالية أوسع. لكن تقديرات المحللين بتقول إن نسبة المبيعات الرقمية للألعاب الكاملة على أكس بوكس بتقرب من حوالي 90%. لكن هل ده معناه إن الناس بطلت تشتري ألعاب؟ لا، لأن سوق الألعاب الأمريكي مازال ضخم جدا، وإجمالي إنفاق المستهلكين في أمريكا على الألعاب والأجهزة والإكسسوارات وصل لحوالي 60.7 مليار دولار السنة اللي فاتت. يعني صناعة الجيمينج مش بتنهار والناس مش بتبطل تشتري ألعاب أو تلعب جيمز، لكن اللي بيحصل إن نفس الفلوس بتتحول من إحدى قنوات البيع لقناة تانية، أو بدل ما الألعاب تتباع بطريقة بتتباع بطريقة مختلفة. وده واضح جدا لما نبص على النسخ الفيزيائية نفسها. إنفاق الأمريكيين على النسخ الفيزيكال كان حوالي 11.5 مليار دولار سنة 2009، لكن الرقم ده نزل لحوالي 1.5 مليار في 2025. يعني احنا بنتكلم عن انخفاض ضخم جدا في خلال 17 سنة، وعلى مستوى عدد النسخ الفيزيائية، المبيعات في أمريكا نزلت من حوالي 292 مليون نسخة في 2009 لحوالي 37 مليون نسخة في أواخر يونيو 2026. يعني لو بصيت على الأرقام دي لوحدها هتفتكر إن الألعاب الفيزيكال قربت تختفي تماماً، لكن الصورة فيها تفصيلة صغيرة مهمة. في خلال آخر 12 شهر لحد شهر مايو 2026 قيمة المبيعات للألعاب الفيزيائية في أمريكا زادت حوالي 3%، وده معناه إن السوق ما بيختفيش في يوم وليلة، وممكن يحصل له ارتفاعات مؤقتة بسبب بعض الألعاب الكبيرة أو إصدارات الكولكتورز أو بسبب نجاح منصة معينة، لكن الاتجاه العام ما زال واضح جداً، وحتى المحللين شايفين إن عمر الفيزيكال جيمز بالشكل التقليدي ممكن يكون أقل من 10 سنين قبل ما الصناعة تتحول بالكامل للديجيتال. بس هو طبعاً الموضوع هيبقى أقل من كده لأن الشركات سبقوا المحللين بالقرارات اللي عملوها. طيب وبالنسبة لمتجر جيم ستوب، أشهر متاجر الألعاب الأمريكية، شركة جيم ستوب قفلت أكتر من 1000 متجر في أمريكا في الفترة الأخيرة، وده مش بسبب الألعاب الديجيتال بس، لكن بسبب تراجع دور المتجر التقليدي في بيع الألعاب الجديدة. لما أغلب الناس تشتري اللعبة من البيت بضغطة زرار بدل ما ينزلوا ويروحوا المحلات، ده بيأثر طبعا على متاجر الألعاب الفيزيكال أو المحلات بشكل عام. ومش كل المنصات بتتحرك بنفس السرعة ناحية الديجيتال، يعني مثلا الاكس بوكس عنده نسبة كبيرة جدا من الأجهزة اللي ما فيهاش ديسك درايف، لأن أكتر من نص أجهزة الاكس بوكس المباعة في أمريكا من فئة السيريز اس جهاز ديجيتال بالكامل. أما البلاي ستيشن فالموضوع مختلف شوي، لأن نسبة الأجهزة الرقمية فقط من بلاي ستيشن 5 أقل بكتير، وده معناه إن أغلب أجهزة البلاي ستيشن لسه عندها إمكانية تشغيل الأقراص والسيديهات. يعني وجود الديسك درايف مازال مهم لجزء كبير من مستخدمين البلاي ستيشن حتى لو أغلب الألعاب اللي بيشتروها بقت ديجيتال. والاستثناء الأكبر هنا هو نينتندو طبعا، لأن أجهزة نينتندو سويتش مازالت بتحافظ على حضور قوي جدا للنسخ الفيزيائية أو الكارتريج، بس برضو مازال في ألعاب كتير من نينتندو بتنزل لأجهزة السويتش في علبة فيزيكال فيها كود وما فيهاش كارتريج. يعني الموضوع هيحصل وده ما فيهوش كلام، وسيديهات البلاي ستيشن والاكس بوكس والكارتريجز بتاعت النينتندو وكل الكلام ده هيختفي في يوم من الايام. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. عايزين نتكلم شوية عن الروبوتكس ونشوف ايه الجديد في عالم الروبوتات. الهيومانويد روبوتس او الروبوتات اللي شكلها قريب من الانسان عاملة ضجة كبيرة جدا وخصوصا في الصين. روبوتات عندها ايدين ورجلين وقدرة على الحركة والتفاعل مع البيئة وبتعمل شغل كان من تخصص البشر. والصين دلوقتي مش بس بتجرب النوع ده من الروبوتس لكن بتحاول تبني صناعة كاملة حوالين المجال ده. هل الصين بتعمل في الروبوتات دلوقتي نفس اللي عملته قبل كده في الإلكتريك كارز أو العربيات الكهربائية والبطاريات؟ وهل إحنا قدام بداية إنتاج ضخم جدا يخلي الروبوتات تتحول من تكنولوجيا من المستقبل لحاجة موجودة فعلا في كل مكان؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. أول حاجة لازم نفهمها إن كلمة روبوت مش معناها نوع واحد من الآلات. الصين عندها صناعات ضخمة جدا للإندستريال روبوتس اللي بتشتغل في خطوط الإنتاج وعندها حاجة اسمها أوتونوموس موبايل روبوتس، دي روبوتات للمخازن وللنقل، وعندها كوادروبت روبوتس اللي شكلها شبه الكلاب أو الروبوت دوجز. لكن التركيز الأكبر عندهم حاليا رايح ناحية الهيومانويد روبوتس أو الروبوتات شبيهة الإنسان. الهيومانويد روبوت عنده ميزة مهمة جدا انه مصمم على شكل جسم الانسان وبالتالي يقدر يستعمل نفس الادوات ويتحرك في اماكن اتبنت اصلا علشان البشر بدل ما مثلا الشركة تضطر ان هي تغير المصنع كله علشان يناسب الروبوت. والحجم اللي الصين وصلت له في المجال ده بدأ يبقى كبير جدا. وزارة الصناعة الصينية بتقول ان في اكتر من 400 منتج من الهيومانويد روبوتس تم تطويرهم داخل الصين وإن الصين أصبحت تمثل أكتر من نص الإنتاج العالمي في القطاع ده. وفي النص الأول من 2026 لوحدها الإنتاج الصيني تجاوز 40,000 هيومانويد روبوت. وفي نفس الوقت الشركات الصينية عندهم تقدم كبير جدا في الروبوتات اللي شبه الكلاب أو الروبوت دوجز اللي بتكون مناسبة للحركة على الأرض غير المستوية والأماكن الخطرة وبعض التطبيقات الصناعية والأمنية. يعني الصين مش بتراهن على شكل واحد من الروبوتات لكن هما بيحاولوا يعملوا منظومة كاملة للروبوتات اللي بتشتغل بالاي اي. وهنا بقى بنوصل لفكرة الفيزيكال اي اي او الاي اي المتجسد. الاي اي اللي احنا متعودين عليه بيشوف نص او صورة او فيديو ويرد عليك، لكن الروبوت محتاج يفهم العالم الحقيقي، يشوف جسم قدامه، هل هو جماد ولا انسان ولا حيوان، ويفهم المطلوب منه ويقرر هيمسك الشيء ده ازاي وإزاي يتحرك من غير ما يقع وإزاي يتعامل مع أي تغيير مفاجئ في المكان. يعني الروبوت محتاج يجمع ما بين الرؤية واللغة والعقلانية والموشن كنترول أو التحكم في الحركة في نظام واحد. وهو ده السبب اللي بيخلي التعاون ما بين شركة زي ديب سيك وشركة يونيتري مهم جدا. شركة يونيتري بدأت شهرتها بالروبوتات اللي شبه الكلاب لكن عندها دلوقتي هيومانويد روبوتس زي الجي 1 والإتش 1 والآر 1. وديب سيك الشركة المشهورة في عالم الاي اي اشتروا أسهم في شركة يونيتري بحوالي 141 مليون يوان صيني وبقى في تعاون أوسع ما بين الشركتين في الاي اي والإمبوديد انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوتات. والفكرة هنا إن الاي اي موديل أو نموذج الاي اي بيحتاج جسم أو جسد والجسد أو الروبوت ده محتاج عقل قوي. لو جمعت الاتنين يبقى أنت كده عندك سيستم أو نظام يقدر يشوف ويفهم ويتعلم وينفذ اللي مطلوب منه في العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. وشركة يونيتري وصلت لمرحلة مهمة في السوق وحققت حوالي 1.7 مليار يوان إيرادات في سنة 2025 وأكتر من 40% من مبيعات شركة يونيتري كانت خارج الصين. ولما الشركة دي اتطرحت في البورصة الصينية طلبات المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض بأكتر من 8000 مرة. ده طبعا يوضح لنا ان حجم الروبوتكس في السوق الصيني بيكبر ولسه هيكبر اكتر بكتير في المستقبل. لكن لسه طبعا في تحديات كبيرة جدا في التكلفة والاعتمادية وانه الناس تتقبل الفكرة وازاي الروبوت يشتغل بامان وبشكل مستقل لفترات طويلة. ومن اهم الامثلة على محاولة نقل الروبوت من المصنع للمعرض او للمحل او الستور او من اي مكان لاي مكان تاني هي شركة اكسبانج الصينية الشركة دي بتبني منظومة كاملة للفيزيكال اي اي وبتشتغل على حاجة اسمها ايرن هيومانويد روبوت، وده جزء من شغلهم الاساسي. الايرن هيومانويد روبوت عنده 62 درجة حرية ويقدر يمشي ويتعامل مع الاشياء وينفذ مهام دقيقة جدا زي استعمال المفكات. وشركة اكس بانج بتطور انظمة بتربط الرؤية واللغة والحركة وبتستهدف بدء الانتاج بنهاية السنة دي. يعني الناس دي مش بتضيع وقت وعندهم خطط لاستعمال الروبوتات كمساعد في المتاجر بتاعتهم في بداية 2027. شركة اكس بانج عايزين يزودوا انتاج الروبوتات لأكتر من 1000 روبوت شهريا بنهاية السنة دي. والروبوتات دي ممكن تشتغل في أماكن كتير، يعني في المصنع الروبوت يقدر ينفذ عمليات مكررة، وفي المخازن الروبوت يقدر يشتغل في النقل والفرز، وفي المتاجر الروبوت يقدر يستقبل العملاء ويوجههم، ومع الوقت ممكن نشوف روبوتات في المستشفيات وحتى البيوت، والكلام ده ابتدى يبقى موجود. لكن أهم حاجة في الحكاية دي كلها هي التدريب. الروبوت مش هيتعلم بمجرد ما تنزله AI موديل قوي، لكن الروبوت ده لازم يشوف ملايين السيناريوهات ويتدرب على بيانات حقيقية. وعلشان كده شركة اكس بانج بتتكلم عن مشكلة نقص بيانات التدريب، وعملوا داتا فاكتوري او داتا سنتر مخصص للإمبوديد انتليجنس، وكل مرة الروبوت بيشتغل في العالم الحقيقي بيقدر يجمع بيانات تساعده وتساعد الجيل اللي بعده انه يبقى احسن. تشاينا او الصين دلوقتي عندها مصانع ضخمة وسلاسل توريد قوية وسوق صناعي هائل يقدر يستقبل الروبوتات ويجربها على نطاق واسع جدا. والصين مش لوحدها في السباق ده، امريكا عندها شركات زي تسلا وبوستون داينامكس وانفيديا. شركة انفيديا نفسها بتستثمر بقوة في الفيزيكال اي اي ومنصات تدريب الروبوتات، وبتتعامل مع شركات الروبوتات في تشاينا زي يونيتري، وفي نفس الوقت بتطور نماذج وانظمة للروبوتات في امريكا واسيا. وفي النهاية فكرة انك تخلي روبوت يمشي في عرض تجريبي سهلة، لكن انك تخلي الروبوت ده يشتغل 8 ساعات يوميا او 16 ساعة او يشتغل طول اليوم وسط البشر وفي بيئات متغيرة ويعرف يتصرف لما تحصل حاجة غير متوقعة، ده تحدي مختلف تماما. مين هيقدر يبني الـ AI والهاردوير وسلسلة التوريد كلها مع بعض ويطلع روبوت رخيص وموثوق ويقدر ينتشر في العالم كله؟ الصين ولا أمريكا؟ هو ده السؤال دلوقتي، والوقت بيعدي بسرعة. ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج أكس أو في نفس المعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على

0: دلوقتي جه معادكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. لم أعد أشعر بالسلام الذي كنت أشعر به من قبل، ولا أعلم أين فقدت سلامي وسكينتي، ولكن عزائي أن حالي أصبح كحال كل من حولي. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان التغيير. يمكن الفكرة كلمة بسيطة جدا، التغيير. بنسمع كتير من الناس يقولوا يا عم يعني غير جو، روح تفسح، روح غير طريقة حياة، يعني ببساطة جدا. إنما مش هو ده التغيير اللي أنا عايز أتكلم عليه معاكم النهاردة. تعالوا نقول إن الإنسان كتير جدا بتضيق به الدنيا، فيحس إن خلاص مفيش مفر، مفيش مخرج، إن حياته أصبحت مملة، متعبة، مرهقة، يشعر فيها باليأس. خلاص يعني كل حاجة حواليه ما بقتش لطيفة، وبيستسلم. وأول ما الإنسان بيستسلم للوضع ده وللحياة دي، حياته بتتحول إلى جحيم. بيبقى زي الميت اللي بيتنفس وعايش ومفتح عينيه وبيتفرج على الناس وبيتكلم وهو مش عارف بيقول إيه، وبيبتسم وهو مش محتاج يبتسم، وبيروح وبيجامل وهو ولا حاجة. هو من جواه في فجوة كبيرة جدا مضايقة. بعض الناس هنا بتكون عندها يعني ذكاء نوعا، وتقول لا أنا مش هستسلم للوضع ده، أنا هغير حياتي. طيب عندي هنا سؤال، إيه اللي هيتغير بالظبط؟ هل هتغير الأمور المحيطة بيك عشان تناسبك، ولا هتغير من نفسك علشان تناسب الأمور المحيطة بيك؟ ده سؤال مهم جدا جدا إلى أبعد الحدود، لأن اللي وصلك للحالة اللي انت فيها دي هو المكانة اللي انت فيها والناس المحيطين بيك والأمور المحيطة بيك. فانت لو هتغير من نفسك علشان تناسب الأمور المحيطة بيك، فانت ممكن جدا تتحول من انسان كويس الى انسان سيء. بدل ما كنت انسان بسيط وبتتعامل مع الناس ببساطة، تبقى انسان حويط وخبيث. بدل ما انت انسان طيب هتبقى انسان شراني. بدل ما انت انسان هادي هتبقى انسان عصبي وعدواني، علشان تتعامل مع الوضع الجديد اللي حواليك اللي مضايقك. يبقى انت كده قررت تصلح الامر بطريقة من الاتنين، انك تغير من نفسك علشان تعرف تتعامل مع الناس. وده الاسلوب اللي 90% من الناس بيتخذوه وبيستخدموه. تلاقي حد يقولك انا كنت عايش مبسوط وتعبان ومبسوط وسعيد وكل حاجة، وفجأة الناس بقت وحشة، وبقيت اللي بخلص له بيضربني في ظهري، واللي بيبقى كويس معاه بيبقى وحش معايا، وبقوا بيسرقوني، وبقوا وانا وصلت المرحلة خلاص انا ما بقتش طايق نفسي، فقررت ان انا مش هسكت لحد، انا هقلب الترابيزة في وش اي حد. طيب هي فيها حالة من حالات الانتقام نوعا، مش من الناس بس اللي عملوك وحش، ولكن من كل الناس، لانك مش هتعرف تميز خلاص. زي ما قعدت طيب سنين وبتضرب على قفاك، واتغيرت وصرت، هتبقى سيء كتير مع كل الناس الحلو والوحش. ما تقوليش ان انا عارف اميز، لا ده خلاص بقى اسلوب حياه. تخش مكشر، حد يقول لك واحنا هنعمل كده ليه؟ ليه ايه ليه ليه انت بتكلمني كده ليه، وتقوم داخل في شمال. واحد يقول لك والله انا كنت محتاج منك خدمه، لا والله معلش يا صنع انت قافش بقى خلاص على الكل. وتبقى انسان كريه في عينين نفسك، ما علينا من عينين الناس، لان بكلمك على عينين نفسك. في نظر نفسك بتبقى انسان كريه، بس انت حاسس ان انت كده بتاخد حقك، وان انت كده اتغيرت عشان تناسب الاجواء المحيطة. وفي ناس تانية بتفكر باسلوب تاني، وقد يكونوا قلة. انا وصلت للحالة المزرية دي، وكل اللي حواليا مش ساعدني ومش مبسوط، وحاسس بحزن وحاسس بضيق وحاسس بضغط ومضغوط على اخري واعصابي على اخرها، وبدأت حياتي تتغير، وبدأ المرض يركبني، وبدأت فأنا برضو لازم أغير، لازم أتغير. ولكن أنا سعيد بنفسي، سعيد بطبتي، سعيد بمحبتي، سعيد بفرحي، سعيد بسلامي اللي أنا كنت عايش فيه الأول. أنا كنت عايش في سلام، والسلام ده اتاخد مني، فأنا محتاج أسترجع السلام ده تاني. فأنا مش أغير نفسي عشان أنا مش عايز أتغير، أنا عايز أفضل زي ما أنا بكل ما هو سعيد فيا ومفرحني. فأعمل إيه بقى؟ أغير اللي حواليا، مش أغير أسلوبي مع الناس، لا أغير الناس. الناس دي مضايقاني أبعد عنهم خالص، وأشوف ناس تانية أتعامل معهم، حتى لو أدت إن أنا ما تعاملش مع ناس خالص، مش هتعامل مع ناس خالص، أخلي المعاملة بيني وبين الناس على قد هات وخد واشتري وبيع ومتشكرين. المكان ده مش مريحني، هغير المكان، مش هقعد هنا تاني. شغل مش هقعد فيه، بيت ما يلزمنيش همشي، مكان كافيه مطعم نادي مكان بروح فيه مش هروحه تاني، مش هقعد فيه. ولكن مش معنى ان انا هرفض اروح الاماكن دي تاني وهغير الاماكن دي تاني يبقى انا هنعزل على الدنيا واجيلي اكتئاب، لا، هدور على اماكن تانية بوشوش جديدة، بناس جديدة، بمعارف جديدة، بحياة جديدة. فبياخد القرار ان هو يخرج من الازمة، مش في انه هو يتغير، لا انه هو يغير. بنلاحظ ده كتير جدا في رجالة وستات اتعرضوا لازمات كبيرة في حياتهم الزوجية، فبيختار طريق من الاتنين، يا بيقفش ويتغير على مراته او تتغير على جوزها وتبقى قليل ادب، او يبقى قليل ادب ويبقى صوته عالي ويبقى بيتخانق وحياته تتحول لجحيم بس هو اسمه اخذ حقه، يا بيقرر ينسحب من البيت، من وش الست دي، من حياته، من سريره اللي بينام فيه جنب الست دي، من كل حاجة، وياخد بعضه ويمشي، يدور على مكان آمن يعيش فيه، وممكن يقابل حد تاني في السكة يساعده انه يخرج من العلاقة ويدور على مكان آمن ويعيش حياة هانئة سعيدة مع واحدة ست جديدة قدرته. طيب انا عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل لان احنا طرفين علاقة، مفيش داعي نوصل بعض للوضع ده والحالة دي، مفيش داعي نوصل لها، لازم نراقب بعض. اول ما نشعر بتغيير لازم نراقب بعض ونشوف الطرف التاني مستاء قد ايه، مضغوط قد ايه، تعبان قد ايه، مش مبسوط قد ايه، يبقى فيه حاجة غلط الحق اصلحها قبل ما تحصل حادثة التغيير ويتغير الطرف التاني ويبقى انسان وحش في معاملته معايا، لانه مش هيرجع يبقى كويس. وانا بقول لكم اللي وصل لمرحلة انه غير من نفسه وبقى وحش من كتر الضغط اللي عليه والتوتر وعصابه اللي خلاص اتحرقت، ما بيرجعش كويس، خلاص بقى ده اسلوب الحياة. او اوصل الطرف التاني انه فجأة يطلب الطلاق او يغادر او يمشي او يبحث عن السعادة في مكان اخر. ناس كتير جدا تقولك لا ما ينفعش، ده يبقى كده خاين، ما انا ما اضغطش على البني ادم واعمل له احتراق نفسي وسبب له احتراق عاطفي واحتراق نفسي واضغط على اعصابه وسبب له امراض نفسية وفي الاخر اقول له لا ده انت تبقى خاين. ما هو حضرتك ده مش انسان محكوم عليه بالسجن لانه اذنب، ده انسان اتعامل طبيعي. فبنرجع بعد كده الست تقول خني اكتشفت انه اتجوز عليا. وكم من بشر اتجوزوا على ستاتهم وده بسبب طمع في مادة، بسبب شهوانية بشكل معين عايز يستمتع بحياته ويعرف له واحدة واثنين وثلاثة. ولكن في ناس مشيت بالفعل لأنهم لو ما كانوش مشيوا كانوا هينهاروا. وفي ناس اتغيروا بالفعل وبقوا وحشين جدا، لأنهم لو ما كانوش اتغيروا بالفعل وبقوا وحشين جدا كانوا هينهاروا، وكان لازم يبقى وحش عشان يشعر بأن هو انتصر على الطاغية اللي عنده في البيت اللي خنقه أو اللي خنقاه. قبل ما نوصل للمرحلة السيئة دي ياريت نفتح عينينا، ياريت كل راجل وكل ست يراقبوا، مش أقول راقبوا بعض، راقبوا مشاعر بعض، راقبوا ردود أفعال بعض، راقبوا الابتسامة على وش بعض، راقبوا الفرح، راقبوا ايه اللي بيفرح وايه اللي بيزعل وايه اللي بيغضب وايه اللي بيسعد. ياريت كل راجل وست متجوزين مهما كانت ضغوط الحياة عليهم ياخدوا بريك من الضغوط، مش ياخدوا بريك من بعض، ياخدوا بريك من الضغوط ويقرروا ان هم هيقعدوا ان شاء الله خميس وجمعة بدون ضغوط، خميس وجمعة بدون خناق، بدون ضغوط، بدون فرض مشوار على حد، بدون فرض عمل على شخص، بدون اي حاجة، فس خالص، احنا ما عندناش ضغوط، احنا قاعدين نضحك ونهزر مع بعض ونقرب من بعض. ياما ناس عايشة قدامكم كده فرحانة سعيدة، بتبتسم وبتخرج وبتسافر وبتلبس وبتاكل وبتشرب وبتنام وبتشتغل وقدام الناس كلها شايفينهم كويسين، ولكن من جواهم حزن، من جواهم شرخ، من جواهم ضيق، من جواهم موت بطيء من اللي بيحصل فيهم كل يوم، من ضغوط الحياة ومن الاحتراق ومن من من القهر اللي هو بيشوفه او اللي هي بتشوفه كل يوم. ما نحكمش على الناس كده، والرسالة مش للناس اللي بتحكم النهارده، رسالة للشخص اللي بيحترق. لازم تجد حلول قبل ما توصل لمرحلة التغيير. التغيير ده موضوع حلقتنا النهارده. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: عندما تشعر أن العالم من حولك لا يستحق أن تفيق من نومك كل صباح، اعلم أنك تموت ببطء، ولا مفر من أن تسعى وتبحث عن عالم جديد. وإلا مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن التغيير. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. سريعا، عندي رسالة. أسامة، أنا خطاب وعايز أمسي على بنتي داليا وأقول لها كل سنة وانت طيبة يا ست البنات، كل سنة وهي طيبة يا رب يفرحك بيها كده وتشوفها أحسن بنوتة في الدنيا. نور شريف، أوقات كتير البداية الجديدة هي أحسن رد على كل حاجة. والله نور مش دايما، ولكن يعني هي محتاجة الواحد برضو إيه يعيد التفكير في كل حاجة بيعملها أو أي خطوة ياخدها بعقل وحرص شوية. طيب، أنا عندي في البداية رسائل كتير قوي النهاردة، ولكن عندي تليفون من خارج مصر، وخلونا نقول ألو. ألو
1: ألو.
0: أيوة،
1: ازيك يا أسامة؟
0: الحمد لله تمام، أهلا بيك.
1: أنا مش مصدق إني بتكلم معاك، بس
0: أنا
1: هحاول أتمسك شوية.
0: يشرفني إنك معايا على الهواء. طيب، تحب تقول اسمك ولا بلاش؟
1: أقول اسم شريف.
0: شريف، طيب كم سنة؟
1: 49.
0: طيب، مرتبط؟
1: متجوز ومعايا 3 أولاد.
0: ربنا يخليهم لك. طيب، احكي لي إيه الحكاية يا شريف؟
1: القصة اللي انت بتقولها النهاردة، انا بقالي كتير بحاول اكلمك في حاجات كتيرة، يعني انت كنت موضوع، بس يا ريت تديني وقتي. معلش، انا بقالي كتير مستني.
0: انا تحت امرك.
1: القصة ابتدت من حوالي كام سنة، يعني انا مش هقول بالضبط عشان في ممكن حد يعرف. يعني المهم، اكتشفت ان مراتي بعد، طبعا في مشاكل كتير، احنا بقالنا كتير اكتر من 20 سنة متجوزين، مشاكل عادية زي اي زوجين. بعد حكاية البانديميك والكورونا والحاجات دي، اكتشفت ان مراتي بتكلم واحد في مصر من ديانة تانية، وبتحبه، وهو متجوز ومخلف. اتكلم معاها على طريق الفيسبوك، واكتشفت انا كنت حاسس ان في حاجه غلط، لحد ما اكتشفت وهي اعترفت وندمت وعيطت، بس زي ما بيقولوا يعني دموعها التماسيح. وكان وانا كنت حاسس ان برضو ان اعترافها مش 100%. معلش انا بتكلم شويه كده وشويه كده،
0: لا مش مشكله خالص، ولكن هي ما شافتوش او ما نزلتش شافته، ولكن اتعرفت عليه على الفيسبوك.
1: لا، مش كانت التعرف بس، هو يعتبر صديق عيلة. انا مش عايز اقول كتير اكتر عشان مش عايز لا يكون حد بيسمع من
0: انا بس عايز احدد اذا كانت الخيانة خيانة فعلية ولا خيانة بس عن طريق مكالمات تليفون وحاجات كده.
1: مكالمات تليفون وتشات على فيسبوك والكلام اللي شفته كل حاجة. على فكرة انا بقول لك كل حاجة طبعا، واخد منها سكرين شوت. قصة حب من ناحيتها هي. وبعد كده لما اكتشفته وواجهتهم واجهته وكلمته، لان انا بقول ده هو طبعا صديق عائله ثاني، ده هو بنات خسيس anyway لانه متجوز. بس فهي قالت لي انها ندمانه وتاسفت وكل الكلام ده. وبعد كده اكتشفتها بكم شهر ثاني انها لسه بتكلمه، هو وعملت توصل فيه وعملت فيسبوك اكاونت جديد فيك باسمه حد ثاني عشان تعرف تكلمه، وقالت له انها بتحبه ومش هتقدر تعيش من غيره وهتموت وتنزل مصر عشان تشوفه والحاجات دي كلها. يعني طبعا اكتشفت قبل الحكاية دي طبعا، يعني انا مش عارف المفروض، يعني في رجال دين دخلوا في المواضيع من ناحيتي انا، من ناحية ديانتنا احنا، دخلوا عندنا واتكلموا. وبعد كده المصيبة ان انا اكتشفت ثالث انها بتكلموا ثاني وبتحاول، وبعد كده كانت بتحاول تكلم حد تاني هنا موجود بره امريكا المواضيع يعني انا عايز اجيبها لك من بالاختصار ان هي ما كانتش حاجه عابره. المهم بعد ما اكتشفت المره الثالثه اتقلب الموضوع ما بين الندم والاسف الشتيمه وقله ادب عليا انا. فيبان البيت وروح عند اهلها في ولايه ثانيه هنا وهم واقفين في ظهرها وان هي كل الناس بتغلط.
0: بس انت قلت لي ان في حد تاني كمان هي عرفته غير بتاع مصر.
1: في واحد نص عمرها بالظبط اكتشفت ان هي بتكلمه برضه من ديانه ثانيه غير ديانتنا احنا. بتشتكيله. انا بقى كلمت الراجل ده مكالمه يعني انا كلمته وبالليل وحاولت اغريب قلت له ان انا يعني انا اسف انا مش فاكره بس انا ما بقصدهاش بالكلمه دي. قلت له انا هروقك يعني قبطتك لو قلت لي الحقيقه. سجل له المكالمه. انا مسجل المكالمه معاه. هو قال لي ان هي بتكره الجواز ولعنت اليوم اللي اتجوزت فيه وان هي وهي وهتنزل مصر. فيعني انا بقول لك اكتشافاتي كل حاجه عندي ببراهين. انا طبعا انا بقول لك كده عشان بدي لك فكره.
0: طيب ده ظهر بعد سنين من الجواز ولا ده يعني اول سنين اول سنين الجواز كانت عامله ازاي؟
1: مشاكل كتير بس ما فيهاش المواضيع دي. يعني مشاكل اللي ادب بقى وزعيق وتعليق صوت وحاجات زي كده
0: منها هي.
1: حقيقي يعني انا طبعا كاي زوج في مشاكل ما بيننا وبين بعض. مشاكل على كلام فاضي الحاجات اللي بتحصل في البيت العادي. لكن ما كانش فيها ابدا من ناحيتي ولا من ناحيتها خيانه في الاول. بس اكتشفت بقى دي انا طبعا ما حكيتلكش من الاول ان كان في مسكتها برضو كانت بتحاول تبعت مسج لحد معاها في الشغل قبلها بسنين قبل الاكتشافات. واحد اكتشفت انها بتلطف المواضيع مع واحد الرئيس بتاعها في الشغل. عرفت ابوها وامها وبرضو نفس الكلام اللي اتقال. هو غلطتي ان انا اتمديت في العلاقه مش العلاقه اتمديت في الجواز وقعدت اخلف تاني لان انا برضو اتقال لي من رجال الدين ان انا من حق بعد اللي حصل. انا بتكلم على الحاجات اللي في الاخر بقى ان انا من حقي ان انا اطلق والحاجات دي كلها ومفيش عيب عليا في المواضيع دي وانا اللي رفضت عشان عندي بنات وعندي ولد وحبيت ما اخلفش البيت. الموضوع اللي انت بتتكلم فيه النهارده يا اسامه لمسني جامد لان انت بتقول اتغير. انا كنت بني ادم كويس وما بيتهيألي ان انا لسه بني ادم كويس بس انا

0: جت حصلت قصادهم وهم عيال على اساس ان هم ما كانوش فاهمين. العيال في الوقت ده الثلاثه قالوا لي ان هم سمعوها بتعمل، وهي اتكلمت وقالت ان هي بتكره بابا وان هي مش طايقه حياتها، حاجات وحشه جدا. فالولاد وهم اللي قاسوا، وهم ما كانوش لما هي مشيت في مره من المرات عند اهلها لمده شهر، العيال الثلاثه ما كانوش عايزينها ترجع. بس فانا بقول لك الخلاصه، فالموضوع كتير جدا. انا كنت بفكر اكتر من مره ان انا اسيب البيت وامشي، لان برضو الولاد وخصوصا البنت الكبيره تاثرت نفسيا جامد وعملت مشاكل جامد مع نفسها، وبقت تعمل حاجات غلط كتير وما بقتش مستحمل. يعني عارف انت لما تكون انت خلاص انت بتعدي العد التنازلي، يعني مش قادر العيال يكبروا وكل واحد يمسك طريقه وكل حاجه. انا لما انت بتقول بقى التغيير والتغيير، وسمعت البرنامج انا قعدت مصر ان انا اتصل، وحتى من بره ان انا عايز اطلع، عايز اتكلم، لان هو ده بالضبط اللي بيحصل معايا، ان التغيير فعلا حصل. وانا طبعا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتغيرش مع الناس الكويسه اللي معايا، بس ما فيش نفس الحاجه في الدنيا.
1: طيب ما انت هتعيش كده ازاي؟
0: ربنا معرفش.
1: طيب هقول لك حاجه
0: برضه مكمل عشان ولادي لحد ما يكمل.
1: معلش معلش، تعالى نتكلم بالعقل كده. ربنا قال ايه في ده؟ انت اكيد. نعم. طبعا ربنا قال ايه في ده؟ الكتاب قال ايه؟ قال ايه لما تعرف ان زوجتك بتخونك؟ الكتاب قال ايه؟
0: الكتاب قال ان يحلل ان انا اطلق.
1: طيب بما ان ربنا اداك الحل انك تطلق، انت منتظر ايه؟
0: انا ما حبيتش اطلق عشان انت عارف، وممكن تغلطني وناس كتير تسمعني تغلطني، انا ما حبيتش ان في يوم من الايام لما اولادي خصوصا البنات لما يجوا يتجوزوا يقولوا ابوه يعني متطلقين. ومتطلقين ليه؟ لان انت عارف، وانت اكيد دلوقتي فهمت ان انا مسيحي، فانت عارف ان لما هاجي اجوز بناتي، وحتى الولد لما اجي اجوز الولد ويتعرف ان ابوهم يطلق مامتهم
1: طيب انت لما تيجي تجوز الولد كويس. لما تيجي تجوز الولد وهي دلوقتي هي مش عايشه معاك دلوقتي، مش كده؟
0: نو نو نو، احنا عايشين كلنا في البيت. ما انا بقول لك احنا انا مكمل مستحمل وعمال اعافر، لان مش عايز البيت يتخرب اكتر.
1: طيب انت هتقبل ان تبقى
0: عايشين مع بعض،
1: انت هتقبل ان يكون في سيبريشن او انفصال شكلي او فعلي، ولكن في الشكل قدام المجتمع انتوا عايشين مع بعض؟
0: ما هو ده اللي حاصل دلوقتي.
1: طيب افرض هي تصرفت تصرف مشين يعني يسيء ليك قدام الدنيا كلها، انت هتتحمل ده؟ لو تبقى الناس حواليك كلها عارفين ان مراتك مصاحبه فلان جنبك في نفس الولايه، انت هتتحمل الشكل ده؟
0: انا فاهم. لا ما هو ده لو حصل وقدام الناس خلاص يبقى انتهت.
1: طب انت
0: لحد دلوقتي، لا هي لحد دلوقتي، لحد النهارده، لحد اللي انا بكلمك فيه عماله بتمثل ان هي دي كانت غلطه من سنين وحصلت ما حصلتش.
1: طب والاخطاء اللي بعد كده والخطا اللي مع المدير بتاعها والخطا التاني اللي مع الولد الصغير،
0: كله ده بتقول ده هي عادي، والناس اللي جت مش عادي، يعني هي عملت غلطه. والمهم ان هي اهلها يعني مثلا اختها قالت لبنتي زمان، لان الكلام ده مالوش مثلا 5 سنين، لا للخمس سنين اللي فاتوا او 3 سنين اللي فاتوا، قالت يعني كلمه بترن في ودني. الحمد لله انها لسه موجوده، كل حاجه فيها سكرين شوتس على فكره. بعتت لبنتي بتقول كلنا بنغلط ومامتك مش قادة، وكلنا وربنا بيغفر الغلط عادي، كلنا بنغلط
1: كلنا بنغلط.
0: بيحاولوا يوصلوا،
1: بص انا
0: بيوصلوها ان ده غلط عادي.
1: لا تعالى بس عشان نوضح الامور، كل انسان على وجه الارض معرض انه يخطئ، اوكي؟
0: وانا كمان،
1: وانت كمان معرض انك تخطئ، اوكي؟ أولادك معرضين ان هم يخطئوا، وربنا بيسامح، وربنا طلب مننا كمان ان احنا نسامح، مش كده؟ وده الكلام اللي هم بيوصلوه لك، والكلام ده صح بنسبة 100%، انا مش هختلف مع الكلام ده. انما اوكي

0: ربنا قال لك ولا يحق أن تطلق امرأتك إلا لعلة الزنا.
1: بالضبط.
0: أوكي. والكنيسة قالت لك أنت ممكن تطلق لأن أنت أثبت أن هي على علاقة بحد تاني.
1: بالضبط. بس عشان أوضح، لأن في ناس هتسمع الكلام ده وهتقول لك لا أو مش لا.
0: هيقولوا لأ عشان ما فيش زنا فعلي.
1: بالضبط. بس إحنا عندنا ده الزنا مش فعلي ومش في السرير بس.
0: انا فاهم.
1: لا انا بحاول اوضح بس النقطه دي عشان في ناس كتيره.
0: ما علينا من الناس، احنا دلوقتي مش بنتكلم في الناس.
1: لا عشان البرنامج بتاعك، لان ممكن هيدخلوا معاك ويقولوا لك لا او هي ما عملتش حاجه وده راجل يبعد عنها.
0: انا هقول لك حاجه، احنا بنتكلم من منطلق ان انت النهارده سالت رجال الدين وقالوا لك يا ابني انت من حقك تعمل كده. صح. يبقى انت ما روحتش تفسر الكتاب والايات بمزاجك، انت سالت كتاب رجال الدين وقالوا لك يا ابني من حقك لو عايز تطلق يلا نديك تصريح جواز. انا مش بشجعك تطلق على فكره. انتوا ممكن تنفصلوا تماما وتبقى عرفت الدنيا كلها ان انتوا انفصلتوا فقط علشان انتوا مش متفقين، وهي تعيش في مكان وانت تعيش في مكان مع اولادك وانتوا منفصلين وما اتطلقتوش، بس انت كده مش هيبقى في مجال انك ترتبط او تتجوز تاني. انما خلاص انت بقى قررت ان انت هتعيش حياتك في هدوء وسلام مع اولادك، وهي عايشة في حتة والكرة الارضية حواليك كلها وكل المجتمع عارف ان انتوا منفصلين، فاي تصرف هي تعمله انت مش متحمل عقباته. خلاص احنا منفصلين.
1: انا معاك 100%، بس احنا ما انفصلناش لا جسديا ولا بيتيا ولا اي حاجه لاسباب تانية برضو، منها ان هي انا برضو عارف ان هي لو حصل حاجه زي كده اهو هتعمل زي اللي بيحصل حتى عندك في مصر. الستات بتعمل ايه في رجالتها لما بتحصل حاجه زي كده؟
0: هتعمل ايه؟ هتطلب منك،
1: عايز اقول اكتر من كده،
0: هتطلب منك نص مرتبه
1: بهدله. بالظبط. انت فاهم. وبهدله في العيال وبهدلة قصاد الناس، هي اكتر بهدلة هتبقى للولاد. لان خد بالك،
0: ما احنا يا فندم بنقول احنا هنتفق مع بعض يا بنت الناس ان احنا كل واحد فينا يعيش في حاله. خلاص شكرا كده.
1: انت اسامة انت متخيل انا حكيت لك عن شخصية عاملة ايه؟ لدرجة ان انا اتشتمت اتبهدلت واتمسح بكرامتي الارض واتجاب لي يعني حاجات كتيرة،
0: واتجاب لك البوليس
1: وكل حاجة فيها سكرين شوت. يعني في دلائل على كل كلمة بتطلع من بقي بما فيهم ناس شاهدة من رجال الدين. اوكي. كل حاجة انا قلتها لك، بس انا برضو في الاول وفي الاخر انا شايل كل ده عشان الاولاد في يوم من الايام لما يجي.
0: حلو. هتفضل شايل لحد امتى؟
1: والله اعلم. خلاص بقى. انا بص، انا في الاول وفي الاخر انا حبيت احكي لك القصه لان هي ماتشنج 100% اللي انت بتقول عليه النهارده.
0: انت كل اللي طالبه انك تفضفض بس، مش عايز حل.
1: لو عندك حل وانت شايف ان ده حل ممكن ينفع الاولاد اكتر مني، اللي انا برضو شايل نايم صاحي عامل كل حاجه في حياتي، مش فارق معايا اي حاجه غير ان هم يحصل لهم كل اللي يحصل، يعني يبقوا في حته احسن. انا ما تفرقش معايا حاجه تاني. انا بالنسبه لي انا اهم حاجه هم.
0: انا اعتقد انت حتى لو انفصلت وده مش هيضر الولاد، لان النهارده الناس بدات تفهم ان في زوجات كتيره منفصله وازواج كتير منفصلين عن زوجاتهم، وان الحياه بقت فيها كده كتير. وما اعتقدش ان هم هياخدوا حد بذنب حد. انما انا عليك انت انك عايش معذب وعايش قلقان وعايش متوتر وعايش بتراقب وخايف تتحط في موقف وعمال تتابعها وتشوف راحت فين وعمل.
1: لا أسامة، مع احترامي بقى للكلمة دي، مش انا نسيت العرب، ملوش دعوة بالاحترام. انا بقالي، انا قلت لها يا بنت الناس انا ماليش دعوة بيكي. اعملي اللي انت عايزاه جوين فورورد، يعني انا ماليش دعوة بيكي. خلاص انا بس عايش معاكي عشان العيال وعشان ما نبهدلش العيال اكتر من كده، اكتر من البهدلة اللي هم شافوها. لكن هي دلوقتي بتحاول تثبت لي ان هي بني ادمه كويسه وما بتعملش حاجه، وهي قاعده كل شويه عليها. الولاد نفسهم بيقولوا لي عندها اكونت على السوشيال ميديا مخبياها على طول وعامله حاجات زي كده. قلت لهم وانا مالي، doesn't matter as long as قدام الناس ان هي بني ادمه عايشة عشان الولاد وبتطبخ وبتعمل لهم الأكل والحاجات دي كلها في البيت خلاص. لكن هي نص الحاجات هي ابتدت ما بتعملهاش anyway. بس فهو ده عشان كده أنا النهاردة أول ما ابتديت أنت في البرنامج وأنا ماشي من شغلي وقلت لازم يعني هو ده بالضبط أنت جبت لي زي ما بيقولوا الدموع في عينيا يعني فكرتني لأن أنا كذا مرة فكرت سيب الدنيا وسيب العيال وسيب البيت وسيب البلد وسيب كل حاجة وامشي مفيش حد هتفرق أنت معاه بعد كده يعني. فحبيت أكلمك وانت عندك نمرتي على فكره يا ريت لما تيجي انا عارف انت عندك اخ هنا في امريكا ما اعرفش هو فين عندك مره تتكلم عليه شرفني انك تشرفني وتكلمني
0: وشرفني يعني لو شرف لي
1: لو انت
0: انا بس كل نمره معاك وتشرفني كل اللي همي ان انت تلاقي مخرج للازمه اللي انت فيها
1: ربنا هيجيب مخرج يا اسامه
0: طب كويس طالما انت عندك القناعه فيه. الكامله ان ربنا هيجيب مخرج يبقى خلاص احنا بنرمي حمولنا كلها على ربنا ونقول له يا رب انت تصرف لان انا عامل الف حساب عشان خاطر ولادي وعامل الف حساب عشان خاطر الحياة فانت تصرف يا رب بالشكل انت شايفه مناسب لان انا لو مشيت بالوصية هطلقها وانا كل اللي عامل حسابي فيه الولاد وهو ربنا قادر حتى ان هو على فكرة ممكن تحصل حاجة تخليك تضطر تطلقها خلاص قدام الدنيا كلها وتتنازل بقى وتقول لا انا مش هيفرق معايا اي حاجة تحصل
1: ربنا لو هو عايز كده هو هيعمل
0: قول لها
1: هيعمل كل حاجة
0: قول لها بص يا بنت الناس ان انا عارف حاجة كتيرة انت مخبيها وهقول لك ببساطة مطلقة انا مش هلف الحبل على رقبتك انا هسيبك انت اللي تلف الحبل على رقبتك وفي النهاية هتبقي انت المسؤولة عن كل اللي انت عملتيه في نفسك وفيا وفي عيالك ومحدش هيزعل في الاخر غيرك انا قلتلك وخلاص حتى لو اتعدلتي انا ماليش فيكي خلصنا انا قفلت من ناحيتك اتليست تعيشي انسانة محترمة تربي عيالك لاخر يوم في عمرك انما غير كده انا ماليش فيكي وما عنديش استعداد اكمل معاكي وان كنت قاعد معاكي ما تعتبرينيش اساسا جوزك حتى لو حلفتيلي ان المية تجمع المية تجمد ان انت بقيتي كويسة انا بالنسبة لي انت كده كنتي صفحة بيضة واضطرتش عليها حبر وما تلزمينيش

0: بأن يبحث الإنسان عن راحته وسلامه، ضاربا بعرض الحائط كل شيء. أناس لا يعرفون الحب، وأشياء لا تستحق الاقتناء، وقيم تقيد الحرية، ومفاهيم صنعت لقتل كل ما هو جميل. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن التغيير. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. لا، ليس من العيب أن يبحث الإنسان عن راحته وسلامه الداخلي عندما يرى الفوضى من حوله. هذا حق طبيعي للنفس لكي تحمي نفسها من فوضى الحياة. من دودي هشام. الحب في حد ذاته شعور فطري كلنا بنحس بيه من قبل حتى ما نلاقيه وأول ما ندور عليه، ولكن إزاي نحافظ عليه؟ هو ده السؤال اللي إجابته أصعب، لأن الحفاظ على العلاقة محتاج ذكاء عاطفي ممكن ما بيبقاش متوفر عند البعض. إنك تعرف كل فترة تخلق بينكم حاجة جديدة تخلي القلب يحس إنه أول مرة بيحب، كلمة مختلفة، اهتمام مفاجئ، أو حتى قاعدة حلوة من غير سوشيال ميديا ولا موبايلات. العلاقة اللي ما فيهاش تجديد حتى لو فيها حب ممكن يقضي عليها الروتين. من محمد جات، تحياتي يا محمد. عايزة أرسل رسالة لخطيبي مصطفى بمناسبة ذكرى خطوبتنا الرابعة، وأقول له كل سنة وأنت أجمل حد عرفته وأطيب حن قلب. أنت دايما بتقولي أنا محظوظ بيكي، وأنا عايز أقول لك أنا اخترتك من وسط الناس كلها علشان لقيت قلب طيب حنون. يا رب دايما مع بعض ويجمعنا على ألف خير، ورغم كل الصعوبات أنا جنبك يا أغلى وأجمل إنسان، والله بحبك أوي يا مصطفى. من بندقة. مساء الخير، أنا بحب برنامجك أوي على فكرة. أول مرة أتعامل معاكم، وأول مرة أتعامل معاكم، وأول مرة أتعامل معاكم. واحدة صاحبتي بتبعت لكم رسائل بتقولها في الراديو لجوزها، فبتقول لي بتقولها وبيبقى سمعها، فبعد إذنكم عايزك تقول لي يعني رسالة في الراديو لجوزي أحمد محمد نجيب. أم شهد بتسلم عليك قوي وبتقول لك وحشها والدنيا وحشة من غيرك قوي، فهي مستنياك بفارغ الصبر تطلع لها بالسلامة. ده بعد إذنك، معلش. لا أبدا، تحت أمرك، ويا رب يخرجوا لكم بالسلامة يا رب، وتبقى يعني حياتكم جميلة ومختلفة. مش كل تغيير بيكون خسارة، ساعات اللي بنخسره هو اللي بيفتح لنا باب لحاجة أحسن، ودي أحسن حاجة في التغيير. من ملك مصطفى، حبيبتي يا ملوكة. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديق الجميل أسامة منير. أقول قفلت باب العشم، وأملي الوحيد في الله. مات العشم والدفن، وبإيدي خدت عزاه، هضحك ولو موجوع، وفي قلبي مليون آه رب العباد ستار من أي شر نجاه. تحياتي إمضاء الشاعر محمد أبو راشد العرباوي حلوان. تحياتي يا محمد. صباح الفل يا دكتور. منا، دايما بسمع حضرتك ومش بترد علي. حلقة النهاردة جميلة جدا، بتتكلم عن التغيير، وفعلا تغيير مطلوب، بس ما فيش حد بقى عايز يتغير. بص يا منا، مش فكرة عايز، ناس كتير عايزة تتغير أو تغير، ولكن ناس كتير خايفة من التغيير. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: تحب تقول اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: بلاش. طيب كم سنة؟
1: بلاش. 32.
0: طيب مرتبط؟
1: يعتبر كنت.
0: طيب احكي لي، أنا تحت أمرك.
1: طيب أنا مبسوط، أنا أول مرة أكلمك طبعا.
0: ربنا يخليك.
1: اللي بكلمك بره.
0: ربنا يخليك.
1: اللي في ناس بتسمعك من ستة ابتدائي.
0: ده حاجة
1: أول مرة بتكلمك.
0: ده حاجة تشرفني. ده حاجة تشرفني.
1: ربنا يخليك. بتتابع بقى و
0: ربنا يخليك.
1: قصص ودخلت في حب في قصص وناس، وبتقعد تذاكر بالليل على غنيك وعلى صوتك.
0: ربنا يخليك يا حبيبي، ميرسي، ده شرف كبير لي.
1: حبيبي.
0: طيب قول لي يا باشا، إيه الحكاية؟
1: الدنيا
0: عملت احنا في جيم. عملت فيك ايه الدنيا؟
1: احنا في جيم كبير. تعب وشقى واجتهاد النفس لغايه ما توصل البوزيشنات عاليه وتجتهد على نفسك وعشان ترتبط باللي بتحبه. وتوصل وتعمل بيت وتكون اسره تلاقي وسط السوشيال ميديا والكلام ده كله من غير ما اوضح بقى مواقف وحاجات انت اكيد بتعديها وبتعمل ليميت وغيره وغيره وغيره. نهاية المطاف تفضل تحب اللي قدامك وتديله وتطلسته وفي الاخر اسمها دنيا. مش عارف اوضح لك
0: بس ليه بس يعني بس خلينا ناخدها واحدة واحدة عشان برضو ما نوضحش قوي. اوكي انت ارتبطت واتجوزت وعملت بيت وكانت نيتك صافية انك عايز تعمل بيت كويس وانك تعيش حياة كريمة وكل حاجة تمام مش كده؟
1: اكيد.
0: وبسبب السوشيال ميديا اكتشفت حاجات ضايقتك.
1: السوشيال ميديا لناس كتير عشان تبقى عارف مش لوحدي انا بتعمل كذا سيرابيست في حاجات تانية برضو.
0: انت على المستوى الشخصي
1: تروح لناس وتغلب تروح لناس
0: مش مشكله يعني انا مثلا ما عنديش مشكلة. انا ما عنديش اي مشكله ان انا النهارده بعد العمر ده كله ان انا ازور طبيب نفسي اقعد ادردش معاه لاني لو محتاج حاجه زي كده ده وضع طبيعي جدا يعني انا بني ادم زي اي بني ادم محتاج علاج نفسي. طيب انت اكتشفت اللي هدلك بيتك
1: شفت حاجة بسيطة وتحس ان هو اتحلف لك ان مفيش الكلام ده كله والوضع كان كلير خالص ومفيش اي حاجة لان هي كانت تكست مسج وانت واثق في البني ادم ده واثق في حبه بس بعد الحياة وبتقعد تفكر مع نفسك مش هقول دخلت شيطان وغيره وغيره وغيره بس سبب خراب العالم اللي احنا فيه انا بتكلم بقى مش في مصر في عموما في العالم هي السوشيال ميديا وكلنا عارفين بوينت زي كده وانا مش عايز اتكلم بطريقه انجليزيه لا احنا في خراب عام ودي علامات من علامات الساعه يعني
0: صدقني انا مسميه
1: اثر الطلاق وغيره وغيره وغيره بالنسبه ل
0: مسميها
1: البني ادم
0: مسميه السوشيال ميديا الرجيم يعني زي ما بيقولوا كده الفيسبوك الرجيم
1: طبعا طبعا
0: ولكن
1: برضو لما
0: خليني اقول لك معلش ببساطه ناس كتيره جدا على السوشيال ميديا وما بتوصلش للحاله دي
1: مين اللي قالك؟ مخافيا كان اعظم
0: مخافيا كان اعظم ولكن لما نقول ان يعني من وجهه نظرك كم في الميه من الناس السوشيال ميديا
1: وما اغويتهم يا اسامه وما اغويتهم
0: بس ما نقدرش نقول ان
1: مع احترامي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد رحلة الإسراء والمعراج واللي شافوا أكثر النساء في النار وغيره وغيره وغيره وغيره وبتكلم أذى مسلم وما أقصدش أي شيء بتكلم على العموم بقى دي قصة الحياة والقرآن الكريم بيكلمنا بصيغة الماضي
0: بس مش معقول كل يعني يعني برضو
1: إلا من رحم ربي
0: أيوة إلا من رحم ربي ولكن احنا ما نقدرش نحدد معلش ما نقدرش نحدد من رحم ربي دول قد ايه لان برضو ممكن يكون من رحم ربي دول كمية كبيرة جدا ويعني هم السواد الاعظم ولكن في بعض اخطاء
1: قادر تضمن لي مع وجود الدنيا والانفتاح والسوشيال ميديا وغيره وغيره من طفلة صغيرة ايا كان لو جوه زي ما بيقولوا جوه جامع انها مع فتحة التليفون والشيطان جنبيها يعني معلش انا بتكلم بقى جنرال بقى في كل حاجه تقنعني في الزمن اللي احنا فيه ده
0: والله انا هقول لك حاجه انا اعرف ناس كتير جدا الناس دي كويسه والناس دي يعني ما يعني بتحارب في الدنيا علشان تفضل طول عمرها كويسه انما خليني اقول لك انت يمكن انت بتقول لي انت رحت للثيرابيست وانت كمان بتعمل ثيرابي للناس مش كده
1: وتعاملت مع ناس شفت ناس حصل لها مواقف كتير
0: انت يمكن من المواقف الشخصيه اللي انت عشتها والوضع الخاص بيك انت شخصيا وهو اللي وصلك
1: لانك اقول لك على حاجه انا بعد ما مشيت واهتميت بنفسي انا فكرت في حاجات كتير حب نفسك يا اسامه على قد ما تقدر البني آدم لو محبش نفسه بعيدا عن زميلنا اللي كان موجود يعني بس لو نصيحة أنصحها، حب نفسك، لو حبيت نفسك الناس هتحبك. دي نصيحة في الوقت اللي احنا فيه والكلام ده كله، ان هو كل بني آدم فعلا لو حب نفسه وحب ان هو يطور من نفسه ومن حاله وبص من جوه نفسه هيلاقي جوه حاجات جميلة قوي، ولو في حاجة وحشة يقدر يعدلها. كل واحد يهتم بنفسه في الحتة دي، صدقني حتى لو البني آدم اللي هو قدامه غلطان، لو اللي قدامه غلطان ولقاه فعلا بيعدل من نفسه وبيحب نفسه بيهتم لحاجاته ومش لدرجة غيره، حب نفسه قوي هيعرف يعيش صح، هيعرف يعيش صح. وعلى فكرة أنا ما توغلتش مع السيرة بتكلم في الحاجات دي، يعني محدش يعرف غير إن أنا بتكلم غير معاك دلوقتي أو أنت بس. لا، الناس في الزمن اللي احنا فيه مش أفضل شيء، ومش بقول لك مسودها، لا، كل بني آدم بيغلط وكل امرئ خطاء، ماشي، ومش هنعلق المشانق إلا بعض، لأن أنا لو بغلط في غيري بيغلط، في غيري بيغلط، يعني أنا مش ملاك.
0: طيب بص، انت بتدي، معلش عشان برضو احنا الكلام عمال يعوم مننا، انت بتدي لنفسك مبررات علشان تتحمل اللي حصل لك وتكمل؟
1: لا، انا بعدت بس بسامح عشان تعرف تعيش.
0: جميل
1: بسامح.
0: بس انت اوريدي
1: بس
0: ثانيه واحده،
1: ما ترجعش للكلام ده.
0: بس انت اوريدي بعدت، خلاص انت بعدت،
1: انت اوريدي طبعا
0: قررت انك تبعد، لان انا مش هقدر اكمل في الوضع ده.
1: مش هكدب عليك ما حدش بيبقى مرتاح.
0: حتى لما بعدت مش مرتاح؟
1: ما حدش بيبقى مرتاح
0: حتى لما بعدت.
1: اللي فات ده هو مش قادر يبعد عشان هو في اولاده وفي دنيته وفي حاجات
0: كده. طيب ما انت بعدت وفي اولاد وفي دنيا وفي كل حاجه،
1: ماشي، بس ليك رب بقى. هي الحته دي
0: ده حاجه، ده شيء مفروغ منه.
1: الدنيا ربنا هيكرمني وهو، والحياه هتعدي، كلها هتعدي
0: يا سيدي الفاضل. دي حاجه، ده شيء مفروغ منه، لان كلنا لينا رب، وربنا هو اللي بيساعدنا وهو اللي بيسندنا نعدي الامور على خير. ولكن لما يكون النهارده دي تاني مكالمه تجيلي بتشتكي نفس الشكوى، يعني لما بنقول احنا البني ادم عايز يغير البني ادم، وفجاه الاقي الرجاله هي اللي بدات تتكلم تقول ده، معناها بالنسبه لي انا في برنامج انا ونجوم وهواك، ان دي طفره جديده جدا، ان دايما الرجل صامت ما بيتكلمش مهما حصل له، صامت الرجل لا يجرؤ على الكلام على الهوى لانه بيخاف ان حد يسمعه، انما لما النهارده يطلع راجل يطلع كل اللي جواه ويقول انا حصل لي كذا وكذا وكذا، ده معناه ان النهارده في بقى لا انا هتكلم. ويمكن اللي انت بتقوله ده او الطريقه دي هتفتح الباب لرجاله كتيره جدا اتعرضت لمواقف مشابهه تتكلم وتطلع اللي جواها، لان على مدار 23 سنه اللي فاتت الستات عماله تشتكي تشتكي تشتكي تشتكي تشتكي تشتكي، واكتشفت خيانته، اكتشفت خيانته على السوشيال ميديا، واكتشفت، والرجال صامتون. ولكن النهارده انا لاحظت ان بدا الباب يتفتح، رجاله تاني تتكلم وتقول لا احنا اتعرضنا لمواقف واحنا رافضين الحياه بالشكل ده ومش هنكملها بالشكل ده.

0: ما أصعب أن تشعر بأن من ظننت في يوم من الأيام أنه الباب السحري الذي ستعبر من خلاله إلى عالم أشبه بالجنة أصبح جدارا صخري لا يعي ولا يشعر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن التغيير. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير عليك يا بروفيسور الحب. قلوبنا ليست سوداء ولكننا لا نريد رؤية وجوه أساءت لنا يوما. من سامح ناصر. صباح الخير والورد والياسمين على كينج السعادة والرومانسية. الخزلان أن تكون متعشم في شخص قوي وعارف أن لو الدنيا كلها خانتك هو مش هيخونك. تتفاجئ أن الخيانة بتيجي منه وأكتر من الجميع. وده بقى اسمه الخزلان. أو علاقتك حقيقية وحلوة مع حد بلاش تحط في دماغك أن كلنا فترات ومحدش دايم لحد. والكلام ده واستمتع بوجوده في حياتك. في ناس بتيجي في العمر مرة. إلى حبيبتي فاطمة بحبك حسام من حلوان. صباح الخير يا أستاذ أسامة. عندما تحب شخصا من قلبك لا تغير مشاعرك تجاهه حتى لو كثرت أخطاءه، لأن العقل هو الذي يغضب أما القلب فيبقى مليئا بالحب. عايز أقول لأخويا وحبيبي هيثم حامد سلام، ما تحرمش من سؤالك عليا ومكانتك ومكالمتك ليا شرف كبير وهتفضل مثلي الأعلى بعد ربنا. ويا رب يديم المحبة ما بيننا. وتحياتي ليك يا أسامة. أنا مصطفى من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحك ورد ويومك كله بركة وخير ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وأحبابك ومتابعينك المحترمين. عايز أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له أنا وإخواتك ولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك كتير ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذن الله. ربنا يفرج عليك أنت وكل اللي زيك وربنا كريم. وعلشان خاطرك يا ابني خلي بالك من نفسك وصحتك واعمل الطلب بالساعة وإحنا هنجيلك زي ما بعت الجواب. وحشني قوي يا هاني من الحاجة أم والتحيات يا حاجة ربنا يقرب البعيد. عايز أوصل سلام من أم حور لأعز ناس وأغلاهم حبايبي وظهري عبد الله وبلال إخواتي، وربنا يردهم لي بالسلامة وتكون بداية خير وتغير ليهم للأحسن. وتقول لهم وحشتوني قوي قوي وإن شاء الله يكونوا جنبي في أقرب وقت. حضنك وحشني قوي وكل لحظة بينا ما بنسهاش أغلى من عمري. ولا يليق بالقلب إلا من فهم نبضه، ولا يليق بالعقل إلا من احترم فكره. من بسيمة رمضان. حلو الكلام يا بسيمة. ازيك يا أسامة. عايز أقول لخطيبي عبد الله الجوكر وأخويا بلال الجوكر وحشتوني قوي قوي قوي وحشتنا عادتكم. احنا دلوقتي متجمعين وكلنا ولمتنا ناقصاكم والله، وملهاش طعم من غيركم. وبندعي ربنا يرجعكم لينا بالسلامة يا رب. يا غاليين علينا ومناش غيركم. ماما بتسلم عليكم وبنحبكم قوي قوي وبعتولنا طمنونا عليكم من زوزو شوكر وإخواتكم البنات. مساء النور والسعادة على حضرتك. معاك هبة سيد من الفيوم. عاوز أشكر حضرتك على كلام حضرتك ليا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك ودعم حضرتك بكلام الحلقة اللي فاتت، لأنها فرقت معايا وقوتني وبتخلينا نكمل ونعافر من تاني. والله أنت نعمك بربنا خليه كده. مرسي على محبتك الكبيرة. وعايز أقول لحضرتك دلوقتي بقت هوايتي المفضلة التنقل ما بين المعيشة في ماء المخلل والمعيشة في ماء البطيخ بحيث نحلي شوية ونحدق شوية. والله بقى لي كتير ما تحكتش كده. شكرا جزيلا لحضرتك. انت السبب ورا الضحكة والفرحة يا هبة. ربنا يسعدك يا حبيبتي ويكتب لك كل الخير اللي في الدنيا. الحب بالنسبة لي خوف قوي، علشان لما بحب بتعلق قوي قوي وانا بخاف اتعلق. انا زينب مصطفى. حاضر. يا دي رسالة كبيرة قوي. طب دي ممكن نخليها للينك الجاي نقراها. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو،
0: ايوه
1: ازيك يا سام؟ عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، اهلا بيك.
1: فرحان جدا ومبسوط ان انا بكلمك، يعني انت مش متخيل بالنسبه لي، انا متابعك بقالي كتير قوي من زمان.
0: ربنا يخليك. تحب تقول اسمك ولا بلاش؟
1: ماشي مفيش مشكله، انا اسمي محمد.
0: محمد كم سنه يا محمد؟
1: انا 26.
0: مرتبط يا محمد؟
1: يعني كنت مرتبط.
0: طب احكي لي ايه المشكله، انا تحت امرك.
1: انا كانت هي زميله معايا في الشغل. انا هي مثلا انا في شغل مثلا بقالي سنه ونص، هي دخلت في اول السنه الجديده. كانت الدنيا بينا كويسه والدنيا بينا يعني حلوه. بعد كده هي بدات تقرب مني اكتر، انا بدانا يعني نتصاحب. جينا بعد كده كان في بينا صاحبه مشتركه، هي قالت ليها ان هي معجبه بيا وانها مشدوده ليا. انا بدات اخد الموضوع على محمل الجد، انا ما كنتش واخده بجد قوي او كنت بتعامل عادي. انت لما بتلاقي حد يعني بيحاول يقرب منك فانت قلت لا لا، ما تدي فرصه الموضوع نشوف الدنيا مش بينا راح فين. جينا على مدار الشغل كنا بنسافر، كنا بنسافر كذا مره كصحاب حتى، وبرضه مع الشغل كانت برضه بتحاول تقرب مني، كانت بتحاول تقعد معايا حتى لو لوحدنا. فانا برضه كل ده برضه لسه ما اتشدتش لغايه ما مرات مثلا بالليل بقيت اكلمها، بالليل احاول اتواصل معاها، ممكن مثلا يعني اتكلم معاها مثلا 3 4 ساعات مثلا 12 بالليل لغايه فجر الصبح.
0: بدات العلاقه تشد
1: بالظبط كده. لغايه جيت انا فاكر التواريخ بالظبط، يعني حتى انا اذكر يعني لغايه الدنيا مثلا شهر 5 شهر 6 الدنيا بينك حلوه جدا، مش ناقصه اصلا غير ان حد يقول لحد حاجه. جينا كان في سفريه تبع الشغل كنا سافرين الساحل، فانا قلت لها ان انا معجب بيها وعايز اقرب منها اكتر واشوف الدنيا معاها. هي كانت ساعتها ردها اللي هو يعني اكتب لي وقت افكر، وهي اتوترت جدا انها اول مره وانا كنت مقدر ده.
0: اتوترت ايه يا بيه اول مره؟ انتوا بتقعدوا تتكلموا لحد الفجر في التليفون.
1: بس لا، هي قالت ان اول ما ترتبط بحد.
0: ايوه، ما انا النهارده لو ليا صديقه مش هقعد اتكلم معاها لحد الفجر في التليفون. صديقه فريند يعني او زميله، اللي يخليني اقعد اتكلم لحد الفجر في التليفون معناها ان في مشاعر، وانتوا الاثنين منتظرين ان حد فيكم يفتح الباب.
1: بالظبط كده، وانا يعني خدت الخطوه دي ان انا يعني ايه، انا حسيت ان انا بدات اتشد ليها اكتر شويه. وانا بقول لك ان هي، انا بقول لحضرتك ان هي كانت في الاول يعني هي مش دليل اكتر، بعد كده انا الموضوع زاد عندي انا. جينا بعدها سنه، فانا قلت لها قالت لي ماشي. بعدها باسبوع ردت عليا، جت قالت لي اول حاجه انا مش عايزه اخسرك، هي شخص مهم. فانا قلت لها وهي نفس الكلام، انا وعايز اقرب منك فانا مش هاجي اقول لك كده مش عايز اخسرك. فقالت لي خلاص تمام. تاني حاجه قالت لي انا مش جاهزه دلوقتي. كلمه انا مش جاهزه دلوقتي دي انا قلت لها انا في مشكله في حاجه معينه. انا فضلت احاول اتكلم معاها مع يعني ما عرفتش اوصل لحل. قلت خلاص احنا ممكن يعني انا كده كده مش عايز حاجه دلوقتي، ممكن يعني نكمل في الموضوع عادي. شوف ده كان غلط مني ان انا حاولت اسيب الدنيا في النص، ان هو ما اخسرهاش او ان انا
0: بس برضه ما تنساش انها زميلتك وما كانش ينفع تولع الدنيا ويبقى في بينكم ضغائن. يعني انت يمكن تصرفت بحكمه شويه ان انت سبت الدنيا في النص.
1: بعد كده حصل يعني في دروب، في مشكله، بتقول لي في مشكله كبيره قوي حصلت في البيت، بس هي ما كانتش هي يعني شبه بقى تعاملها اختلف مش معايا لوحدي عشان اكون امين، مع الناس كلها. شهر كامل كده يعني اختفاء غير طبيعي مش مفهوم. مثلا لما بتيجي معايا الميتنج في الشغل يعني بنشوف بعض بس مش نفس التعامل. انا كنت مقدر ده وكنت فاهم ده. بعد كده انا بقى حصل لي حاجه غيرت الدنيا كلها، انا دلوقتي جالي سفر بره. فكنت محتاج ان انا احسم اموري في الموضوع ده بقى، مش هفضل متعلق في النص حاجه انا مش عارف ان شاء الله. فانا قلت لها اللي حصل بالظبط ان انا المفروض اسافر. همشي، انا محتاج رد. جات لي بعد كده وردت قالت لي ان انا مقدره جدا انت كل حاجه عليا، بس انا والله انا مش هقدر اكون دلوقتي في حاجه، وانا حاسه ان انا بعلقك وسوري ان انا كنت انانيه، انها سابتني قعدت كتير عشان ترد على الرد ده. المهم ده كان في اول 7 اللي فاتت، وانا اول يعني شهر 7 ده كان اخر شهر ده في الشغل. يعني انا محتاج في الايام الجايه. جيت بعدها يعني شوف الصراحه قررت عشان انا اعرف يعني انا بالنسبه لي ما بعرفش اتمنى ان انا اتعامل مع حد هو موجود قدامي على طول وكده. فانا صراحه شلتها من اي بلاتفورم عندي على السوشيال ميديا. انا يعني وكنت معرفه كده طلع عشان اعرف اكون احسن وعشان اعرف حتى لو يعني لو في يوم
0: يعني انت فهمتها ان انا هشيلك من البلاتفورمز دي علشان خلاص احنا الموضوع احنا زمايل بس مش اكتر.
1: بالظبط كده. جينا بعدها كان اخر ميتنج ليا في الشغل كنا عاملين ليا يعني فارويل وكده. فانا كلمتها قلت لها يعني كده كنا قاطعين الفتره دي كلها كان اخر طلعه. مش هينفع يعني اخر ميتنج ليا و مش موجوده وكده. فهي قالت لي انا خلاص انا هبقى موجوده واكيد لازم انا اكون معاك ومش عارف. وجت الشغل الدنيا كانت تمام. بعد كده خلاص يعني الدنيا اتقطعت خالص ما فيش بينا حاجه. جينا على الاسبوع اللي هو كان هي عيد ميلادها 8/8 وانا عيد ميلادي 15/8.
0: انت شكلك كده لسه متعلق لشوشتك.
1: ما بالظبط ما فيش مشكله. فهي عيد ميلادها كان 8/8 انا ما كلمتهاش ولا قلت كسران طيبه ولا عملت حاجه. وكان بعدها كان عاملينها برضو حفلة عيد ميلاد انا ما رحتش. يعني كان باين قوي ان انا مش عايز اتعامل. يوم 15 لقيتها بتكلمني تقول لي كسران طيب وميكا وش مش عارف ايه. بتحاول تنورمالايز الدنيا بشكل اللي هو تزني شويه.
0: خلاص انت مش مسافر؟
1: مفروض
0: هتسافر امتى؟
1: يعني مفروض قدامي 15 يوم.
0: طيب بص يا ابن الناس، اللي بيبص وراه وهو ماشي قدام بيخبط في عمود، بيكعبل في طوبه، الرصيف بيجيبه على وشه، بيقع في بلاعه. انت فاهم قصدي؟
1: فاهم.
0: انت النهارده فتحت باب وطلب وتقدمت طلبت طلب. الطلب ده اترد عليه بالرفض. الرفض ده ممكن ياخد شكلين، ممكن ياخد رفض ده نهائي فاينل وتبقى انت عارف راسك من رجليك، وده بيبقى افضل في حالات كتير جدا عشان على الاقل بتبقى انت عرفت خلاص ان قالت لك شكرا ما الموضوع خلص لو سمحت ما تتكلمش معايا تاني. وممكن يبقى رفض ناعم في تسويف في تنييم يعني، واخد بالك، لحد ما نشوف الدنيا على ايه. حطه في خانه الستاند باي. فحضرتك حاليا محطوط عندها في خانه الستاند باي اللي هو انا مش هخسره بس مش هاخده، بس وقت ما شاوله بصباعي اقول له ايه تعالى هيجي جري. انت قابل الوضع ده؟
1: لا طبعا.
0: هايل. انت رايح تشوف مستقبلك وتكون حياتك. طول ما انت قاعد بتفكر في اللي فات واللي هي قالت وتتابع وراها وتشوف وتستنى تليفوناتها وتكلمك، مش هتعرف تعمل تاخد اي ابروتش في حياتك. يبقى انا قفلت الباب وشكرا. ولما اجي اقعد افتكرها وافكر فيها اقول لا ده كان موضوع انا كنت بفتحه، ما كانتش علاقه عاطفيه وخانتني وغدرت بيا وبعتني خالص. ده كان موضوع كنت بفتحه وما توفقتش في فتحه. خلصنا على كده، الموضوع انتهى. همشي واشوف والدنيا مليانه مليارات من البشر، واكيد هقابل حد تاني واحب تاني واعيش تاني واستمتع بقى بمزاج، والاقي حد باقي عليا وشاريني بنسبه 300%. ونفض وامشي. لو هي بقى في يوم من الايام فكرت ترجع لك وبقت فعلا ندمت على الفرصه دي وخبطت على بابك، هنا هيكون لك انت الحق ان انت تقرر ارجع ولا لا خلاص انا مش هقدر اديكي فرص تاني. فلازم يكون القرار من جواك. انا خلاص مش سايبك ومسافر فببيعك ومسافر، فلا انا ماشي في طريقي. وعرضت عليكي عرض جميل جدا ومحترم جدا وانت رفضتيه، وانا بحترم رفضك، وبالتالي انا كمان لازم احترم مشاعري واحترم نفسي وامشي في طريقي وما ابصش ورايا.

أود أن أترك العالم بما فيه من مظاهر ثراء كاذبة، قصور تطل على البحر، وسيارات فارهة، ووجوه ملونة بألوان شم النسيم، وأجساد مزينة بالماس، وملابس بعلامات تدل على الثراء، وأذهب إلى كوخ صغير محاط بأشجار مثمرة لا أسمع فيه سوى صوت قلبي. لسه بنتكلم في الحياة.

طبع. انا من انطباعي الاول عنه انه ملوش قبول عندي خالص، بشوفه بكشر، وقلت لها كذا مره وحصلت خناقات، ومره سابته بسببي وهو كلمني وقال لي ماما مش بترد عليا ليه، قلت له اصل انا مش طايقه حضرتك ومالكش قبول عندي خالص، وبعدين زعلت علشان امي كانت زعلانه، وقلت لها خلاص يا ماما انا موافقه دي حياتك مش حياتي انا كل اعتراضي ان انا مش مرتاحه خالص. يا استاذ اسامه انا بحب امي جدا وبتمنى لها اجمل راجل في الدنيا، ومتفهمه ان هي ووالدي ما اتفقوش، فطبيعي جدا تبدا من جديد هي ووالدي، بس عارف يا استاذ اسامه ساعات قلبي بيوجعني قوي، ده بقى الوضع، وجزء مني سعيد بفرحه امي انها تبدا من جديد ولقيت حد يحبها ويعبر لها عن حبه بالطريقه اللي بتحبها، بس اعمل ايه، انا انسانه مشاعر، مشاعري بتبان على وشي، واشوفه اكشر واعمل اقل من العادي واعمله اقل من العادي غصب عني، هو على كلام الناس راجل مفيش منه، مش عارفه انا في الوضع ده بقالي فتره، اتمنى كل حاجه جميله لامي وابويا، ومش عايزه اكون انانيه، للعلم انا 18 سنه، واشكرك جدا لو لقيت الرساله قريت كل ده، واحب اقول لحضرتك اني بحبك جدا وبسمع حضرتك الاثنين والثلاث. بص يا ست الكل، ده اختيار ماما، هي مسؤوله عن اختيارها، انت تتمني لها الخير، هي كبيره مش صغيره، ولكن في مثل كده بيقول اللي نحسبه موسى يطلع فرعون، والعكس اللي نحسبه وحش يطلع كويس، واللي نحسبه كويس يطلع وحش، وممكن اللي نحسبه وحش يطلع وحش، واللي نحسبه كويس يطلع كويس. انت كل اللي عليكي انك تبتدي تتقبلي الامر وتبقي واقفه جنب مامتك، بحيث لو حصل اي حاجه وحشه يبقى انت السند، وانت صغيره كده بس انت السند لامك، ولو الدنيا مشيت تمام وشايفه امك تمام مبسوطه انت نفسك هتبتدي تنبسطي. الغصه اللي في قلبك دي وجع القلب ده عشان حاسه ان امك هترتبط بحد تاني غير ابوكي، مهما كنتي متفهمه، ده وضع بيوجع اي شاب واي بنت، انا عارف ده، فمطلوب منك خلاص انك هتتحملي ده وتشوفي وتراقبي، وربنا هيبين كل شيء، واهم حاجه تبقي انت بس دايما واقفه في ظهر امك، لان دي هتبقى حاجه كويسه جدا. حلقه الرجاله فقط اليوم، كل الستات تسمعنا بقى النهارده، مره من نفسنا نفك شويه. ابو راشد، بص ابو راشد والله هي ما كانت حلقه رجاله اساسا، هي جت كده يعني، احنا ما قصدناش تبقى حلقه رجاله، هم الرجاله اللي اتصلوا النهارده ما اعرفش ايه بقى. يا جماعه الشاب الطيب ده ماشي، حد بيقول لك الشاب الطيب ده منزل صوره ومش عارف ايه. طيب نروح تاني. من هان عليه فراقك هانت عليه ذكرياته ولو كان عزيزا. الله عليك يا سامح، الحلقه جميله جدا، وعن التغيير اقول تتغير لاجل شيء يقدر مدى جهودنا للتغيير، ولا تفعل كما قال محمود درويش، شعرت بان شمعه احرقت نفسها لتضيء غرفه شخص اعمى. من مصطفى السحيمي، انا محتاج مساعده، انا متجوز ومش عارف اعيش تاني مع الشخص ده، ولا عايز اشوف ولا عارف اخلص ازاي. من مصطفى، دي محتاجة مكالمة بقى درش عشان ابقى فاهم تفاصيل ايه الموضوع. يعني حضرتك انا عندي 29 سنة وغلطت غلطة في حياتي علشان ما لقيتش الامان والحنية من بابا واخواتي، مش مبرر بس بقول لك المخرج اللي دخلي منه خلاني اغلط معاه، ولكن انا لسه زي ما انا من ساعتها بقيت منبوذة، هل مسموح لي اعيش واشتغل وقدام ممكن اتجوز، ولا كده خلاص ولو مشيت من البيت من كتر الاهانة ده قرار صح ولا غلط؟ من ميرو، لا مفيش حاجة اسمها كده، من حقك تعيشي ومن حقك تكملي، وانتي اخطأتي خطأ وعدة، وبتطلبي من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يغفر لك، وده ربنا رحيم، وانتي مش اول ولا حد اول ولا اخر حد اخطأ، كملي في حياتك.

0: واشتغلي واتجوزي وكل حاجة هتبقى تمام. الدنيا يعني عمرها ما كانت يعني مش مفروض تبقى بالقسوة دي. مساء الأنوار على بروفيسور الإعلام أشرف حسني. حبيبي أشرف ربنا خليك. نجلاء عطية بتقولي احنا كده نعمل انتحار جماعي ونرتاح من الدنيا. مش قوي كده يا نجلاء. وسام انا دلوقتي 32 سنة ونفسي اقابل مواصفات البنت اللي عاوزها وخايف الوقت يعدي وما لقيهاش. غالبا هيبقى في فرق سني بيني وبينها 9 سنين. لا خالص، 6 سنين 7 سنين. ليه انت تاخد 9 سنين فرق؟ ليه انت لازم تاخدها صغيرة قوي يعني؟ ولو البنت النهاردة عندها 30 سنة ايه المشكلة؟ عندها 29 سنة ايه المشكلة يعني؟ خالص. من خالد محمد. الفراق صعب بس ممكن يكون راحة. من مروة عامر. والله هو الفراق الصعب ده طالما كتب الفراق بيبقى مع الأسف يعني في وجع شوية في الأول، ولكن بيبقى في النهاية راحة، وراحة ما بعدها راحة. أنا أحمد حسين. التغيير خسرنا كتير. أنا أول ما غيرت ندمت إن أنا غيرت. عايزين نسمع أغنية تامر عاشور، آسف. طيب حاضر. طب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: كيف
0: الحمد لله تمام، أهلا بيك. تحب تقول اسمك ولا بلاش؟ أفندم؟ أحمد. كم سنة أحمد؟ احمد صوتك بيقطع وبعيد خالص، انت سامعني؟ انت كم سنة يا احمد؟ 32 سنة. مرتبط يا احمد؟
1: والله يا فندم مرتبط.
0: مش مرتبط. طيب احكي لي.
1: كنت مرتبط وحصل لي ظرف قبل كده وما حصلش نصيب، الحمد لله على كل حاجة.
0: طب احكي لي ايه المشكلة يا احمد؟ اتفضل.
1: هو موضوع طويل شويه بس انا هحاول اختصره لك. انا من فتره كان معايا اخت ليا ودخلت مكان عجبت بالبنت اللي كانت شغاله في المكان ده. حاولت ان انا ابعت لها يعني اخواتي وابو اخواتي وكده البنات عشان يتكلموا معاها ومحدش عارف يوصل لحاجه. حصل ان انا اعرف مكان بيتها ويعني وجدت يعني في الاخر وصلت الاكونت مامتها ودخلت وكلمتها فقالت لي والله هي بنتي كان عندها ظرف وكده يعني هي كان في تجربه سيئه في حياتها قبل كده. فبعد فتره كده حاولت ان انا يعني اقطعهم حياتها بصراحه يعني حاولت ان انا اخليهم مامتها تعرفني كتير ان انا اتعرف عليها. والحمد لله يعني حصل ما بيننا كلام والدنيا كانت كويسه. وحد من فتره كده قابلتها واتكلمت معاها وقلت لها انا كنت معجب بيكي عاوز اتقدم لك والكلام ده كله.
0: وبعدين؟
1: نعم.
0: وبعدين؟
1: قالت لي هي يعني هي كانت خارجه من تجربه مش احسن حاجه والدنيا معاها مش كويسه. فانا بتكلم معاها طب اقول لها يعني اعتبر ده رفض ولا قبول؟ قالت لي يعني هو ولا رفض ولا قبول. انا ما بيني وما بين نفسي قلت نفتح الموضوع خالص يعني كمان فتره ثانيه يكون الدنيا احسن شويه. فحاولت افتحه وهي كانت تعبانه برضو كان عندها ضغط برضو كانت تعبانه. فخرجت يعني خرجنا كده جمعنا وحاولت ان انا اتكلم معاها ثاني فلسه انا جاي عايز افتح معاها الموضوع عليك ان انت عايز تتكلم كده مش النهارده شويه كده. المشكله مش في كل ده، المشكله ان انا يعني متعلق بيها جامد جامد جامد لان انا مش معجب بيها على اساس ان هي مثلا بنت جميله او ايا كان. هي جميله وكل حاجه بس انا اتشدت لها من اول ما شفت لها هي خطفتني.
0: حلو.
1: حسيت ان هي دي اللي انا بدور عليها رغم ان انا التجربه السابقه اللي في حياتي دي خلتني قعدت حوالي مثلا 3 سنين وحضرتك ساعتين كتير في التجربه دي. 3 سنين انا مش عايز اي جنب اي بنت يعني حتى في شغلي ايا كان اي حاجه مؤنثه انا مش عايزها. بس يعني حتى جيراني واصحاب اختي والكلام ده انا ولا بسلم على حد ولا حد يشوفني اصلا.
0: لا مش الدرجات دي، مش الدرجات دي، مش هنعمل عزله ونستخبى.
1: لا كرهتهم. لا مش عايز اتعامل مع الناس دي تاني.
0: ما بص ما ينفعش من تجربه عاطفيه فيها ازمه اكره كل الناس. زي بالظبط انت بص انت عامل زي ايه؟ زي اللي جاله احمد تسمم من اكله فقرر ما ياكلش تاني فهيموت. واخد بالك؟ لا انا جالي حساسيه مثلا سي من اكله جمبري خلاص انا عرفت ان الجمبري بيجيب لي حساسيه، ما جيش جنبه، بس السمك هاكله، بس اللحمه هاكلها، الفول هاكله، انت فاهم قصدي؟ ما حبكتش جمبري يعني. فانت الطريقه اللي انت بتعملها دي بتاخرك. طب تعالى بس نتكلم في الحدوته اللي انت فيها دي دلوقتي. انت النهارده قالت لك ما تتكلمش، مش النهارده
1: قالت اللي انت عايزه ده، مش النهارده يعني، هي يعني مش برافو وكده، لا يعني اللي هو يعني هي مش في احسن حالاتها، فمش هينفع ان احنا نتكلم في حاجه زي دي. بس
0: طب انت عايز رايي؟ بص يا سيدي،
1: نعم
0: هقول لك رايي. البنت اللي لسه ما خرجتش من الازمه ومن العلاقه ما تجيش جنبها خالص، حتى لو انت متعلق بيها وهتموت عليها. ليه؟ لان انت ممكن تبقى الوسيلة او القلب الحنين او الصدر الحنين او الصديق الجدع اللي ساعدها تطلع من العلاقة، بس ده مش معناها انها هتحبك. هتروح تحب واحد تاني وتيجي تعترف لك تقول لك انا لقيت الانسان بجد اللي هيعوضني كل اللي فات، وتحولت انت الى القلب الحنين والصدر الحنين اللي سندها عشان تطلع من العلاقة. ما تحطش،
1: وانا قريب منها على فكره.
0: انت مش قريب؟
1: مش قريب منها، انا ممكن اقابلها في الشهر مثلا 5-6 مرات.
0: حلو،
1: ونرجع من الشغل ممكن مامتها نقابلها اوصلهم نشرب حاجه.
0: حلو قوي،
1: اتكلم معاها. هو شغلها ضغط عليها، وهي دي اكتر حاجه انا حاسس ان هي تعبها برضه.
0: لا لا، اكتر حاجه تعبها الازمه النفسيه اللي خارجه بيها من العلاقه.
1: هي على فكره هي اللي قفلت موضوعها، وهي اللي يعني هي اللي كانت سايبه موضوعها، وهي مش عايزاه، وهي اللي قفلت كل حاجه.
0: حلو حلو،
1: بس وده اللي انا عارفه مؤخرا يعني. انا لما عرفت الكلام ده هي اللي سابت كل حاجه ومش عايزه تكمل في التجربه اللي هي كانت فيها. بس انا مشكله حاولت ان انا ابعد، بس انا ما عرفتش.
0: ما انا هقول لك بس واحده واحده كده، تعالى ناخدها واحده واحده. مبدئيا انت ما تفتحش الكلام في الموضوع ده تاني ايفر، خلاص. الموضوع ده عشان يتفتح تاني يبقى لازم تكون هي لمحت لك مره واتنين وتلاته وبتقول لك انت يا حجر، فاهم قصدي؟ وتكون انت متأكد تماما من ان هي لمحت صح. مبدئيا ما ينفعش تحاول تظهر في حياتها وتجري وراها. ليه؟ لان هي هتبقى حاسة ان انت بتطاردها، او ان انت بتحاول تطلع لها من اي مكان، فده برضو هيقلل من قيمتك عندها، هتبقى انت الشخص المدلوق، فده مرفوض تماما. يبقى احنا نعمل ايه في الظروف اللي زي كده؟ لو قابلتها بالصدفة اهلا وسهلا، ما قابلتهاش بالصدفة الموضوع خلصان، لان انت اتقابلت برفض، واي محاولة منك تاني هتأكد الرفض ده. فخلينا بقى كده عزاز النفس وخفاف على القلب وبعيد بعيد، ومش فارق معانا، ونفسنا كبيرة وشايلين راسنا فوق كتافنا وماشيين. واضح الكلام؟
1: واضح الكلام، بس صعب. انا بحاول ابعد فتره، وبحاول ان انا اقرب يعني. انا تلاشيت ان انا اتقابل معاها في اي مكان.
0: انت بتدور على مكان عشان تشوفها.
1: انا ممكن اشوفها، هي ما بتشوفنيش يعني. انا عارف كل حاجه عنها، يمكن ما تعرفش حاجه عني. هي ما بتشوفنيش، انا بشوفها. هي شغاله في نفس منطقتي، فانا بشوفها كتير، بس بشوفها في شغلها، بس هي ما تشوفنيش. هي بتبقى جوه المكان، انا ممكن اعدي من بره، ممكن بالصدفه، بس هي ما بتشوفنيش.
0: طيب هي القصه كلها محتاجه ان هي يظهر لها ان انت عديت، بس ما بصتش، ما اهتمتش تبص. قابلتها في الشارع وعملت نفسك مش واخد بالك. قابلتها وخدت بالك وسلمت عليها ازيك، وقمت باصص في ساعتك، قول لها انا مضطر استاذن معلش عشان عندي مشوار مهم، مبسوط اني شفتك، باي باي، وامشي. محتاج تتقل شويه.
1: ساعات بحس ان احنا كويسين قوي، وساعات بحس ان احنا
0: ما فيش ده خالص. كل اللي انت بتكلمني فيه ده خرافات، بلح، خزعبلات. عشان تبقوا كويسين قوي تبقى بتشوف في عينيها عفرطه اول ما بتشوفك، مش تقول لك لا استنى، هاي ازيك، هي مش واخده بالها وانت واخد بالك. لا، في نظريه كده سهله قوي، يعني تجري وراه يجري منك، تجري منه يجري وراك. انت في مرحلة دلوقتي انت اللي بتجري وراها وبتلحقها، فانت بالنسبة لها بقيت التقيل على قلبها، مش الشاب التقيل. احنا عايزين نعكس بقى، وابقى انا الشاب التقيل اللي انا ما بتهزش ولا بجري وراكي، انا جيت حدفت لك بقين كده وقلت لك انا بفكر ارتبط بيكي، قلت لي لا مش وقت وخلاص يا ستي متشكلين براحتك، ما انتش اول ولا اخر واحده في الدنيا، وتعيش طبيعي وتخرج ولا كانك شايفها، هوا معدي من جنبك هنا انت هتلفت نظرها، غير كده اي محاوله منك انك تقرب مش هتلفت نظرها، هتبقى بالنسبه لها يوه الخنقه دي اهو جه، ليه نبقى كده؟ لا انا مش عايز ابقى كده، انا عايز ابقى خفيف والكل يتمناني، مش عايز اجري ورا الناس واتمنى انا تراب رجليهم، لا خدوا الامور واحده واحده كده واتقل على روحك شويتين، ومحتاج منك بس شويه حكمه في التصرف، حط في دماغك ان انا هعمل ده، دي خطه، الخطه نجحت انا خدت البنت، الخطه فشلت هي كانت كده كده فاشله فانا ما خسرتش، انا كده كده كنت خسران، فاعتبر دي اخر حاجه انت بتعملها عشان تقدر توصل لقلب البنت، ان انت ما تعبرهاش وسيبها هي اللي تفكر فيك، تشغلها يعني تخلي مخها يدور تفكر فيك يا احمد، مش انت اللي قاعد بتاكل في دماغك كل يوم والتاني وبتفكر فيها، موضوع محتاج منك شويه عقل وهدوء.

0: وهوى مع أسامة منير على نجوم FM.
1: بكل الحب اتكلمنا عن الحب واتكلمنا عن التغيير. قبل ما نتكلم عن التغيير في آخر الحلقة عندي بس رسالة جات لي ظهرت قدامي، بيقول أنا أيمن من القاهرة، ممكن بعد إذنك تبعت سلامي لمروة، هي تعبانة في المستشفى، قولها ألف سلام عليك يا مروة، خلي بالك من نفسك وكلنا بندعي لك تقومي بالسلامة، ربنا يقومك بالسلامة يا مروة. والرسالة من أيمن. طيب نرجع تاني نأكد على الكلام اللي احنا قلناه، في شكلين للتغيير، يتغير أنا علشان أتوافق مع الظروف المحيطة بي وده ممكن يخليني أتغير إلى الأسوأ، أو أغير الظروف المحيطة بي، أتواجد في أماكن تانية، أعرف ناس تانية، أروح في حتة تانية، أبعد عن كل اللي بيضايقني، أشتري دماغي من كل ده. ده الحالتين دول في حالة إن أنا فشلت في الإصلاح تماما، فياخد قرار إن أنا أتغير أو أغير المكان اللي أنا فيه. وأنا مش من أنصار إن أنا أتغير وأبقى إنسان وحش أبدا، حاول دايما نحافظ على نقائنا، نحافظ على صفائنا، نحافظ على قلوبنا، نحافظ على الحاجات الحلوة اللي ربنا مديها لنا. أنا كمان في يعني معلومة عايز أقولها لحضراتكم، أنا بعتذر لحضراتكم عن حلقة يوم التلات القادم، مش يعني لظروف خاصة بيا مش هقدر أكون موجود، وهتوحشوني وأتمنى يا رب إن احنا نتقابل على خير بإذن الله التلات اللي بعده. بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام.